0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
0: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ما في... مفيش اي معلومات جديده.
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: 100.6
1: على كيفك. انشغلنا

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التليفون.

0: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفرنا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: يا صباح الفل.
1: ايش
0: صباح الفل؟
1: اجازه.
0: صباح الفل. صباح الفل اجازه جدا. صباح الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. الناس اللي نازله رايحه شغلها في يوم الاجازه، الشوارع زحمه عادي، في ناس كتير
1: مش قوي يعني. لا لا
0: لا يعني مش زحمه، بس في عربيات كتير. مش يوم الاجازه خالص اللي بننزل فيه بنبقى مبسوطين ومفيش غيرنا وحاجات كده، واللي هو بنتلكك باي حاجه تبسطنا، اللي هو ملوك ماشيين في الشارع مفيش غيرنا، حاسين ان احنا سبيشال كده. عاملين ايه يا جماعه؟ ازيك يا جوجو؟
1: يا على ما افتكرتي.
0: انا ما
1: على ما افتكرتي. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، قولوا لنا ايه النظام. القصه
0: ايه الكلام؟
1: ايوه بالظبط. ايه اللي هيفوتكم النهارده وانتوا رايحين الشغل يعني؟ يعني الناس اللي زي حالتنا كده نازلين رايحين الشغل، احنا نازلين عشان كنتوا.
0: صح.
1: طبعا اللي قاعدين في البيت بيتفرجوا علينا برضو، احنا نازلين عشان كنتوا، بس نازلين عشان هم الاول
0: طبعا،
1: فبس نشوف ايه اللي بيحصل. صباح الخير يا جماعه، طمنونا عليكم، قولوا لنا بقى انتوا في طريق سفر ولا في طريق شغل، وايه الاخبار واحوالكم عامله ايه؟
0: سفر فين؟
1: او سفر فين عشان خاطر فن تحب تبص للناس قوي في الطلعات دي.
0: حب اطلع كده.
1: يعني اوقات كتير
0: غيري عايش حياته.
1: بالظبط.
0: حب اعرف التفاصيل كده.
1: فوق
0: هي الحمد لله رب العالمين.
1: ده متلازمه كده معينه.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بس الحمد لله فعلا.
0: الحمد لله.
1: وهي كمان يعني احنا لما حد فينا هنا بياخد اجازه ما بيحبش يقول لها هو رايح فين يعني. لازم تعرج على اللي هو، لازم تقول لها انا دي مرة دي ما مش هعمل حاجه،
0: عندي ظرف طارئ.
1: بالظبط،
0: عندي شويه مشاكل.
1: لكن الحاجات التانيه دي ما بلاقيهاش.
0: واتفرج على الستوريز بقى، على كل المشاكل بقى اللي في الستوريز.
1: بالظبط.
0: تنساش بقى تبقى ايه، تعملي هايد.
1: اعمل لك. انا لسه ما عملتلكيش.
0: لسه، ما انا شايف.
1: ماشي.
0: طيب يا جماعه، 015-5950-1006 ده رقم الواتساب، مستنيين كل المسجز بتاعتكم عليه. صفحتنا على الفيسبوك نجومه اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-0220. مش عايز نقول درجات الحراره؟
1: يلا
0: بالمره.
1: يلا
0: ونشوف الجو اخباره ايه النهارده.
1: قول لنا كده الدنيا.
0: ماشي يا جماعه، درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى هتكون 30 والصغرى 19، اسكندرية العظمى هتكون 27 والصغرى 20، مطروح العظمى 26 والصغرى 18، سوهاج العظمى 34 والصغرى 19، قنا العظمى 36 والصغرى 22، أما أسوان فالعظمى 37 والصغرى 23 درجة.
1: طيب، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الخميس طقس خريفي مائل لبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر، وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى.
0: كان في أي أمطار اليومين اللي فاتوا دول في القاهرة يعني عامة؟ أنا ما لاحظتش برضه. خفيفة أو أي حاجة ما عدتش؟
1: مفيش.
0: يلا مستنيها والله.
1: يلا بينا.
0: بحب الأمطار قوي قوي، بحب الشتاء.
1: ماشي.
0: والصيف برضه، عشان بس ما حدش يقول ان انت تيم شتاء مش صيف، لا انا بحب الاثنين. ماشي. يلا نسمع اغنيه ونرجع نقرا كل المسجز بتاعتكم. صباحكم زي الفل.
2: لفيت الكون، ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بسير شو ما بدك، خلينا احبك راح احبك حب، يما الحب.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
2: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
1: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم 3 من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: حلقة يوم الخميس يوم الأجازة. صباح الفل يا ولاد، انتوا كلكم أجازين ولا ايه؟ أخبار المسجز ايه؟ مين فين؟ مين مسافر؟ مين نازل رايح شغله؟ نفسكوا تسمعوا ايه؟ نفسكوا في ايه أصلا؟ يعني هنعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. أي حد نازل شغل يوم الأجازة احنا موجودين النهاردة علشانكم حقيقي، والناس المأجزة أكيد، بس يعني معلش هيبقى في أولويات، بس الناس اللي بتعاني الأول وبعدين الناس اللي قاعدين مرتاحين. مفيش أي مشكلة، احنا موجودين عشانكم كلكم يا جماعة. والله يوسف
1: ينزل
0: هزنبك، هسحب منك التليفون وزنبك.
1: عايز ايه بس؟
0: عارف هعمل ايه؟ هموت واحكي الموقف، هحكي النهاردة.
1: ماشي، في حلقة تعالى راحت.
0: حلقة ايه؟
1: يعني
0: ما سمعتش فاضية. كنت هتقول حاجة، انا سمعت اللي انت عايز تقول.
1: حلقة فاضية؟
0: لا مش فاضية، حلقة مليانة وزي الفل، الناس طب. كلها بتسمعنا.
1: مش ده حقيقي،
0: سواء في حد اجازة فاحنا ممكن نقول ان احنا عايزينه النهار.
1: يا نهار ابيض،
0: ايه رأيك؟ ايه رأيك؟
1: براحتك.
0: كواليتي اخبارهم؟ صباح الفل.
1: في دودو بعتلنا بتقول صباح الخير من الكويت، احنا مش اجازة. دي دعاء نور الدين. صباح الفل عليك يا دعاء، وبعتلنا صورة الزحمة فعلا. بس يبقى اجازة ليه في الكويت؟ احنا 6 اكتوبر هي متعلقة بس بمصر، بس طبعا هي انتصار للمنطقة العربية طبعا. كلها صباح الفل والجمال عليك يا دعاء.
0: صباح الفل يا دعاء.
1: في حد بيقول انا نسيت السماعات بتاعتي والمكتب كله بيسمعك، ودي يارا. صباح الفل يا يارا.
0: صباح الفل على المكتب كله. صباح الفل يا مكتب. انا فاهمة الاحساس ده، بس ان انت بتضحي وبرضو بتسمعينا. صباح الفل يا يارا. والله
1: كان في اليوناني مش فاكر صباح الخير كانت ايه،
0: كانت ايه،
1: بس في عندهم حاجة اسمها جروس نكتيوس، دي حاجة في نص ال تتقال في نص اليوم. صح يا يارا ولا لا؟ سمعيهم، سمعيهم عندك في المكتب ان احنا
0: قول له اتكلم يعني، اديهم واحده يوني.
1: تبقى نصيبه،
0: صلح لنا المعلومه بس.
1: يا يارا يا عم يارا،
0: سواء الفل نعمل حاجه نتهور
1: بيه. شوفي كده يارا اللي احنا قلناه ده صح ولا لا.
0: طيب
1: في حد بيقول صباح الفل من الرياض، انا محشور في الزحمه. صباح الفل عليك.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل عليكم من قطر
0: كله.
1: محمد حمدي، صباح الفل يا حمدي.
0: حبايبنا من الخارج كلهم. الداخل عاملين ايه؟ مفيش.
1: بالظبط كده،
0: صحراء جرداء.
1: في
0: صرصور الحقل.
1: من السويد، صباح الفل.
0: ايه ده؟ ده مش معقول.
1: الخارج
0: النهارده انترناشونال
1: طبعا.
0: حلقه انترناشونال.
1: في حد بيقول انا في الشغل اهو يا جماعه وبسمعك، وانا حاسس ان انا مش مصري وانا رايح الشغل.
0: طبعا.

0: تحس بالفخر كده.
1: بس كل مره للناس اللي بتروح الشغل دايما نقول الكلمه دي على فكره، يعني على قد ما انت بتبقى متقدر بالليل ان انت هتصحى الصبح بدري وتنزل تروح الشغل،
0: وهتلاقي بقى اصحابك بقى مظبطين خروجات يوم الاربع ليه، لان الخميس اجازه، وانت مستغرب ايه الناس اللي خارجه يوم الاربع وسهرانه يوم الاربع دي. تفتكر ان البني ادم الطبيعي المواطن المصري الطبيعي اجازه يوم الخميس،
1: صح؟
0: انت لا،
1: هي
0: فانت هتروح تنام.
1: فيعني على قد ما هي مؤلمه شويه، على قد ما هي في الشغل نفسه بيبقى اليوم رايق، بيبقى انت عندك كام، اول حاجه ما بيبقاش فيه الزحمه بتاعت العملاء، فانت لو عندك كام حاجه مأجلها تقدر تخلصها اليوم ده، اليوم بيبقى خفيف، بيبقى ما فيهوش ضغطة كل يوم، فبتقدر تنجز في حاجات وبيتحسب لك يوم شغل فعلا.
0: عايز تريح شويتين على المكتب ممكن تريح عادي.
1: الدنيا النهارده بتبقى خفيفه
0: كده، لطيفه كده وجميله وعادي، مش لازم زي كل يوم كده. الدنيا اجازه، الدنيا كلها مأجزة.
1: صح. في برضو أسامة من اسكندرية بيقول في طريق للشغل، انتوا مش لوحدكم، صباح الفل يا أسامة منورنا،
0: توصل بالسلامة يا أسامة.
1: في حد بيقول جود افترنون من سيدني، طبعا مش أجازة لسه راجعة من الشغل في السكة مروحة، ميرو
0: توصلي بالسلامة يا ميرو،
1: ماشي
0: فروم سيدني.
1: في حد مين، في يوسف بيسمعنا من الشغل، حلو، من هنا
0: جو،
1: من هنا
0: من هنا
1: يا جو يا عزت
0: جو
1: يا عزت، صباحه من كاليفورنيا، ماشي
0: صباح الخير.
1: دودو، دودو تانية برضو، صباح الفل من مكة المكرمة
0: لك يا دودو،
1: طرب قاع الأرض. في هي بتسمعنا من دبي، يعني في ناس كتير. إسلام سيد الجميل حبيبنا وأخونا جميل، صباح الفل يا إسوة، حلو أخبارك إيه؟ مبدئيا أنا مطبق من امبارح معرفش إزاي، وتعالوا افطروا معايا طعمية وبطاطس، فطار لذيذ بيجيب حمودة.
0: أحلى فطار
1: حبيبي يا إسوة، جميل
0: أحلى حمودة الصبح.
1: أنا والشفا
0: هو دايما كده اكتر حاجات، يعني
1: مش في الطعميه دي خالص
0: بحبها،
1: انا باكل اي حاجه في الدنيا ما بحبش الطعميه.
0: ما بتحبهاش ولا بتحبها بس بتتعبك فبتبعد عنها؟ يعني في
1: متعبه طبعا،
0: فدي
1: حاجه. الحاجه الثانيه دايما في حد بيقول لي لازم تجرب الطعميه دي، لا الطعميه دي مختلفه عن اي مكان، فاروح ضايق، بس غير كده عمري ما تلاقيني بطلب طعميه.
0: مش بيبقى نفسك فيها، ما بيجيلكش نفس كده رايحه على الطعميه اللي هو عايز اكل طعميه؟
1: لا لا، بحس كده ان
0: مفيش انت والطعميه مش صحاب. فاهم، انا بموت في الطعميه. لازم شويه ادويه كده معينه عشان ايه اليوم يعدي. لا بس الطعميه، لا وانواع بقى واشكال طعميه محشيه مش عارفه ايه، طعميه سبايسي،
1: دي دايما اللي بيبيعوها لي بقى، لازم تجرب المحشية الجبنة المعينة دي،
0: الكبيرة المبططة دي اللي بتبقى محشية حاجات قرص بقى كده اللي هو ده، فاهم؟ وفي الصغننة الحلوة المدورة دي خطيرة.
1: الصغننة بالنسبة لي أهون بكتير من القرص.
0: مسمينها ايه؟ جرين،
1: لا مش جرين برجر، بس
0: حاجة، لا سمعت جرين بوبس دي برضو في حتة،
1: ممكن
0: حاجة صعبة قوي.
1: بس هي اسمها ايه الأساسي؟ أماطي؟
0: مين؟
1: طعمية أماطي؟
0: أماطي؟
1: يعني في ليها اسم، الصغيرة دي ليها اسم.
0: في اسكندرية بيقول لك فلافل، أما نقول طعمية
1: صغيرة؟
0: يعني فلافل عامة،
1: لا فلافل دي معروفة، لا بس الصغيرة
0: ليها اسم، الصغيرة ليها اسم والكبيرة المبططة دي ليها اسم.
1: ماشي. في حد بعت لك صورة دواء فوار،
0: شكرا
1: الفل. معاكم للاسف انا لا يوجد عطلات في مجال السياحه، مصطفى وجد، صباح الفل عليك.
0: صباح الفل يا مصطفى. عاش بطل.
1: في بتقول كفايه كلام على الفلافل عشان خلتوني عايزه،
0: كلنا عايزين. شوفوا لنا بقى حد يجيب لنا فطار. ما هو بقى يوم الاجازه ده اقل واجب تعمله لنفسك، اقل مكافاه تعملها لنفسك، تفطر فطار كده جميل، نقعد كلنا وزملائنا اللي موجودين برضو هم كمان في الاجازه، يلا يا جماعه نفطر فطار حلو النهارده ونهتم بيه بقى،
1: صح؟
0: مش زي كل يوم،
1: صح؟
0: ونقعد بقى قعده حلوه ونعيشوا حياتكم يا جماعه، شويه مكافئات كده علشان اليوم يعدي.
1: في حد بيقول انا في الشغل ولكن زوجتي في البيت النهارده اجازه، ومنيماني امبارح وهي غيظاني ان هي قاعده في البيت وانا لا.
0: حقها.
1: وده دايما بيحصل عامه في بيوت كتير، ان حد بيبقى اجازه وحد بينزل والكلام ده كله، بس بحس ان ده عامه في مصلحه الفريقين، يعني اللي هو تمام يعني خلاص بقى انت يلا
0: استراحه محارب،
1: استراحه محارب. احنا لو هنصحى يوم زياده في يعني انت عندك يوم او يومين اجازه في البيت، هتصحى يوم يومين زياده في الاسبوع بتاع ما لهاش،
0: اسكت يا يوسف. اسكت عشان تروح بيتك. انا شايفه تسكت. انا شايفه تسكت.
1: ماشي. مين تاني فعلا بيقول صباح الفل عليكم وعلاء الدين حلمي؟ صباح الفل علاء.
0: صباح الفل علاء.
1: مين تاني؟ مين تاني؟
0: عارف من الغلطات اللي ممكن تحصل برضو لو انت تاني يوم شغل واصحابك اللي انت قاعد معاهم اجازه تتطفص، اللي هو طب ما اقعد معاهم
1: على طول.
0: ما اقعد معاهم.
1: في صحابي امبارح جولي
0: وانام في الشغل، ايه المشكله؟
1: خبيت عليهم فكره بقى ان انا عندي شغل بكره. هما دايما بيبقوا عارفين،
0: هما عارفين وبيقعدوا يذلوك. انا عارف.
1: يعني بيستهبلوا قصدك؟ اصل هما في الاخر هما
0: عايز تنام.
1: هو انت عندك شغل بكره؟ فبقول لهم اه. طب هو انت عندك شغل وانت اللي قاعد ماسك فينا الساعه عشان
0: ما هو ده بقى يا جماعه، هو خايف ينام. ابوس ايديكم ما تمشوش.
1: والله العظيم
0: ما تحسسنيش ان انا اللي بوظت عليكم خروجتكم عشان عندي تاني يوم شغل.
1: فاللي هو يقول لي احنا هنروح، احنا ما عندناش بكره حاجه وهنروح. احنا
0: صويع.
1: اه
0: انت فقير لازم تروح الشغل.
1: صح.
0: ايه رايك في الفيديو اللي بعته لك؟
1: بعت لك امبارح عليه
0: قصيده. شكرا.
1: يعني كل الناس بتقول صباح الخير يا جت عليا انا صباح الفل. ميرسي جدا. دي من امريكا
0: طبعا.
1: منين؟ من الولايات.
0: منين؟ من انهي ولايه؟
1: طيب النظام معانا ايه النهارده عامه؟ هنقول ايه
0: معانا؟ تعالى نسمع اغنيه.
1: اه بقى بس كده؟
0: ايه في ايه؟ لا مش بس، لسه بنبدا الحلقه بنقول صباح الخير.
1: صباح الهنا.
0: نسمع الاغنيه دي ونرجع. هموت واحكي لهم على الموقف. والله العظيم مش قادر احكي لكم على حته موقف حصل لنا الاسبوع اللي فات عظيم. استنونا، رب ما حد بس يقفشنا من جعل كلامنا خفيف عليه.

0: ونقول تاني وما نملش نقول، بياناتك الشخصية مفتاح كل حاجة في حياتك النهاردة وجزء مهم من أمن بلادك القومي. ما تشاركش أسرارك وأرقامك أو صورك مع ناس ما تعرفهمش على التليفون أو منصات التواصل الاجتماعي. بياناتك وأي معلومة عنك جزء من أمنك وأمن بلادك الرقمي.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: Hey guys!
7: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
6: أرزاق
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
6: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة. بنضحك بنخرج بنظهر، أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
6: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
6: خلاص كده؟
7: نجوم أف أم على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumafm.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحمد لله ان النهارده اجازه. دي لحظه من اللحظات اللي بنحمد ربنا فيها ان النهارده اجازه.
2: ايه الريمكس ده؟
1: معرفش حقيقي معرفش. مش هقول لكم اختيار مين بس عشان ما نظلموش، يعني توقعنا ان اكيد الاغنيه دي هتكون حلوه، يعني هي حلوه طبعا.
2: اختيار مين؟ انت بتلبسين انت العاده على الميكس.
1: انت اللي سايبها.
2: لا لا
1: انت مش كنت قاعد بتنقي وانا مزجتي النهارده. يلا يا يوسف تعالى شغل مزجتي.
2: انا لو مزجتي هقعد. انت عارفه ان انت عارفه مزجتي، لكن دي مش في مزجتي.
1: الحمد لله.
2: الاغنيه يعني خلاص. هي ممكن تعجب الناس بس هي الاغنيه الاصليه احلى
1: اكيد
2: كتير كتير، يعني
1: مع ان لعلمك في اغاني كتير جدا اول ما بتسمعها.
2: انا عارف ان احنا ملناش برضو، اهم حاجه ان احنا ملناش ان احنا نقول راينا في الاغاني، بس الاغنيه الاصليه احلى.
1: الاصليه احلى. بس بقول لك في اغاني ممكن تسمعها ما تبقاش اللي هو مش عاجبك، بس اللي هو ما شدتكش او كده، يتعمل لها ريمكس تعجبك جدا. تحس اللي هو هي كانت المفروض تبقى كده، فالريمكس بتاع الاغنيه حبيبك في الاغنيه الاصليه، بس تفضل تسمع الريمكس عشان هو احلى بالنسبه لك.
2: ايوه
1: فمفيد الموضوع ده، بس اوقات بقى بيقلش.
2: في ياسمين صباح الفل. لا دي بجد والله انا اللي مختارها بقى، الثانيه اللي هي الاغنيه اللي انت بتحبيها دي والله كنت انا اللي مختارها ياسمين، مش تبي فاهمه بس يعني انا بقول لك الفرق بس عشان تبي فاهمه.
1: تعرف اللي بيكذب بيروح فين
2: والله العظيم. طيب في عمرو النبهاني صباح الفل. رايح فين يا عمرو النهارده؟ في الشغل ولا نزلت ايه؟ في حد بيقول مفيش مكالمات. مكالمات على ايه
1: يا باشا؟ مكالمات عادي، نطمن عليكم وتطمنوا علينا. ويلا اللي عايز يكلمنا يكلمنا على رقم التليفون الارضي 38350.
2: ده من بره ده.
1: تمام
2: ماشي. في مين تاني؟
1: في مين تاني صحيح؟
2: انا سامعك بتقول اجازه يا ريت تراعوا شعور الناس اللي
1: اللي ايه يا فندم؟ احنا عايزين شغل
2: في عيد الفطر والاضحى بس. ده علاء الدين حلمي
1: حضرتك. ده اللي احنا بنعمله.
2: وما احنا في الشغل.
1: احنا معاك. مش. انا معاك نفس الموضوع.
2: في عمرو بيقول لسه صاحي من النوم والله يا دوب الحق الشغل. توصل بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك الدنيا برضو هتبقى فاضيه ورايقه كده، فانزل على مهلك يعني.
1: الدنيا تمام يعني،
2: غير لو انت الظابط المنبه ان انت تصحى النهارده متاخر عشان الدنيا تبقى فاضيه، فتضطر ان انت تقرص شويه في الطريق.
1: وبحس برضو ان الايام اللي بتكون اجازات رسمي بس شغل يعني بيتسهلوا شويه كده في المواعيد. المفروض انه اجازه يعني، بقول له زيز بقى.
2: مش
1: صح ولا ايه؟
2: صح جدا.
1: ده نداء.
2: اسلام بيصبح علينا من سان فرانسيسكو كاليفورنيا.
1: اسلام
2: صباح الفل. اسلام اسلام علي
1: صباح الفل.
2: طيب معانا ايه اللي بيحصل؟
1: معانا في جوعتنا.
2: عايزه تحكي القصه عشان نخلص منك؟
1: لا انت فاهم ان انا هعديها كده. لا طب ده انا هحكي وهحكي.
2: طب احكي.
1: طيب يا جماعه بصوا، الاسبوع اللي فات حصل موقف كده. احنا كنا في الاستوديو معانا ضيفه جميله لذيذه، وعاده لما بنبقى في بريك لازم يتلعب خلاص، بيبقى في وقت كده معين، فممكن حد مننا يطلع بره الاستوديو يعمل حاجه ويرجع تاني. فيوسف خرج والمفروض ان هو رجع تاني. تمام. وقاعدين وابتدينا خلاص في كاونت داون وطالعين على الهوا، فابتديت اكلم يوسف لانه هو لسه مش في الاستوديو. البي عامل تليفونه سايلنت طبيعي لان احنا على الهوا لازم تبقى تليفوناتنا سايلنت، ما بيردش. لحد ما طلعنا هوا انا والضيفه الجميله ويوسف مش موجود معانا. فالبنت حبيبتي انا شايله همها ان هي تتوتر او تتخض او حاجه، فانا همي ان هي البنت تكون ايه هاديه ومبسوطه ومستمتعه بالحوار. قالت لي احنا هنطلع من غيره بكل هدوء. احنا طلعنا من غيره. السكرين اهي حضرتك، احنا على الهوا من غيره. المهم ان احنا طلعنا هوا تمام وبنتكلم، وبعدين يوسف دخل علي. ممكن تحكي انت دخلت من دخل بيضحك مبدئيا، يعني هو كان بيرغي مع حد بره فدخل بيضحك بصوت عالي، فابتديت ابرق له احنا على الهوا وبنتكلم وكل الكلام ده. دخل ولما جمع ان احنا طلعنا هوا، فوقف بقى هو بيجمع هو هيعمل ايه. تمام. فاحنا عندنا ثلاث كاميرات، يوسف بيعمل الخطه هو ازاي هيوصل للمايك بتاعه من غير ما الكاميرا تطلعه، بس ف فهو واقف ما بيعملش حاجه، واقف بيسمع الحوار، والبنت حبيبه قلبي تمام، وبنتكلم انا وهي وبترد كل حاجه مفيش اي حاجه. وبعدين يوسف ابتدى ايه فهم كده الخطه، وهيعدي من الحته المعينه عشان ما يطلعش في الكاميرا ويوصل للمايك بتاعه. فيوسف ابتدى ايه يزحف على الارض، وانا بص على البنت يا رب البنت ما تغلطش. عايزه اقول لها انا اسفه انك بتشوفي الحاجات دي. بنت حبيبه قلبي ثبات انفعالي انا ما شفتوش في حياتي، ولا اكني في اي حاجه، ما فيش، عادي. يوسف بجد بيزحف على الارض تحتينا احنا شايفينه، بنت ما فيش اي مشاكل، لحد ما وصل لمرحله معينه. وانا ببص على الشاشه كده بأمن بس هل هو باين أو حاجة، تمام ما كانش باين، لحد ما قرر يرفع راسه لفوق بس كده يبص هو باين ولا لأ. طلع معانا، أنا خلاص أنا ساعتها مش قادرة، أنا قمت ضحكة، أنا عمالة أضحك والبنت بترد على سؤالي، وطبعا مستمعين بيبعتوا لنا عيب يا فنة أنت بتضحكي ليه، والبنت ما تحرجيش البنت وكده، محدش فاهم إيه اللي بيحصل وإيه اللي إحنا شايفينه بس. وبعدين وصل بالسلام، هو وصل بالسلامة، وانا بقى ايه خلاص لا يعني انا تعبت تو ماتش، ثبات انفعالي مش قادرة اكتر من كده.
2: هذه القصة اللي كانت هتموت وتحكيها لكم يا جماعة. مبسوطين دلوقتي او يعني خلاص انت دلوقتي الدنيا تمام؟ يا رب الكواليتي يكون.
1: نفسي بقى هموت على اللقطة اللي انت وانت بترفع راسك كده وانا والضيفة قاعدين وانت بدماغك كده في النص. زهرية قاعدة معينا في النص،
2: فكريني بقى اوريهم الصوره اللي كانت.
1: انا هوريك صور. نحكي موقف. هتوريهم الصوره فين يعني؟
2: اللي دي. يلا ما يلا يلا يلا خليها بقى، ما هي قصه بقصه.
1: النهارده اجازه يا يوسف، انا قلت احكي في يوم الاجازه.
2: حلو، حد يقول فين الفيديوهات عند فن؟
1: هموت واجيبها والله، هجيبها
2: انا بدل وانا هوريك.
1: نشوف الكنترول ونطلع
2: فنة. سلمتك تسليمة هلاجو والله. ايه قولي لها حاجة، قولي لها حاجة
1: خالص والله،
2: قولي لها حاجة.
1: انتوا حاسين مفيش حد حاس بحاجة على فكرة على الهوا، مفيش أي حاجة، أنا اللي كنت شايفة إيه اللي بيجرى. موقف
2: موقف فعلا،
1: موقف فعلا. بس في أوقات كده بتبقى لو أنت يعني هتموت وتضحك، هتموت وتتخض اي حاجه، وسبحان الله بينزل عليك ثبات كده انا ما اعرفش بيجي منين.
2: وانت كده في ثبات عندك لما تحكي، لما تتحكي على الهوا وتيجي تحكيها بعدها باسبوع، ده ثبات؟
1: ايوه انا ثبت ساعتها.
2: عايش اسبوع حتى دي ما تبلش في بقى فولك
1: الكلام ده من الحد اللي فات. هو بتفضل اعترف على نفسه الحد اللي فات. بس يا جماعه ده كان الموقف، وانا قلت افضح يوسف
2: بما اننا بقالك مضروبه
1: في يوم اجازه. نسمع الأغنية اللي انت مختارها برضو ونرجع نكمل معاك.
2: يلا دي انا مختارها برضو.
1: ماشي
2: يلا.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش عارف.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه يوم الخميس, حلقه يوم الاجازه. صباح الفل على كل الابطال اللي رايحين شغلهم في الطريق, والناس اللي مسافرين بقى وهيبداوا الطريق من بدري. وفي ناس اكيد سافرت من امبارح, خلصت شغلها بقى واتجهت علشان تستمتع باللونج ويك اند كامل متكامل, ما تفوتش لحظه. تهيألي ده خلاص, ده اخر لونج ويك اند, بعد كده بقى خلاص, شكرا ميرسي. بس عامه الجو لطيف قوي ان احنا نسافر يعني.
1: في حد بيقول لك انا شفت الموقف في لايف اللي انت حكيتيه على التلفزيون, هو داخل على مزيكة جيمس بوند ولمحت وراه كرسي وقعدت اضحك 10 دقايق. والله ماشي يا سيدي, بعت رساله وقلت لك بلاش تضحكي عشان ما حدش من المديرين يركز معاكوا, لان كنتوا بتتكلموا على المديرين توكسيك. لا دي كانت حلقه تانية.
0: انت لا, هو ايه, هو زحف حلقه واحده مش اتنين.
1: ماشي, ولاحظت ان في خناقه هتبدا بينكم في اخر حلقه, وسمعتكم الحلقه اللي بعدها بتتكلموا عن البرطمه, وان فانا كانت خايفه تحكي, وكويس ان خدتي نصيحتي واتكلمتي عادي بدل ما تشيلي في نفسك ولا يهمك, هو يستاهل. ماشي يا سيدي,
0: شكرا يا مصطفى.
1: لا هو البرطمه دي كانت حاجه مالهاش علاقه,
0: كانت حاجه مالهاش علاقه,
1: والتانيه دي كانت المديرين, دي حلقه ثالثه خالص, دي كان معانا ضيفه.
0: بس هو مصطفى متابعنا, متابع جدا, بس هو في حلقتين بس دخلوا في بعض كده عنده, بس هو يعني منورنا يا مصطفى. والله انت اللي بعت لي المسج. ماشي يا مصطفى. كنت تقول لي انك شفت معايا. طيب
1: اي حاجه بيقول لك يا الله, انتوا الاغنيه دي قربت تخلص, احنا عارفين انتوا بتسمعونا الاغنيه دي امتى, وهو غمز لنا.
0: مين ده؟
1: يعني ايام الاجازه
0: اخونا ده. مين ده؟ مين النهارده لو ما سمعنا؟ شكرا ميرسي.
1: لا
0: ان شاء الله ان شاء الله. مين تاني يا جماعه؟ مين فين بيعمل ايه؟
1: في حد بيقول لك عايزين نعمل حلقه اسمها نشر الغسيل. مها,
0: يلا يا مها. انا بقول ننشر الغسيل النهارده, فرصه, ايه رايك؟ انا بدات اوعى.
1: عايزين ننشر الغسيل. اوعى
0: ده نخطك.
1: يعني لو نشرت الغسيل ما شافش الغساله, يعني هو مش غسيل اصلا يعني, فاهمة؟ من كتر ما هو
0: يا نهار ابيض
1: ما عداش على ميه وصابون.
0: بني ادم يعني. بني ادم فهمة؟ مش بني ادم حقيقي. بس ممكن نتكلم عن اكتر المواقف اللي عدت علينا, وكان اتفاجئنا من الثبات الانفعالي اللي كان عندنا, اللي هو يعني انت لو حد حكى لك الموقف ده انت هتقول اكيد رد فعلي هيبقى عكس اللي انا عملته ده تماما, بس لما اتحطيت في الموقف انبهرت بنفسك, انبهرت بنفسك تماما يعني. هو ايه ده؟
1: طيب في ايه بعتها بتقول المشكله ان انا بسمعكم مش بعرف اشوفكم, فكده مش بعرف اخد بالي. بس اخدت بالي ان جت فتره وقت ما البنوته كانت عندكم ما كانش في صوت ليوسف, عمال اسال نفسي هو يوسف مش بيتكلم ليه, هو مش
0: فقد الشغف
1: يعني. تمام يا هي عامة يعني, ساعات ببقى قاعد برضو يعني,
0: ساعات بيبقى موجود على
1: ساعات ببقى قاعد برضو عامة.
0: بس هو
1: قاعد بيقولك الشغل يوم الأجازة بيبقى حاجة عظمة. شريف هشام,
0: برافو عليك يا شريف. نشوف بقى الجانب المشرق في الموضوع كده, ان انت بتستمتع بالشغل يوم الأجازة. الحاجات اللي بنقولها لنفسنا عشان ايه ما يجيلناش اكتئاب, مفهوم جدا. بس انا مشجعك جدا على الموضوع ده.
1: تعد بيقول انتوا ايه مالكوش نفس تحتفلوا بست اكتوبر؟ لا انا احتفلت
0: بست اكتوبر. احتفلنا طبعا.
1: احتفلتي فين؟
0: احتفلت
1: فين؟
0: احتفلنا مع بعض. احتفلنا
1: على الهوا.
0: هو النهارده بس دي الاجازه المترحله, بس احنا يوم 6 اكتوبر احتفلنا طبعا. كل الاجازات تبقى مترحله في يوم الخميس عشان الموضوع.
1: شغلنا مزيكا وطنيه في العربيه وحنوت. فاكر؟
0: ايوه,
1: واحنا راجعين
0: اتكلمنا عن اكتر الاغاني اللي بنحبها, الاغاني الوطنيه اللي بنحبها, الافلام, المسلسلات, كل الكلام ده.
1: كنت بتكلم عن الاحتفال بتاعنا.
0: ما انا فاهم.
1: ماشي, في ايه تاني؟ في حد بيقول ماشي والله حاضر, عينينا عينينا.
0: عايز ايه؟
1: قريب ان شاء الله هنعمل كده.
0: ايه ده, في ايه؟
1: هنلعب الخميس.
0: يا جماعه كفايه بقى. ما كفايه بقى. حاضر, قريب جدا هنعمل لك كده.
1: حاضر.
0: مفهوم جدا والله موضوع الالعاب ده, هنرجع ان شاء الله باذن الله. بس ايه, دون وقتنا كده عشان احنا ان شاء الله ناويين نرجع رجعه قويه. لبستنا على الهوا اهو. بس خلاص لو ما رجعناش رجعه قويه يا يوسف يا تهامي,
1: يلا بينا.
0: الناس هياكلوا وشنا.
1: في حد بيقول معلش دي كذبه بنقولها للناس عشان نقنعهم اننا بنروح الشغل عشان نستمتع مش عشان الموضوع غصب.
0: قولنا كده. قلنا كده وفي في في حاجات كتيره جدا بنحب نصدقها. ليه؟ علشان نحافظ على نفسيتنا.
1: طب ما ده حلو، ده قوي. ده في حد بيقول طيب يا جماعه، ده محمد نصار بيقول انا النهارده شغل، الشركه بتاعتنا بتدينا الاجازه يوم الاحد بدل الخميس عشان شغلنا مع الناس بره. يوم الاجازه والناس كلها شغل بيبقى حلو، وخصوصا لو عايز تعمل مشوار. يعني هو النهارده عنده يوم شغل عادي واجازته يوم الاحد،
0: اجازته الحد الجاي.
1: فهو رايح في يوم اجازه الدنيا فاضيه،
0: وهيأجز في يوم شغل
1: وهيكمل الناس كلها. هياخد لونج ويك اند بس متشقلب، بدل الخميس جمعه سبت هيبقى جمعه سبت حد.
0: صح.
1: ويوم لما الدنيا كلها تبقى زحمه هو متجنب الزحمه دي لان هو في الاجازه بتاعته.
0: والله حلو،
1: فدي برضو فكره خطيره.
0: مربوحه
1: طبعا،
0: مربوحه جدا. وده علشان ظروف شغله، ان هم شغله كله مع الاجانب والاجانب اجازتهم بتكون
1: لذيذه جدا،
0: فهو مأجز معاهم.
1: حلوه
0: حلوه قوي. شغال فين؟
1: اتفضل.
0: شغال فين؟
1: لو عايزين حد يجي يسلمكم، بالنسبة ان احنا بنعمل حلقات كتير قوي عن العصافير وكده.
0: محتاجين عصفوره صغننه.
1: فعندنا يعني مش محتاجين تعرفوا مين العصفوره. لان هي العصفور ده بس هو الفكره ان الشركات كلها فيها عصافير، احنا عندنا عصافير اكيد وغرابه. الغراب بيبان، العصفوره المفروض ما تبقاش باينه، ما تبقاش معروفه. بومه دي لما يبقى لما يبقى وش وش حاجه لكريتي.
0: البومه دي قمر والله العظيم، بيتفائلوا بيها. احنا بس في مصر ما اعرفش ليه حاصرينها في ال... في ال... في ان هي نحس. البومه دي جميله جدا والله.
1: في حد بيقول صباح الفل على اصدقاء اليوم.
0: صباح الفل يا فندم.
1: اصدقاء اليوم اعداء الغد.
0: منورنا يا فندم.
1: صباح الفل يا اسماء، ازيك؟ النظام
0: محدش اهتم بالموضوع اللي انا فتحته؟
1: لا.
0: طيب
1: دوستلك عليه ما شاء الله.
0: خلاص ماشي، انت حر.
1: كنت عايز تقول ايه الموضوع ولا؟
0: لا يعني كنت عايز اسالهم برضو لو عدت عليهم مواقف ويعني انبهروا بثباتهم الانفعالي في الموقف. يلا. دي موقف بقى، مشكله حصلت، خناقه قامت فجاه وانت مش جاهز لها، حد وقع قدامك ما ينفعش تضحك عشان يعني حد ما ينفعش تضحك عليه، اي حاجه عدت عليك، حد زحف على الارض زي ناس كده وانت مكمل عادي ما فيش اي مشكله. والله العظيم البنت انا كنت مبهوره بيها. ما بصت يعني ما رمشتش ناحيتك، شايفاك تحت رجلها بتزحف على ركبك وايديك ولا الهوا عادي.
1: بروفيشنال
0: انا كنت هموت واصورك فيديو.
1: طيب سعد بيقول النهارده شغل عندنا في الشركه، فيا ريت تدعوا لي الاقي شغل احسن من كده بسرعه عشان الوضع صعب. وصباح الخير على جوفانو.
0: يكتب لك الخير يا رب ان شاء الله، سواء في المكان اللي انت فيه او في اي مكان تاني. نحمد ربنا ان احنا في مكان اصلا.
1: بالظبط.
0: ان في مكان
1: طول ما في شغل نقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: خميس جمعه سبت اي حاجه،
0: اي حاجه في شغل.
1: والله الحمد لله
0: في شغل مسطوره الحمد لله. هو البني ادم كده، اول ما يجي له الحاجه اللي هو عايزها طب لو ما كانتش بس مش عارفه ايه.
1: طبعا اسكت حاله، بس طول ما في شغل نقول ايه.
0: تقول الحمد لله.
1: والله
0: يلا الحمد لله.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في حد كان بعت لنا مسج بتقول انا رايحه يا جماعه دلوقتي تريننج في مجال غير مجال شغلي، اروح ولا لا؟
1: لا
0: انصحوا.
1: يعني
0: اولا
1: هل هيفيدك بشكل او باخر عامه ولا
0: يعني
1: بس حب استطلاع؟
0: تشرح لنا اكتر، تشرح لنا اكتر كده يعني ايه مش في مجال شغلك؟ طب انت ليه اخترتيه لو هو مش في مجال شغلك؟ هل ناويه تروحي الناحيه دي مثلا او حاجه؟ قولي لنا برضه، ورايحه النهارده يوم الاجازه، هل انت

0: يبقى هي اجازه من شغلها في ايه؟ تموت في كرشه النفس.
1: في مها تقول لك انا افتكرت موقف من المواقف اللي كنت فعلا يعني ما تمام. احنا كنا بنقول ايه؟
0: موقف افتكرت موقف من المواقف
1: على احنا كنا الموضوع
0: على ثبات الانفعالي.
1: ثبات ماشي بس ده مش ثبات انفعالي ده الدنيا بايظه. بس هي بتحكي لنا يعني تقول لك افتكرت مره كنت سهرانه مع اخويا ومطبقين بياخد رايي يشتري جزمه ولا كوتشي.
0: وبعدين
1: ايه الفرق بينهم؟
0: جزمه بقى.
1: جزمه ايه؟ بانس يعني؟
0: بانس ما بانس اسمها بانس بجد.
1: في من الناس بتسميها بانس.
0: سالي كويسه ولا ايه؟
1: ماشي.
0: موكاسين في جزمه.
1: موكاسين. طيب
0: ايه البانس ده بقى؟
1: اللبوس.
0: يا
1: لهوي. المهم يعني راح يشتري جزمه ولا كوتشي. كنا صغيرين بنحب نسهر سوا. قلت له لا احلق الاول. قال لها ليه؟ هو انا هلبسها في دماغي فمواقفي كلها وانا مطبقه البيت كله خلاص عرف اني ببقى خطر لازم تنيموها.
0: انا بحب المواقف واحنا مطبقين مش نايمين دي تبقى خطيره. لو انت وحد كمان وانتوا الاثنين بس فاهمين بعض وبتردوا على بعض عادي كل واحد بيتكلم في حته غير التاني. قله النوم بتبقى بيطلع منها المواقف كتيره جدا.
1: طبعا. في هايدي صباح الفل عليك يا هايدي. انت كمان وحشتينا جدا جدا.
0: ازيك يا هايدي؟ عامله ايه؟
1: بحبك. ما احنا كمان والله اسماء بنحبك جدا. ميرسي جدا.
0: شكرا يا اسماء. لا انا بس متابعه بس في اكشن بره بقاله شويه كده.
1: ماشي. سلمي بقيه الناس.
0: انا ما قلتش حاجه.
1: ابو القاسم كان بياكل في في المكتب. كملي.
0: انا ما قلتش حاجه.
1: كملي يلا.
0: انت اللي لسه مسلمه حالا.
1: ما انا بقول لك اهو يعني فاضل لك اتنين ما سلمتهمش
0: عشان تنزلونا يوم الاجازه تاني. انا لو هقع مش هقع لوحدي.
1: اول ما دخلت له قال لي ما تخلي والله عنده حق الولد.
0: ايه اسكت يعني؟
1: اتمنى.
0: ما قلتش حاجه.
1: ما قالتش حاجه بقى.
0: والله العظيم ما قلت حاجه. حد فهمتوا ايه دلوقتي يا جماعه؟ فهمتوا اي معلومه مفيده؟ انا بقول لك دي حاجه.
1: لا اللي قبلها فهموا المعلومه المفيده.
0: لا الموقف لازم احكيه مش هينفع.
1: اتفضل يا ابو الاسم.
0: لازم احكيه.
1: اتفضل عشان كده ما بحبش اقول الفن على اسراري.
0: مش اسرار انت اصلا. ما فيش اسرارتك كانت اسرار. انت دخلت
1: اتبلش بقى فوله.
0: وبعدين قال لي انت كان المفروض تقولي لي اتفضل يا يوسف احنا بس عشان قلت له يا سلام ابروزها كمان يعني.
1: لا تقولي لي
0: اتفضل يا يوسف. يوسف لسه جاي معانا. يوسف لسه منورنا دلوقتي.
1: عمال تقولي ثبات انفعالي ما كانتش.
0: اصل هو شاف
1: لو اتكلمت
0: ما تتكلمش بقى خلاص. والله البنت كانت في ثبات انفعالي رهيب. وانا وهي مكملين وكل حاجه لحد ما قمت مطلع دماغك. شكرا.
1: قلت لك انا فهمت يا جو. ما انا بقول لك والله هي فهم الناس. ما تسكت يا فن. ايه رايك لو تجربي تسكت؟
0: طب فهمتي تسكت. ايه مش هنقرا المسج بس قول لنا فهمتي ايه. فهمتي على الموقف
1: انا مستقلت. حاضر والله بكرامتي انا هقدمها مش بدل ما تبعت لي على البيت. يعني
0: احنا مش عايزين نتعبك. ظرف كده جميل هتتعبك.
1: هوبليس كيس. هوبليس كيس. في حين ان انا خلي
0: بالك مش هتلاقي غيري يستحملك.
1: خلي بالكوا شوف هي اول ما هي مواقف حياتها بقى كلها
0: يوسف.
1: هي مواقف حياتها كلها انا ممكن اعمل منها سلسله حلقات يعني.
0: والله بفكر اشوف حد ينتجها. والله
1: ينتجها.
0: هلاقي منتجين.
1: انت قصه حياتك كلها متكلفه 40 جنيه قصه يعني فاهمه هتتلم يعني مش
0: خليك كده استقل بقصه حياتك
1: فاهمه هتتلم على الضيق يعني.
0: براحتك خالص والله. طيب
1: يعني. اللي فاهم كويس
0: ايه؟
1: اللي فاهم يوسف كويس هيفهم الموقف. والله والله العظيم اختي اسماء حبيبتي انت اجدع منها كتير.
0: ماشي يا اسماء. صباح الفل. ماشي نسمع اغنيه.
1: مش لازم محدش فاهم يوسف كويس.
0: ولا يوسف نفسه فاهم يوسف اصلا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6991 جنيه للبيع و 6957 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6120 جنيه للبيع و 6090 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 49576 جنيه. سعر الفضه عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

في الركن البعيد الهادي بسموك حالي قاعد في الاسكيم ومش هرد فيش داري بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني كل يوم بتبني بيتي تهد من خيالي دي مشاكلك مر عني اي حد شكلك بص على اليمين فشمالي تاكلك ده عيب الوحيد اني بسلكلك قفلك مكانه وايه كمانه

0: تشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه بقى الناس ابتدت تظهر دلوقتي، يعني كنا بالنادي بنقول مين اللي رايح الشغل زينا، ولقينا الناس قليله واكتر المسجز اللي كانت جايلنا من بره مصر. صباح الفل عليكم كلكم. بس زي ما قلت بالظبط، يوم الاجازه الواحد برضو ايه بياخد راحته شويه وهو رايح الشغل، بقى مش لازم اروح في معادي قوي، الدنيا اجازه مش عارفه ايه، فاللي هو بتبقى اللي هو بتدور على اي حاجه تكافئ نفسك بيها عشان تنزل الاجازه، يعني نزل الشغل يوم الاجازه، سواء بقى ان انت تنزل تتاخر شويتين وانت رايح الشغل، مش تتاخر اللي هو قاصد تتاخر، بس تسحب راحتك شويه، تاخد وقتك في اللبس مش عارفة ايه كل الكلام ده، ممكن كمان توصل الشغل في ميعادك بس اللي هو يلا يا جماعة بقى ايه فطار الأبطال، النهاردة يوم اجازة نقعد كده كلنا مع بعض ونطلب بقى فطار مش زي بتاع كل يوم، بقى فطار بقى ايه مختلف النهاردة، ويبقى الموضوع بس ايه اي حاجة اي فرحة تخش التاكس. شغل يوم الاجازة ده والله بيكون فيه مميزات كتيرة جدا، بس الواحد يحس جوجو ازيك يا جوجو؟
2: ايه النظام؟ طيب في حد بيقول الناس كلها بتسمعنا من بره، يعني في من النرويج وفي من كوريا الجنوبيه وفي حد بيقول كل سنه وانت طيبه على عيد ميلادك.
1: وانت طيب شكرا جدا. امبارح كمان يا علي كان عيد ميلاد ساره النجار، كل سنه وهي طيبه. برج العظماء ده يا جماعه
2: عارف علي لما تبقى في الشارع وتقرر ان انت تطلع حاجه من ذمتك خارجه لحد فالوجه اللي يعني، فتلاقي بيقول لك استنى انا هجيب لك اخويا الصغير،
1: ممكن تبطل امثال
2: تلاقي نفسك لبست حد
1: بطل
2: تاني.
1: امثال
2: هو ده اللي حصل دلوقتي، اللي هو
1: حاول تبطل
2: اللي انا كل سنه وانت طيب. على فكره برضو ساره يعني اللي هو
1: شوف اختي في حاجه طيب. اختي يعني عيد ميلاد اختي،
2: فاهم؟
1: اللي مش في حياته برج الميزان بجد فايته كتير والله. جنون عظمه جنون عظمه، احب اقول له كده احب قوي وقت عيد ميلادي، احب بس ايه الواحد يحس كده بحاجات معينه. اتفضل مين تاني بعت لنا مسجز؟
2: في مين تاني فكره؟ في حد بيقول انا سوفت وير انجينير، فكره ان هم اجازه الحد واحنا اجازه الخميس، فالشغل بيقف 3 ايام بدل يومين، وبعدين كده كده مش بناخد نفس يوم العيد، فمش مفيش مشكله. الحلو برضو في عكس يوم الاجازه ده انه بيساعد تهرب من الخطط والتجمعات والسفريات اللي مش عاوزها.
1: لذيذ جدا
2: الفكرة. اي موقف انت بتتحط فيه دايما برضو هتلاقي ان فيه ليه جوانب ايجابية. يعني انا بقولك في اوقات كتير جدا بتبقى انت متقدر جدا ليلة اليوم اللي الناس كلها واخده اجازة وانت نزل شغل فيه، فانت بتحس اللي هو من الحاجات الايجابية ان انا كان نفسي في يوم من الايام ان انا اجي الاقي ان المكتب رايق كده وضغط العملاء قليل ومفيش اصلا ضغط عملاء، فبعمل حاجات متراكمه عليا بقالها فتره. انت في اوقات كتير جدا جدا بتبقى في وسط معمعه الشغل بتقول يا انا نفسي في يوم واحد كده ما يبقاش فيه عملاء وما يبقاش فيه ضغط، هو بيبقى يوم الاجازه ده
1: بالظبط،
2: فديك موجود فيه على قد ما انت بتقدر على قد ما هو هيفيدك في حاجات تانية، فدايما بص على النص الحلو يعني.
1: بالظبط كده. في حد بعت لنا بيقول انا للاسف شغال في مجال السياحه، مجال السياحه ما فيهوش اي نوع من انواع الاجازات. ربنا يقويك يا رب، ربنا يقويك. يعني طبعا ناس كتيره بيبقى فكره الاجازات عنده، في ناس بقى اصلا شغلهم وقت الاجازات، يعني البيك بتاع شغلهم بيكون وقت الاجازات، فدي بتبقى حاجه تانية خالص، هم عايشين عكس البشر، وقت ما الناس كلها في شغلها هم مريحين لان مفيش حاجه، بس شغلهم ليه علاقه بالاجازات، اول ما الناس تاخد اجازات تبتدي تخرج وكده شغلهم بقى يبتدي ايه يزدهر، فدول بيأجزوا عكس الناس تمام. لا حابب نسمع اغنيه؟ قول لي عايز.
2: يلا بينا
1: نسمع اغنيه، نسمع عسيلي ونرجع نكمل معاكم. اخر لينك معانا النهارده، صباحكم زي الفل.

0: هيما بعت لنا مسج بيقول في كوريا الجنوبية ما فيش أكتر من الأجازات عندنا. صباح الفل يا هيما، يعني ما تجيش من كوريا الجنوبية، تحس إن هما ناس يعني بيقدروا قوي الشغل وكده. طبعا الأجازات مهمة جدا، والأجازات من حق كل مواطن إن هو يريح ويستعيد طاقته تاني ويرجع يشتغل وينتج وكل الكلام ده، بس يعني تمام. تقول لنا شغال إيه في كوريا الجنوبية، دينا كده شوية معلومات. طيب في مين تاني؟ في مهران بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا مهران. مها بتقول أنا حياتي برج الميزان، جوزي مش قادرة أقولك انتعاش. أكيد برج الميزان بيختلف من راجل وست، كده كده الأبراج كلها بيقولوا يعني إن هي بتختلف صفات الراجل عن صفات الست، حتى لو هم نفس البرج بس بتكون في شوية صفات مختلفة. بس فهماكي جدا يا مها والله، صبح لنا عليه بقى. طيب في حد برضه بيصبح علينا من انجلترا، ده احمد بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء. بيقول على طول بسمعكم بس نادرا ما بشارك للاسف معاكم. انت منورنا، انت اصلا منورنا، وبالمسج بتاعتك دي ده احلى مشاركه يعني، صباح الفل عليك. طيب احنا ايه بنختم ولا ايه؟
1: طب نخلص. طيب يا جماعة كده أسبوعنا يكون خلص، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر المجيدة 73، ذكرى رقم 53 السنة دي، بنحتفل بيها معاكم النهاردة. يوم أجازة النهاردة 8 أكتوبر، ولكن هي مترحلة من يوم 6 اللي هو كان يوم الثلاثة، عشان تقدروا تستمتعوا أكتر بقى بأجازة طويلة أو ويك أند يعني طويل، خميس جمعة سبت. فإن شاء الله يكون ويك أند سعيد عليكم بإذن الله داي، وإن شاء الله ومحمود عبد المجيد هيكون موجود معاكم في برنامجه المواطن المتفائل. المفروض هو جاي ولا
0: المفروض بيتهيألي جاي،
1: فإن شاء الله يعني يكون موجود معاكم، وإحنا نقابلكم بقى في حلقة يوم الحد من عيشة صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
0: أجازة سعيدة إن شاء الله، ونشوفكم يوم الحد اللي جاي، وصباحكم زي الفل.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين إيه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
5: يا حبيبتي ذكري
6: اتعبي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يؤكد من سول أن كوريا الجنوبية شريك مهم لمصر وأن العلاقات الثنائية ستشهد نقلة.
2: الرئيس السيسي يقوم بزيارة للمقبرة الوطنية في سول في إطار زيارته لكوريا الجنوبية ضمن جولته الآسيوية التي تشمل ماليزيا وإندونيسيا.
1: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات ووفيات.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا كما وعد مسبقا، وأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار النفط.
1: وسائل إعلام أمريكية تكشف أن الجيش الأمريكي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال استئناف عملية قتالية واسعة ضد إيران.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير أذربيجان لدى القاهرة فتح أفاق جديدة للدواء المصري في أذربيجان.
1: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين الذين ينظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر في مالطا.
2: انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس الخليج بدولة قطر.
1: توقعات بطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار إلى على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد،
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل. صباح الخير عليكم. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وكالعادة قبل ما نبدأ قبل ما نعمل اي حاجة لازم نصبح على نجم نجوم الميكسر كابتن ميدو اللي ما كانش موجود المرة اللي فاتت بس عادي اجازة يعني حقه الراجل ممكن ياخد يوم اجازة يعني فيش مشكلة بس هو نورنا ورجع لنا تاني. وطبعا انتوا عارفين ميدو لازم انكوشه كده اهلي وزمالك والزمالك في ماتش يوم الحد والمنتخب كنا بنتكلم انا وهو بس غالبا احنا اتحسدنا في موضوع المنتخب ده نظرنا المره اللي فاتت كانت غريبه يعني ما كانش ليها دعوه بالكوره فالحمد لله وان شاء الله كده العكوسات تكون خلصت وكل حاجه واحنا وراك يا عميده واحنا مكملين اهو بهدوء بقى شويه عشان ايه الموضوع المره اللي فاتت. طب احنا النهارده يا جماعه طبعا زي ما كلكم عارفين الناس اجازه عشان احتفالات بنصر اكتوبر العظيم دايما كده يا مصر في انتصارات ودايما الامام. نصر اكتوبر ده انا عايز اخده بمنظور تاني خالص. احنا برنامجنا اسمه المواطن المتفائل وانا بالطبيعي يعني انا المواطن المتفائل وانا بعتبر ان في ناس كتير متفائلين بس هو السؤال لو انا متفائل وانت متفائل انت التفاؤل بالنسبه لك ده ايه؟ يعني التفاؤل لو عملنا له كده معادلة حاجة زائد حاجة يساوي تفاؤل ايه هي دي بالنسبة لك؟ ان انا بشوف ان انا اتعلمت التفاؤل بامانة بقول لكم بصراحة شديدة من الحاجات اللي اثرت فيا في موضوع التفاؤل ده وفي جيلي والجيل اللي اكبر مني واللي اصغر مني شوية هي فكرة نصر اكتوبر. نصر اكتوبر ده واحد من اكتر الحاجات اللي تخلي الانسان لما يقرا فيه كده يتفائل جدا جدا جدا. ان انت لو بصيت على نصر اكتوبر على القادة اللي كانوا مسؤولين عنه تلاقي ان انت عندك حصل عندك نكسة سنة 67 وجيش الموضوع ما كانش أحسن حاجة وتعتبر هزيمة وسينا أكبر قطعة أرض في مصر اتخذت مننا وحالة الشعب كانت يعني الحالة المعنوية في الأرض وناس تقول لك خلاص والجيش بقى إيه الذي لا يهزم وخط برليف وكل الكلام ده اللي احنا خلاص خدوا حتة الأرض دي وراحت وقال لك بقى احنا نخش معاكم في مواضات حتة الأرض دي بتاعتنا معلش خلاص احنا خدناها بالدراع فخلاص بقى انتوا مالكمش حاجة والدول التانية الغربية كلها في العالم تقول لك خلاص بقى مصريين خلاص معلش معلش حصل وكده لم بقى ايه الخسائر بتاعتك وقول الحمد لله على قد كده وعيش بقى في سلام. فكل الناس بتحاول انها تقول لك ايه خلصانة تحبطك تقول لك معلش لكن جا ناس متفائلين ناس عندها ايمان بس تفاؤلهم ده ما كانش مجرد كلام عشان الناس اللي بتفتكر التفاؤل ان هو الحمد لله تمام لا ان شاء الله كله هيبقى خير اول حاجه في التفاؤل ان شاء الله كله هيبقى خير ان شاء الله هتعدي لكن مش واحنا قاعدين الناس دي عملت حاجات لحد النهارده بنتعلم منها مش مجرد كلام فعل حركة دراسات مذاكرة اجتهاد وعملوا كده وهم مش عارفين مع الحركة اللي حصل ايه توفيق ربنا بس احنا سعينا من الناس ما كانتش بتنزل شغلها كل يوم الصبح تقول يا عم احنا رايحين الشغل خلاص ما حدش يقول لنا بقى انا رايح الشغل وبشتغل لا رايح الشغل وبيشتغل وبيجتهد وعنده ايمان ان هنلاقي لها حل يجي لك بقى توفيق ربنا ويلهم الناس بأفكار زي الفكرة بتاعت خراطيم المية لخط برليف فكرة جت كده وربنا كرمنا بيها. فالنهاردة انا بتكلم على التفاؤل انت التفاؤل بالنسبة لك يعني اهو احنا شفنا ده نموذج قوي وهيفضل عايش معانا عمر وهنقعد نحتفل بيه عمر وهننكد على الناس التانية عمر. حدش يقول لنا خلاص عدى وفات. لا ما عداش وفات حبيبي, لا ما عداش وفات, قاعد ودايما هنطلعه لك كده ونبروزه لك عشان انت دايما تفضل فاكر ان ما حدش يقرب لنا, حدش يجي ناحيتنا. اه ممكن تيجي تاخد مننا جولة لكن في الاخر احنا اللي بنكسب, هي كده ولا ميدو؟ عايزين نقول لهم بقى ايه؟ زعلت؟ طب معلش يلا يلا ميدو التكتب.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم، وعايز افكركم برقم الواتساب 015-595-1006. استنى رسائلكم عليه عشان نتكلم على التفاؤل النهارده. التفاؤل بالنسبه لك وبالنسبه لك معناه ايه؟ بتعمل ايه عشان تكمل في التفاؤل؟ ممكن تقولي والله يا حودة انا مش متفائل خالص، لكن احنا في ايام اكتوبر العظيم ده مثال، مفيش احسن من كده مثال للتفاؤل. هتقولي ازاي؟ هقول لك يا جماعه، بقول لكم اهو نكسه خط برليف واسطوره الجيش الذي لا يقهر والكلام الكبير اللي الناس بتحب تقوله ده، وهو كلام في شنك في الهواء، والناس الحاله النفسيه والمعنويه في الارض. جي ناس قال لك لا، احنا هنشتغل، احنا هنحاول، احنا هنكمل، هنعمل كل اللي نقدر عليه، وهنتفائل ان احنا مش ضامنين النتيجه، احنا ما نعرفش. فكره 6 اكتوبر دي نفسها، مشروع العبور وفكره العبور دي كلها، دي اقصى درجات التفاؤل. خبر ابيض، تعرف يعني ايه ناس رايحه بتعدي واللي رايح مش عارف هو راجع ولا مش راجع، بس بيعمل كده، بيعمل كده وهو عنده يقين وايمان لا هيتحقق. بس مش ان انا برمي نفسي كده، لا، بيحط خطه بالورقه والقلم، مكتوبه مدروسه، متمرنين عليها، مذاكرين، عاملين كل حاجه صح،

والباقي على ربنا. تعالوا نقرا شويه رسائل. طبعا صديقتنا ايه وائل سعيد دايما اول واحده بتصبح عليا تقول صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل، ربنا يخليك يا ايه ودايما منورانا كده، وبتقول وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الذكرى ال 53 لنصر اكتوبر المجيد، صباح الفل عليكي يا ايه ودايما منورانا على الصبح. صباح التفاؤل يا حودة ونهارك سعيد وكل سنة وانت طيب. دي يسرى، يا صباح الفل عليكي وانت طيبة يا ست الكل ودايما منورانا كده كل حلقة. صديقتنا وصال، ازيك يا دكتور؟ صباح الخير والتفاؤل والحب يا حودة، صباح الخير يا كابتن ميدو يا ملك المكسر. ميدو ملك، وحشتوني جدا، فرحانة انه الخميس عشان برنامجك يا حودة يا غالي، كل سنة وانتم طيبين. عايزين بقى نسمع واحدة حكيم كده في الفرفشة في نص الحلقة لو سمحت يا ميدو. يعني بقول لك يعني ايه، وميدو بيقول لك من الهندي قبل الهندي بقى ميدو، خلي بالك في حتة تانية، بس دي نخليها ايه في النص الاخراني بقى. المواطن المتفائل، انت دمك خفيف جدا، ربنا يكرمك يا رب او يكرمك جدا، وعندك قبول رهيب، وانا بحب اسمع البرنامج بتاعك قوي ونفسي قوي اسمع اغنية مش ممكن نشوف الاغنية، حاضر نشوفها معانا، بس صباح الفل عليك يا رب. مها، يا صباح الفل يا مها من الرياض، وقل صباح التفاؤل والسعادة يا حودة، كل سنة وانت طيب، ويك اند سعيد عليك وعلى اسرتك واسرة المواطن المتفائل وميدو ملك المكسر، ربنا يخليكي يا مها. ومها جماعة دايما كده اللي مش متابعنا، مها صديقة البرنامج بتحب تبعت لنا كل مرة كده هي محضرة ايه في الاكل النهاردة. النهاردة بعتلنا طبق كشري، حكاية حكاية، احنا مش عارفين هنعمل ايه في رمضان بقى ان شاء الله معها بالموضوع ده، عشان كده ايه كبير. صباح الفل يا حودة، صباح الفل يا محمود، انا التفاؤل بالنسبة لي ان اعمل اللي اقدر عليه، احاول حتى لما افشل بقول لنفسي ان حياتي اللي مش عجباني فيها حاجات دي دي غير مش عارف، بصراحة ببص لأقل مني عشان أرضى باللي أنا فيه وأقول الحمد لله. دي نجوان، يا صباح الفل يا نجوان. والله نجوان يعني أنت لميتيها كده ولخصتيها، التفاؤل الواحد بيعمل اللي يقدر عليه ودايما يجتهد، بس أهم حاجة في التفاؤل الواحد بيعمله إن هو يكون مؤمن إن أنا إن شاء الله لما أدي مجهود كبير هتتظبط معايا. مش شرط إن بالظبط اللي أنا عايزه هو اللي يحصل، بس السعي والاجتهاد والواحد عنده ايمان بان هو ان شاء الله ربنا هيكرمك، دايما بيجي لك حاجه حلوه دايما، وبتتحضر لك كده حاجات ما انت ما تعرفش هي جايه لك منين. مش عارف ال- ال- ال- الرساله جت لنا كده، الناس من كتر الرسائل بعتوا لنا الرسائل. صباح الخير يا محمود المواطن المتفائل، هابي ويك اند. ده احمد متولي بيقول لي معلش بقالي كتير مش بشارك. سلام عليك يا احمد متولي، ده انت تنورنا في اي وقت. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، وبيقول لي النهارده اجازه وهقضيها رسمة على اللابتوب. سلام. صباح الخير عليك يا حودة، التفاؤل هو لما يحصل لك شر او حاجه مش متوقعه وما كنتش تتمناها تشوف فيها الخير، حتى لو مش باين خير تبقى واثق من قدره ربنا ليك وان اكيد وان اكيد في خير ليك. نظريه حلو، وان الواحد يبقى مؤمن ان كل حاجه بتحصل له فيها حاجه. بس هقول لك على حاجه برضو، بص بقى يعني شوف المواطن المتفائل بنفسه اللي بيقول لك الكلمه دي، ساعات في حاجات بتحصل لنا هي فعلا وحشه بالطول وبالعرض، وحشه تجيبها كده تجيلها كده هي وحشه، ففي اوقات اللي هو تمام خلاص قضاء الله وقدره، هنعمل ايه؟ بنقف اللي هو الموضوع ده مش لازم كل مرة، في أوقات كتير بنلاقي فيها خير طبعا، لكن مش كل مرة لازم يبقى فيها خير أو لازم يبقى طالع منها حاجة وراها حاجة إيجابية. هي وحشة، ابتلاء بتعدي خلاص، وده دايما بنحسه في الفقد، الناس اللي بنحبهم بنزعل وده طبيعي وحقنا. أميدو نولع الدنيا، احنا عايزين بقى كده ايه شغل عالي، وعشان احنا اجازه، انا وانت مش اجازه بس الناس اجازه، فلازم الناس كلها تفرح بالاجازه. يلا بينا، يلا بينا ميدو.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
1: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
0: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية. ولسه كنت بتكلم مع ميدو والفاصل ده يا جماعه لو اتزاع والله يا خبر ابيض، بس هنتوقف كلنا شهرين غالبا. لسه مكملين معاكم نتكلم على التفاؤل، وانتي التفاؤل بالنسبه لكم يعني ايه، وبنربط ده بانتصارات اكتوبر المجيدة والعظيمة، ازاي ان ده كان اسمى يعني معاني التفاؤل، ان الناس اجتهدت وتعبت وفي الاخر حققت، وهي كل اللي بتقوله يا رب بس تعبت. ولسه عندنا رسائل كتير. عندنا رسالة بتقول لي التفاؤل مش مسكن، التفاؤل هو الحقيقة المطلقة، ان تفاصيل حياتنا كلها في ايد المدبر. يا سلام. ولأن الأمر بإيده فأي دقيقة بنمر بيها هي مجرد شعور مش خطر باليقين، ده بيحصل ترميم للإنكسار للروح ونكمل سعينا مطمئنين. يا صباح الفل إسلام. صباح الفل يا إسلام. بيقول صباح الخير يا محمود، يوم 6 أكتوبر هو اليوم الوحيد اللي بحس فيه بالقوة. لا أنا عايزك تاخد بقى 6 أكتوبر ده وتكمله وتحس بالقوة وتستمد منه، إن هو 6 أكتوبر ده يا إسلام عشان يحصل قعد 6 سنين. تخيل يا إسلام 6 سنين الناس بتجتهد وبتذاكر وبتشتغل وبتعمل خطط وبتجرب وبتمرن وحصل. فأنا عايزك تاخد منه أكتر بكتير يا إسلام، وصباح الفل عليك. صباح الفل يا حودة. خلاص أنا بقيت أتابع البرنامج كل خميس وجمال كلام، وأنا عماد كرم صباح التفاؤل وطالب أغاني، بس هو اللي جاية بتاعت الحفلة بقى، أنت عارف أنت دلوقتي عماد عارف الحفلة والناس كلها عارفة. صباح الخير يا حودة. انا منا ايه منا بتقول لي ايه الفرفشه اللي على الصبح دي، صباحك جميل. احنا جايين نفرفش. انا مختار ان الحلقه تبقى يوم الخميس لسبب، خلاص الاسبوع خلص يا منا، وعندنا بكره جمعه واجازه وكمان اخدين النهارده اجازه. يعني عايز اقول لك يا منا، لما انا اخترت يوم الخميس قالوا لي بس خلي بالك احنا لما الحكومه هتدي يوم الخميس اجازه انت مش هتاخده اجازه. قلت لهم ايه المشكلة، نطلع يوم الاجازة نفرفش وننبسط ونضحك، مش كده ولا ايه؟ صباح الفل. صباح التفاؤل. اليوم النهاردة بدأ بداية مش لطيفة، فقلت افتح الراديو اسمع شوية يمكن اليوم يتظبط. اوه ايه، مش احسن من كده، تفاؤل ولا مش تفاؤل، اكيد اليوم اتظبط اكيد. السلام عليكم يا محمود، انا مسافر وتعبت من السفر، عايز اقعد في مصر وافتح اي مشروع، اديني شوية تفاؤل عشان مش متفائل خالص وحاسس اني هعيش برا على طول. لا خالص. عايز تعمل مشروع؟ اقولك اهو هدي لك الروشتة يا عم، صباح الفل عليك اهو. هتيجي اكتب المشروع اللي انت عايز تعمله، ما تقوليش اي مشروع، اي مشروع احنا نفضل قاعدين برا على طول. اختار فكرة مشروع وابتدي، امسك ورقة وقلم كده واكتب انا اسم المشروع كذا، انا هبيع كذا، وابتدي حدد بقى اللي هبيعه ده منين. ممكن وانت بتكتب في الورقة تلاقي لا مش جايبة همها، مش تقول خلاص بلاش، لا تغير فكرة المشروع، تعدل المشروع خلاص، وبعتلي كل خميس ونراجع مع بعض، وهتيجي وترجع مصر وتعمل احلى مشروع ان شاء الله، بس ان احنا ايه نبقى متفائلين ونجتهد. صباح الفل يا حودة. بحب اول الناس لما تخش عليا يا حودة كده، بحس بالألفة، بحس ان احنا خلاص بقينا مع بعض. بستنجد بيك اسبوعيا لما بتحصل لي حاجه، ايه اللي حصل، اعمل ايه لما ابقى شغال على حاجه فتره مثلا 3 شهور وما تكملش او تبوظ ويحصل حاجه تضيع اغلب المجهود اللي اتحط، بحزن جدا وبقعد وقت على ما ارجع للطريق تاني، وانا مؤمن متفائل ان دايما خير وبنقف تاني. ايوه احنا بنقف تاني والله. بص امبارح شفت فيديو على انستجرام ريل كده، والولد بيتكلم كده وبيقول لك ايه لما تقع وتروح انت فجاه ايه، سهله سهله سهله سهله، يلا يلا هتعدي هتعدي، هنعملها تاني. انا عايزك كده، شوف ايه اللي حصل في الثلاث شهور ده، ايه الغلطه اللي حصلت، زعلت يا جماعه، مش معنى ان انا متفائل ان انا مش بزعل، انا زعلت تمام وحقي، انا عملت مجهود في حاجه وما حصلتش بالنتيجه اللي انا عايزها، نشوف بقى ايه اللي حصل غلط، نراجع نذاكر نعدل ونستمر. 3 شهور انا ما اعرفش انت عندك قد ايه يا عمر، لكن انا بقول لك ان 3 شهور ده رقم لسه قدامك العمر طويل، وهتلاقي 3 شهور كتير، وان شاء الله 3 شهور اللي جايين يبقوا احسن، واللي وراهم احسن واحسن، وهي الدنيا كده عمر. صباح الفل عليك. شنوده مجدي من استراليا، مساء الفل عليك يا شنوده، منورنا ورب استراليا تكون بخير. شيرين حسن، زي صباح الفل، ازيك يا شيرين، بنتك عامله ايه؟ شوف متابع عن استاذ محمود، وكل سنه وانت طيب، اهم حاجه التخطيط لكل شيء، ولو كانت النتيجه مش تمام نترك الامر لله وندعي ربنا دايما. صح يا شيرين، والله عندك حق. عندنا نشوف رسائل، ما شاء الله الرسائل عندنا كتير، انا بحب كده نقعد ندردش مع بعض. صباح الفل يا حوده، اولا في ناس بتتفائل باشياء بسيطه جدا، هي اللي بالنسبه لناس تانية انت بتتفائل بحاجات زي دي ازاي؟ ولكن عشان احنا طبقاته كل واحد بيتفائل باللي هو عايز يتفائل بيه، ودايما وابدا التفاؤل اللي بيعطي نفس جديد للحياة، وتفائلوا بالخير تجدوه. انا سعد عمران، سلام عليك يا سعد عمران. هي التفاؤل بيختلف من شخص لاخر، بس المهم ان هو يبقى موجود، ما ينفعش. لو وصل بتقول لنا انا بتفائل لما افكر ان انا بخير واللي بحبهم بخير وصحة خاصة ولادي، واقارن اليوم العادي اللي بحسه ان هو ممل بورينج بيوم مر عليا وانا مشغولة عليهم او متضايقة من حدث في حياتي بوظ روتين يومي. يعني بتكمل لنا وفي الاخر بتقول لنا وطبعا برنامجك بيديني سلام عليك يا وصال. بس هقولك على حاجة، في يعني انا كنت قريتها في كتاب مرة، يقولك ابدأ يومك ان انت تشوف انت كويس، الناس اللي في الدايرة القريبة كويسين، عندك بيتك سريرك، بتعرف تنام، بتعرف تصحى، بتعرف تقوم من على السرير، بتعرف تعمل الحاجات البسيطة دي، قالك ابتدي بدول واحمد ربنا عليهم وتحرك. فاللي انت بتقوليه ده جميل جدا، ويا جماعة برضو فكرة حاجة، يا حلاوة اليوم العادي. يعني صدقني لما الواحد بيحصل له مشكلة ولا أزمة، اليوم العادي بيبقى بيتمناه، نفسه يرجع له، نفسه يبقى قاعد كده على الكنبه باصص في السقف مش شاغل باله بحاجه. فما تستكترش على نفسك، او ما تحسش ان اليوم العادي ده حاجه وحشه. اميدو، نبدا بقى، نبدا الفرح بقى، احنا هنجيب كل الناس وندخله بالاستوديو وننبسط كلنا. يا جماعه اللي ما بيتفرجش دلوقتي افتح التلفزيون اتفرج، مالكش حاجه بقى انت قاعد في البيت بقى، افتح التلفزيون عشان هتنبسط. اللي كل اللحظة اللي كله مستنيها من الأسبوع للأسبوع، وعشان الجيش المصري ولعها نار، فاحنا هنغني نار.

مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. يعني أنا عندي سيل من الرسائل جاية لي وإحنا شغالين، الناس خلاص كلها فتحت التلفزيونات، وإحنا مفروض نعمل الموضوع ده لايف على مسرح بقى ونجيب الناس كلها القعدة الحلوة دي، عشان ساعة الحظ ما بتتعوضش. والله في تفاؤل كده مش عايز أقول لكم، المبنى كله أنا سامع زغريب بره مش عارف. فلا، والناس بعتلي بتقولي أيوة بقى نازل نبطشية وبدأ اليوم بحكيم، داخل إيه اليوم الحلو ده؟ عناية كل يوم بقى، كل يوم خميس وصل يعني إيه طايرة، وصل عاملة فرح عندها في البيت. أول مرة أسمعك والموضوع عجبني قوي. ده أحمد سعيد من السويد. صباح الفل عليك يا أحمد من السويد، صباح الفل يا أحمد. أخبار السويد؟ السويد دلوقتي سقعت أكيد. عجبني يا فكرة البرنامج، تحياتي تحياتي ليك يا أحمد. رسائل كتير جدا بس للأسف الوقت جري بسرعة، وأنا طلبت منكم في أول الحلقة وقلت لكم التفاؤل بالنسبة لكم يعني إيه، والتفاؤل وأنا قلت لكم هو لو هنعمله معادلة هتبقى إيه؟ إيمان وحركة يساوي تفاؤل، إيمان بالخير، إيمان إن أنا أقدر، إيمان إن ربنا فوق كل حاجة، كل حاجة، إيماني إن مع على قد ما اجتهد هلاقي، أخد كل ده وأعمل حركة، ما أقعدش. فيش متفائل حقيقي قاعد، فيش متفائلة حقيقية قاعدة ما بتعملش، في حركة دايما، مجهود، تعب، مرة كمان نقع ونقوم ونكمل، لأن لو مفيش حركة فده وهم. أنا بتخيل دي أحلام يقظة، وده مش عايزينه، مش عايزين نعيش في حلم، احنا عايزين نعيش في الواقع، والواقع لو مش عاجبنا، لو عايزين في تغيير احنا اللي نغيره، فده. لكن لو حركة بلا تفاؤل، طب وبعدين؟ ما انت كده بتتحرك بفكرة ما هي يا عم، ما هي مش فارقة، ايه اللي هيحصل يعني، ادينا بنشتغل. فمهما حققت مش تبقى واخد بالك من اللي انت حققته، مش تبقى حاسس ان انت وصلت، مش تبقى حاسس ان انت عملت. فايمان وحركة يدولك تفاؤل، هو ده، هو ده اللي احنا عايزينه، واحنا بنحاول دايما نكون معاكم، ودايما بنحاول ندي لكم كده شحنة من الطاقة الإيجابية. احنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر، ويا رب دايما حياتنا كلها تبقى انتصارات. ده يا جماعة تاني وتالت ورابع وعاشر، ده اعظم حاجة ان انت تبص عليها عشان تتعلم التفاؤل. اللي حصل ده ما كانش قليل خالص خالص، والاجيال الصغيرة اللي متعرفش روحوا اسألوا، اسألوا جدودكم، اسألوهم، روحوا اسألوا الناس، دوروا، اتعلموا، وشو اسألوا الناس اللي شاركت بجد، ان حالة الفخر والاحساس بالعزة اللي بتحسها في نبرة الناس اللي حربت واللي شاركت، وبتشوف قد ايه هم حاسين بفخر، حاجة كبيرة جدا لما بتسمعها منهم بجد، هتلاقي كده جسمك بدأ يقشعر وحاسس، وتشوف الناس دي قد ايه تعبت وقد ايه اجتهدت. فاحنا بنحتفل بمجهودهم وبكفاحهم، ويا رب دايما يسلم مصر ويسلم جيشها، ونفضل دايما في انتصارات دايما دايما دايما. والله يا ميدو انبسطت معاك النهارده، والله انبسطت معاك جدا، ما تغيبش علينا كده، انت شايف القعدة حلوة يعني، ايه القعدة، وقول الناس في اللي جوه في الكنترول روم، انت شايف يعني الناس كلها ظريفة، وانا هشوفك المرة الجاية بعد ماتش الزمالك والاهلي، وشوف الادب، قلت الزمالك الاول يعني، شوف عشان انا عارف برضو الاحترام واجب. فتفائل تفائل اميد، وان شاء الله خير ويحصل حاجات كويسة، بس هنشوفك بعد النتيجة وربنا يستر عليها وتعدي على خير، وبإذن الله الاهلي يكسب، وارجع كده واقعد في الاستوديو وبقى قاعد فرحان قوي معهم، عشان كل الاستوديو زي ما انتم عارفين زملكاويه. سعدت بصحبتكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم ان شاء الله. نشوفكم الخميس القادم من الساعه 10 للساعه 11 الصبح، ودمتم متفائلين، واشوفكم على خير.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحديث 10 صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة في سول.
2: الرئيس السيسي يؤكد من سول أن كوريا الجنوبية شريك مهم لمصر وأن العلاقات الثنائية ستشهد نقلة.
1: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات وعفيات.
2: وزير الصحة يتابع خطوات تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.
1: وزير الزراعة ونظيره الإسباني يبحثان في مدريد سبل تذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون المشترك.
2: وزير الري ومحافظ الإسكندرية يبحثان مشروعات حماية الشواطئ واستعادات شواطئ الإسكندرية تنفيذا لتكلفات رئيس الجمهورية.
1: حملة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسحب الأراضي من غير الجادين تواصل أعمالها في مدينة العاشر من رمضان.
2: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين الذي ينظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر في مالطا.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس الخليج بدولة قطر.
2: توقعات بطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حر على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: في إطار التحضير لمنتدى مصر 2026، مجلس الوزراء يستعرض رؤية الخبراء وممثلي مراكز الفكر بشأن ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد.
2: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة في سول.
1: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات ووفيات.
2: وزير الصحة يتابع خطوات تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.
1: وزير الزراعة ونظيره الإسباني يبحثان في مدريد سبل تذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون المشترك.
2: وزير الري ومحافظ الإسكندرية يبحثان مشروعات حماية الشواطئ واستعادة شواطئ الإسكندرية تنفيذا لتكلفات رئيس الجمهورية.
1: حملة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسحب الأراضي من غير الجادين تواصل أعمالها في مدينة العاشر من رمضان.
2: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين الذي ينظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر في مالطا.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس الخليج بدولة قطر.
2: توقعات بطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي

0: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أرزاق
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
0: الفنانة علا رشدي
1: بعد إذنك
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: خلاص كده؟
0: نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده، متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
5: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على tiktok.com/@NegumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم فام على instagram.com/نجوم فام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم فام.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: في اطار التحضير لمنتدى مصر 2026، مجلس الوزراء يستعرض رؤية الخبراء وممثلي مراكز الفكر بشأن ملامح التحول الاقتصادي واولويات البرنامج الوطني الجديد.
2: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة في سول.
1: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات ووفيات.
2: وزير الصحة يتابع خطوات تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.
1: وزير الزراعة ونظيره الإسباني يبحثان في مدريد سبل تذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون المشترك.
2: وزير الري ومحافظ الإسكندرية يبحثان مشروعات حماية الشواطئ واستعادة شواطئ الإسكندرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
1: حملة الأهالي العامة للتنمية الصناعية لسحب الأراضي من غير الجادين تواصل أعمالها في مدينة العاشر من رمضان.
2: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين الذي ينظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر في مالطا.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس الخليج بدولة قطر.
2: توقعات بطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حر على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا اهلا اهلا اهلا، يا صباح الفل، صباح الهنا والسعاده وراحه البال والرضا وكل الحاجات الحلوه. صباح الفل يا ميدو. ازيك يا ميدو؟ انا عندي سؤال بس ما حدش يزعل مني ولا يروح راسه يعني تروح شمال ولا يمين. هل انت ذو القرنين ولا انت بقرن واحد؟ استنوا بس، في سوره الكهف من الآية 83 ل 95، سورة الكهف، بيتكلموا على ذو القرنين، الملك الصالح الطيب الكويس اللي بيخش في القرآن ويشوف. من 83 ل 95 القصة دي كل الناس بتحبها، فأنا قلت أسمي النهاردة الحلقة ذو القرنين. أنا بقى مين؟ أنا ماما نجوى أو نجوى إبراهيم، معاك كل يوم خميس من واحدة لاثنين على نجوم اف ام 100.6، وبنعيد تاني يوم السبت من الساعة 4 لخمسة. بنتواصل مع بعض على التلفزيون 11900، وبنعيد فقط على التلفزيون يوم السبت. وبعدين ممكن برضو في ناس يقول لي طب نتصل، اتصلوا زي ما انتوا عاوزين، 38-35-022 و01-559-55-1006. تمام كده؟ عرفنا العنوان وعرفنا التليفونات. النهاردة بقى ده ذو القرنين اللي هو في الدين، قعدوا بقى درسوه وشوف الحكايات والروايات وكل حاجة. تعالوا نشوف ذو القرنين الشخص. الشخص ذو القرنين هو اللي عاش في القرن 20 ولمس في القرن 21، يعني الأستاذ ميدو والأكثرية اللي بيشوفوني وبيسمعوني وشريف الكبير المخرجين والمخرجين وعمرو الشلة كلها، متهيألي اللي بشتغل معهم كلهم ذو القرنين. اللي هو أصغر واحد يعني اللي هو في آخر التسعينات، لكن ملمس مع 26 سنة من القرن اللي احنا فيه الواحد وعشرين. الشخص ده حاليا في المجتمع وبنسبة كبيرة جدا، ويعتبر احنا وهم، يعني انا ذو القرنين اتولدت، خش بقى من الخمسينات لغاية دلوقتي، فلو القرن الواحد وعشرين ونفس الحكاية الشباب. لكن في ذو القرن الواحد اللي هو سنة 2000، ده بقى اللي هنقعد نتكلم فيه ونسهب في الحكاية دي، لان دول عبارة عن فريقين. فريق very very creative وflexible. ممكن أقول على ذو القرن اللي هو الواحد وعشرين، ذو القرن الواحد creative خلاق و لكن حنيجي نتكلم ونشرح هو إيه. طبعا مش بس فرق السن خالص، فرق حاجات كتير قوي، فرق في التعليم، فرق في التربية، فرق في الابزورب، عارفين السفنجة سبونج بوب، هم يمتصوا حاجات غير اللي احنا امتصناها. حتى احنا بتوع القرنين لما دخلنا القرن 21 امتصاصنا للاشياء كان في حاجة بتدافع، كان عندنا مناعة، هم ما عندهمش مناعة، والله ما عندهمش. بعد الشر عدم المناعة دي أو المناعة الضعيفة بتبقى وحشة. لكن علشان أسهب معاكم وأتكلم، القرن الواحد بس اللي هم العشرينات وشوية اللي هو 1999 و98 والحتة دي، دول عبارة عن فريق بني أدمين مغموسين، او عارفين لما الست البيت تنقع الفراخ من بالليل في الصوص بتاعها عشان تتشربوا، ده منقوع بقى في الحكاية دي، منقوع في التكنولوجيا، وبيكلم لغة مختلفة تماما. زي مثلا هو بيكلم اسباني الماني، انما الجديد بيكلم صيني، لهم لغة ولهم اسم، جنزي جنتن، جن مش عارفة جن وخلاص وجن دي اللي جنريشن دول بقى علشان تتعامل معاهم عاوز لك فك الشفرة. وهم ليه عاملين كده وليه احنا عاملين كده؟ خلي بالك هنطلع فصل عشان اشرح لهم هم ليه عاملين كده وليه انا عاملة كده. يلا بينا.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حسن وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا. بمناسبة يلا بينا بحي باسم السمر، هو دايما مشهور بكده ودايما مديول يلا بينا يلا بينا. ايه بقى الفكرة؟ الفكرة انه الشباب بتوع القرن الواحد ده، القرن الواحد دول بقى حدوتة تانية خالص خالص. اول حاجة نمرة واحد، واهم حاجة انا مش محتاج الكبير خالص، مش محتاج انا الكبير. ولما يكلمك يقول لك انت فاهمني، طب بس ثانية واحدة بس ما تستعجلش، افهم. يا نهار ابيض، ده بتكلم حد شعره شايب، ازاي بتقول له كده؟ بس افهم، بس افهم بس. وبيكلموا صيني، لهم لغة لوحدهم ولهم مشروب. انا اخد، كان الاول اللي احنا يعني قربنا مع السوشي، لكن هم ماتشا فيري ماتشا. فدول صعب قوي عشان تفك معاهم الشفرة. عاوزين حاجة اسمها علاج طبيعي من اللي أنا بعمله، يروحوا يهندسوا نفسهم ويعملوا علاج وعلى آلات ويسمعوا الكلام. مش كده، هما مش فليكسبل، احنا فيري فليكسبل، صلصاليين. احنا تعملها كده حاضر، تعملها كده نعم. بيسمونا احنا الزمن الجميل، احنا الزمن الجميل. الشباب بقى دول محتاجين حد لهم قدوة، محتاجين حد يقف ويقول لهم لا في حكمة، لا في أداب، لا في أخلاقيات، لا ولا ولا. هم مش بتوع اللا، ما لهمش في اللا، ولا بيطلب ولا محتاجك خالص. لكن أحيانا بقى هم عارفين اللي بيقولوا العالم الافتراضي، هم في شرنقة أو بوتقة أو فقاعة العالم الافتراضي، ما لهمش في العالم الواقعي. وأول ما بتشده وتنزله على العالم الواقعي وبابا يقول له يا ابني النهاردة ما فيش، مش الطلعة، مش الكامبينج، ما فيش كامبينج، وانت ايه ينهار، ينهار ابيض، انت مش هروح، لا لا لا انا رايح اسبوع خلاص، انت مش فاهمني، وخلص وقطع صلته. ممكن يقطع صلته بالام والاب لمدة اسبوع، ضرب بوز وقرفان ومتأخر، ما فيش السيطرة، مش قادرين يسيطروا عليهم. انما لو هو عنده مثلا تلاتيناية، يعني لمس في القرن الماضي وعنده 35، يعني الحاجات دي بيبقى لحق شوية من المناخ الصحي. إنما بقى اللي اتولد خمسينات وستينات وسبعين و دول بقى اللي هم صحتهم الاجتماعية تمام، قوية جدا جدا، يعني تقريبا ما خدوش حاجة صناعي.

0: يعني حتى رضعوا من أمهاتهم. متهيألي فلا أدعي إن الجيل اللي هو القرن الواحد ذو القرن الواحد 21، يعني أنا متحمسة قوي للفكرة دي، بس بحاول إن أنا ألمها في النص ساعة ساعة إلا ربع. الجيل اللي دلوقتي صناعي، خد لبن بودرة، الساندوتشات، الكراكرز، حاجات كده غريبة جدا طالعين فيها. حتى الأكل بتاعهم مختلف، اسمه ونودلز ومش عارفة مين ويعمل ايه يحط. فدول صحتهم بعافية، بلس انه الجيل بتاع القرن 21 ده اتولد وفي ايده الموبايل، نزل مع الموبايل، معهوش التتينة، تتنته يعني بزازته هي الموبايل. خد يا حبيبي البزازه دي، خد التتينه دي، يفضل وهو صغير يا سلام ده من هو يعمل كده بصباعه اللي زي البوتاستاي المحمر، والاهل مبسوطين جدا. بس الاهل يا عيني عشان هم الفلكسبيليتي بتاعت المرونه بتاعتهم عاليه جدا، مولودين في القرنين ذو القرنين اللي هو القرن الماضي، فتلاقيهم هناخده على قد عقله. طب سكته، حتى لما يروح عند نينا مساء الخير يا نينا، تاخده تيتا بقى في حضنها وتفضل يروح مجعر في وشها جعرتين، خلاص يا حبيبي خد تيتينا في ايده مش في بقه، ويفضل يلعب بقى في الحاجات دي، يطلع لعوب جدا واخد على التيتينا الالكترونية. هنشوف بعد شوية، بس اطلع فاصل وكمان ارد عليكم. هسيبكوا كده، يا نهار ابيض انت ما عملتش فيه ايه. يلا اهو
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، اهلا بكم معايا على 38 3 5 0 22. ده بقى الجماعه بتوع 0155955. طيب اميره دي جميله، انت اميره قوي يا اميره، وانا كمان بحبك قوي. وصال سلم عليك، وصال من ليبيا، فاكرها؟ فاكريني، ما تقلقيش. ذو القرنين، ذو القرن الواحد. طيب تعالوا نشوف بقى موضوع التتينة التكنولوجية دي أخطر حاجة مرت وحتمر وحتتابعوا ومش هتسيبوا، اللي هم خصوصا مواليد القرن الواحد وعشرين، اللي هم 26 اتولد في إيده. إحنا زمان بقى إحنا اللي اتولد في بقه معلقة ذهب، اللي اتولد وقعد على مخدة ريش نعام، اللي اتولد وعندهم عربية فيت صغننة، واللي اتولد عندهم مش عارفة نص فدان، حتى وده يتقال كان عليهم فقرة. إنما دلوقتي في اختلاف كبير جدا. تعالوا أقول لكم في ودنكم. اسمع يا أستاذ ميدو، سمعني، حط السماعات، بص سمعني يا شريف. طيب لو عدى عليك 24 ساعة ومفيش تكنولوجيا، أو حظك كده اتحرمت في يوم من غير عاد، من غير أي حاجة فيها تكنولوجيا، أنت وحيد القرن، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لا في فلوس، ولا في بنوك، ولا في إنستا باي، ولا في أي حاجة توصلك، ولا جوجل بقى، ولا جي بي سي، ولا جي بي اي، ولا ميتا اشوفكم يا ربي. هتنهاروا بعد الشر، طبعا بعد الشر. لكن هل انتوا فكرتوا انك لو تقعد من غير ده هتعمل ايه؟ فكر لك بقى واحد جديد وحش اسمه الاي اي. الاي اي دول اللي بيقولوا الجماعة الجينيس قوي، دول اللي هيهندلوا القرن الواحد وعشرين، الشباب دول، وهيعملوا لهم حاجات لا يخطر لا على بال ولا على خاطر. وأتمنى، لأن كتير من ذو قرنين هيكون يعني مش هيقعد أكتر مثلا لغاية 2050، ده صعب. هيبقى الحياة مختلفة تماما. أول حاجة أسريا، اجتماعيا، والكارثة مناخيا. فكرتوا في ده؟ ولسه أنتوا يلا، حتى الراجل يا عيني اللي كان من ضمن المخترعين واللي عايش في المكتب مع الاي اي شخصيا، قال لهم يا جماعة اتفضلوا، أنا قدمت استقالتي، أنا مش شغال، أنا لقيت قدامي وحش. عارفين البتاع ده اسمه ايه؟ الاخطبوط، له 20 ايد و20 رجل وملايين من الكيبلز، دول بيتحدوا مع بعض، لو عرفوا عنك معلومة ممكن يوصلوك، يقولك وصلوا. فاكرين فريد شوقي في فيلم وصلوه فسحوه؟ أنا أخاف من وصلوا وفسحوا دي. الحمد لله يعني على كل حاجة. المهم أنا عايز أقول لهم حاجة حلوة ممكن تنفع. أنت تعمل تجربة، أو أنت تعملي تجربة. تعملي إيه؟ أنا يعني هعمل ربع ساعة، ولو أنت كريمة شوية خليهم نص ساعة. أنا هخلي نص ساعة أعمل تواصل، أو أتواصل مع بابا وماما وعمي وخالي وخالتي وعمي وجوز خالتي. أنا هتواصل مع مش عارفة مين ومين ومين ومين. لازم تعملي اللي هو التدريب. التدريب ده مهم جدا. في حاجة كمان حلوة قوي، اللي هي إنه أنت بتدي، يعني مثلا دلوقتي الشباب كله يقولك لا أنا عايز الشباب الاي تي ولا مش عارفة إيه، دول اللي هم العيال دول بتوع القرن ده، ما هو 26 سنة ما خلاص اتخرج. بقت تتواصل ازاي؟ انت يا كبير اللي زي ذو القرنين، روح له كده قول له حبيبي من فضلك بس دخلي البتاعة دي، وازاي ادخل هنا واقول ايه، ازاي مش عارفة ايه. ها شجعه قول له وريني يا بابا انا اعمل ده كده واعمل ده كده. ممكن جدا يسألك مرة تانية على نفس اللوكيشن او البتاع المهمة دي، قول لك ده اعمل لي تيك توك، اعمل لي وريني ايه. اوكي، حاول ان انت تبقى بالك طويل، قول له عينيا عينيا ماما انت تعملي ده كده وبلاش انجليزي خليها عربي، وتعملي تفتحي هنا وتعملي هنا. وانت بتسأله هو بيسألك علمني، هو اللي بيسألك علمني. انت كمان اسأله بابا النهاردة انا حصل معايا كذا كذا كذا كذا. بلاش بابا، المدير بتاعك، المدير هيجيبك يقول لك يا ميدو اعمل لي ده وزبط لي ده واطبعه لي وزبط كذا كذا كذا. انت روح له بقى قول له على فكرة حضرتك انا عايز منك بس في حاجة مهمة في الحياة، اصلا انا عقبال عندك انا داخل على خطوبة بس باباها مش عارفة ايه، يقول لك لا تعالى حبيب. يعني يبقى في تواصل ثقافي اجتماعي عاطفي بين ذو القرنين وذو القرن الواحد اللي هو 21. ده مهم قوي، هتريحوا وترتاحوا. انا هرتاح دلوقتي واخد فاصل عشان اشوف الكلام الحلو اللي انتوا بعتينه ده. الاكتر ايه اقولك انا من ذو القرنين. ماشي ماشي حاضر، يلا يا ميدو نطلع فاصل.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/nohumafm.
1: انتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. اهلا اهلا. في حاجه مهمه جدا انه المرونه بين الاجيال. بس تعالوا اقول لكم حاجه برضو مهمه. اقول الكلام الحقيقه كله مهم النهارده. معلش بقول كلام مهم. اوعى. طيب انت دلوقتي وحيد القرن اللي هو القرن اللي احنا فيه ده بيعيش دلوقتي اكبر نسبه شباب. انا دي الاحصائيه لازم اقراها. اكبر نسبه شباب عبر التاريخ. يعني المرحله العمريه بتاعته من 15 او من وطالع لغاية 26 أو من سنة ل 26. عارفين قد إيه؟ 1,200,000 بني آدم. تخيلوا بقى المليار نسمة دول والمتين ألف دول والمتين مليون. لا مليار ومتين مليون دول حوالينا منطورين في العالم كله اللي هو القرن الواحد وعشرين. ده أكبر عدد وصل له الشباب في العالم في القرن ده. طبعا ده نتيجة طبعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا والحاجات الحلوة وتقدم ما خلاص اللي هو دلوقتي يقول لك إيه. أيام القرن العشرين في أوائله يقول لك شاب في 50 من عمره حرام توفى عجوز قوي الله يرحمه بقى. لا عم نخش بقى على التسعينات والثمانينات والتسعينات ان شاء الله باذن الله هتبقى لطيف قوي. انت عندك 80 سنه وطلع تجري ان شاء الله برضو رايح الجيم وانت عندك 70 سنه. ليه؟ التطور التكنولوجي الطبي في كل حاجه. انما الصغننين قوي بقى اللي هو ذو القرن الواحد هم عندهم شويه نقص صحي. الصحة في كل حاجة. الصحة ان هو ما عندوش نفس، ما عندوش صبر، ما عندوش حتى لما بيروح الجيم يشرب حاجات عشان يطلع له بسرعة بسرعة خلصني اطلع عضلات في اسبوع، فبيأذي نفسه وبيتعب صحيا. فهو جيل شوية ضعيف. خلي بالك من صحتك، خلي بالك من صحتك. ليه؟ لما تيجي مثلا انت كأم بتجيبي مثلا انت بتعمليها بنفسك او بتجيبي المهندس بتاع التكييف بتشيلي اللي هم الفلتر يقول لك كلين فلتر بتاخديها بتنزل هباب تراب فظيع. والكلام ده بيحصل في اسبوعين. تخيلوا بقى التراب ده مع العادم السيارات مع اللالالالا دي في صدرنا. قصدي الأطفال دول، قصدي اللي عندهم 20 سنة و 26 سنة وربنا يديهم الصحة لغاية لما يكملوا 2099. فدول الصحة بعافية، ده هنخلي بالنا جدا جدا. وبعدين وبطلوا بقى تقولوا على الكبار ده طلب. معلش من ماما نجوى يعني كويس ان انا طلعت يقولوا ماما نجوى ما حدش يقول لي ازيك يا طنط وبشنب بقى ودقن قد كده وشعره صح وازيك يا طنط. لكن طبعا بفرح في اي كلمه حلوه بفرح فيها احترام. انما بطلوا تقولوا ايه يا جماعه انتوا اولد فاشن. ايه يا ماما اللي انت عامله ده؟ عايز ماما تعمل ايه يعني؟ ما هي لابسه حلق. عايز بابا يلبس حلق؟ اوعى. ما حدش يلمس في الحتة دي. لما انت تيجي وبابا يشوفك وانت لابس فردة حلق او عامل بوني تيل صعب جدا. بابا وماما وخصوصا اللي هم المولودين في الثمانينات والسبعينات وانت دلوقتي عندك 26 سنة وهم خلاص عدوا 70 ولا 75 ولا حتى 80 ويفضل بابا باصص لك كده ويبص لمراته لماما هو الولد جرى له حاجة، وتقول له مش عارفة يا أخويا ده لابس، ده كان لابس حظاظة، قلت ربنا يجيب له الحظ ويحظظه. إنما إيه حكاية الحلقة دي؟ يقول لها آه ولا السلسلة، تقول له ما أنا جبت لك سلسلة فيها ما شاء الله ولا إله إلا الله، واللي قبل كده خالص قال جايبين اللي هو القلب، هي تاخد النص لا إله إلا الله وهو يلبس محمد رسول الله. ده كان أكتر حاجة كانت يعني شخلعة وترنداتك بقى زمان، انه يلبسوا القلب اللي كل واحد ياخد نص، ده نص رغيف ودي نص رغيف. طيب حلو قوي. انما دلوقتي هل انت مبسوط ان انت تبقى كوبي بلا شخصية بلا هوية بلا جذور في الفقاعة الافتراضية وتبقى سعيد؟ هتكون مبسوط؟ طيب هل انت هتكون مبسوط لو بابا وماما اللي انت وحدتهم لوحدهم كده بقوا موحودين ويعني قاعدين في الوحدة كده ويشوفوك وانت داخل كأنه روبوت داخل عليهم، هل انت مبسوط؟ طيب اللي فقد اللي هو في القرن العشرين 21 فقد حد من 21 اللي هو القرن الماضي، يعني ما فرقش معك ان بابا توفى او ماما توفت؟ اه تقولوا لي اه فرق اهو، وقالوا له بتاعك لما كبر كده بقى عاجز قوي. ادي التكنولوجيا، قالوا له. فالفكره ايه؟ الفكره انه لسه الحمد لله في امل، في امل ان احنا قلبنا يحن، لان موضوع القلب والفؤاد المضخه بتاعت العواطف، التعامل، المضخة الدينية، ده الدين ده عمرك هنا. تمام؟ لما تيجي بقى تقول لي البوليوشن او البوليوشن اللي في الجو اللي هو تلوث البيئة ده معاكم انتوا بقى دلوقتي، الله يكون في عونكم لما يبقى عندك اللي في العشرين اللي في القرن الواحد وعشرين لما يبقى عنده 90 سنة، ده صعب جدا. لكن عنده اختراعات تانية اللي هو بقى هياخد أدوية ويعمل مش عارف ايه ويفتح ايه ويغير القلب ويغير الفيشة والطحال طيب الكلام بتاع ذو القرنين، تعالوا بقى نفصلهم شوية ونشوف هم بالظبط هيعملوا ايه. انا هديلهم كام نصيحة كده، ان انت لما تقول على حد كبير ان ده دقة قديمة، ده عجوز قوي وما يصحش يكون عايش، ده بقية الكلمة بس جوه، زي هي لسه عايشة لغاية دلوقتي، هو لسه عايش، وإيه اللي منزلها دي، وإيه اللي مش عارفة إيه دي وليه إيه؟ وبعد كده هيبقى في حاجات كتيرة بتتقال، هو إيه اللي مخليه قاعد معانا أساسا؟ خلاص أنت عامل فقاعتك وقاعد لوحدك، هنسحبك شوية ندخلك في العالم الواقعي. لما حد غالي عليك زي ما قلت دلوقتي، بعد الشر بعيدا عن كل السامعين والمشاهدين، انه يفقد امه او ابوه، خلي بالك العمود الفقري بتاعك، الفقرة الخامسة والرابعة لمسوا ببعض وبقت حتى مشيتك اتغيرت. كمان انت اصلا وهم عايشين انت مشيتك اتغيرت يا حبيبي، لاحظوا يا ماما ويا بابا ويا كبار انتوا يا ذو القرنين، لاحظي ابنك كده ولاحظي الشباب، تلاقي الشباب كله عامل كده، دي قاعد كده بمقتب، انما ما عندوش دي الفردة دي. حتى وانت بتشتغل لازم تشتغل وانت راسك مرفوعة، حتى وانت بتحب او انت بتحبي خلي راسك مرفوعة فوق، اللي هي الكرامة كده، تبقي ماشية كده كده، ده بيسحبك لتحت، موبايلك بيسحبك لتحت، تفضل لتحت لتحت لغاية الله أعلم بقى كمان 100 سنة، كمان 200، كمان 500، هنمشي على أيدينا ورجلينا بعد الشر هتكون احنا مشينا. لكن في معلومات جات لنا من دراسة في جامعة اسمها جامعة كورنيل، كورنيل الأمريكانية، سنة 22 قالوا ان الشباب الصغير بيتعامل مع كبار السن. أقول لكم إيه بالمصري كده بالبلدي، بعنجهية بمنظرة وباصص كده من فوق أو باصص يعني مش حلو. فأهم حاجة إن إحنا هنحافظ على ذو القرنين من ذو القرن 21 اللي هم الصغيرين، لأن أنتوا في النهاية صعب إن أنتوا تعيشوا لوحدكم، صعب جدا إن أنتوا تبقوا في حياتكم معاكم التتينة بتاعتكم الإلكترونية. وعايزة أقول حاجة قبل ما أمشي مهمة قوي قوي قوي، مفيش نملة عجوزة ونملة شابة في العمل، في الحياة، في الطموح، في كل حاجة. هما مع بعض تقدر تفرق النملة العجوزة من النملة الشابة، الصرصار العجوز من الصرصار الشاب، السمكة ما تعرفش. وانت يا حبيبي حتى في وسط السمك انت عايش في المية كويس. يعني لما هتخرج من التكنولوجيا دي زي ما قلت لكم من شوية والدنيا النور اتقطع مفيش نفس. طيب احسن حاجة بقى ان احنا هنعمل حاجة حلوة قوي قوي، انه احنا اللي احنا عايشين لسه انا وميدو واهلي وولادي واحفادي نحاول ان احنا نتماشى مع التكنولوجيا. انا اقول لابني حبيبي الابليكيشن ده، يقول لا لا لا مش هعلمك الابليكيشن ده، بلاش يا ماما بلاش. فانا اللي عندي فيسبوك ولا عندي اسمها ايه تيك توك ولا عندي الحاجات اللي هي ولا الانستجرام، هو الانستجرام، فما عنديش ده. ولما عرفت بعض الصديقات ومن حد من الاهل لقيتهم لما وهم كبار دخلوا على الفيسبوك ودخلوا على الانستجرام ودخلوا على شخصيتهم اتغيرت، بقوا يميلوا للتشاؤم والعصبية والنكد، مفيش تفاؤل، مفيش حاجة اسمها أنا بعد أتأمل في نعم ربنا. خلاص أنا ما معيش دول، أنا معايا نعم ربنا. يا سلام أنا بعد الحادثة أبص من البلكونة ألاقي واحد ماشي راجل كبير وماشي، أبص كده أقول يا سلام الخطوة بمليار جنيه. الخطوة لما تنزل من السرير من غير ما تتألم علشان الركبة مكسورة، طبعا اللعيب الكرة هيبقى بياخد الملايين، فطبعا يفضل يعد الشهور ويعد الأيام. لكن لما تبقى أنت عادي ما وراكش أي حاجة، مش لعيب كرة، لكن أما تبقى الركبة رباط صليبي وكسر في الركبة، طبعا ببص وقول لي عايز اندهلهم، اقول لهم وانت بتجري او انت طالع الرصيف قول الحمد لله. في الاخر خالص انا بقول الحمد لله على الحمد لله، وراضية جدا جدا جدا، وانا بحبكم بحترمكم قوي، وبستنى اليوم اللي قابلكم فيه واسمعكم فيه وتشوفوني واشوفكم وتسمعوني. بحبكم قوي قوي. انا نجوى ابراهيم، ماما نجوى ذو القرنين، ذات القرنين، ايوه، وافتخر. احبكم قوي، نورتوني ببيت العز. اشوفكم ان شاء الله كل يوم خميس من 1 لـ 2 على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. باي، الى اللقاء. باي ميدو، شكرا يا ميدو، شكرا.
1: كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
0: الثانية على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
4: وزير البترول يتابع الخطوات النهائية لبدء مشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر.
3: في إطار التحضير لمنتدى مصر 2026 مجلس الوزراء يستعرض رؤية الخبراء وممثلي مراكز الفكر بشأن ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد.
4: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة في سول.
3: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات ووفيات.
4: وزير الصحة يتابع خطوات تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.
3: وزير الزراعة ونظيره الإسباني يبحثان في مدريد سبل تذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون المشترك.
4: وزير الري ومحافظ الإسكندرية يبحثان مشروعات حماية الشواطئ واستعادة شواطئ الإسكندرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
3: حملة الهيئة العامة لتنمية الصناعية لسحب الأراضي من غير الجادين تواصل أعمالها في مدينة العاشر من رمضان.
4: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين الذي ينظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر في مالطا.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
5: نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
3: بيان مشترك بشأن إرساء
1: شراكة استراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال زيارة الرئيس السيسي للسول.
2: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل التعاون الدفاعي والاقتصادي والتنموي والتعليمي والثقافي بين البلدين.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العالمين الجديدة.
2: وزير البترول يتابع الخطوات النهائية لبدء مشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر.
1: في إطار التحضير لمنتدى مصر 2026، مجلس الوزراء يستعرض رؤية الخبراء وممثلي مراكز الفكر بشأن ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد.
2: مصر تعرب عن تضامنها ورفضها للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية وأسفرت عن إصابات ووفيات.
1: وزير الصحة يتابع خطوات تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الزراعة ونظيره الإسباني يبحثان في مدريد سبل تذليل عقبة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون المشترك.
1: وزير الري ومحافظ الإسكندرية يبحثان مشروعات حماية الشواطئ واستعادة شواطئ الإسكندرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
2: حملة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسحب الأراضي من غير الجادين تواصل أعمالها في مدينة العاشر من رمضان.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وحلقتنا الاسبوعيه من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقه الخميس 8 اكتوبر 3-8-35-022 ده رقمنا الارضي، و 015-59-55-1006 الواتساب. وبرحب طبعا بميدو موجود معايا على الميكسر، وان شاء الله ان شاء الله نكون بنقضي مع بعض حلقه حلوه ومفيدة ومليانة حاجات كتير جدا ممكن ننفع بيها بعض، خصوصا واحنا بنتكلم عن الحلقة المفتوحة. الحقيقة ان احنا بقالنا فترة كده انا شايفة ان في تفوق، انتوا يعني تفوقتوا على انفسكم في الحلقة المفتوحة، وكل واحد فعلا بيكون عنده حاجة كده مميزة بتعبر عنه، بتعبر عن شخصيته، بتعبر عن رأيه، بتعبر عن حالة او احساس هو عايشه وبيحب ان هو يطرحه مع الاخرين، سواء كان في فكرة او كان في مشكلة او في طلب رأي او طلب مشورة او وكأننا كده بنعمل ثيرابي مع بعض او علاج نفسي مع بعض، علشان نوصل لقرارات ممكن وانت لوحدك في تفكيرك مش بتعرف توصل لها. ممكن نستفيد من تجربة بعض، لانه التجربة بتفرق كتير جدا. احنا كل يوم بنقابل مواقف في حياتنا مختلفة، والمواقف دي بتخليك تقف عاجز للحظة كده، مش عارف طب تتصرف كده ولا تتصرف كده، طب اقول كده ولا اقول كده. لما بتسمع رأي على الاقل بيبين لك حاجة ما كانتش منورة عندك في بالك، بمعنى ممكن تسمع رأي في مشكلة شبه مشكلتك فتقول لا لا لا انا لا يمكن اعمل كده، فادينا ايه يعني استثنينا حل من الحلول، فنبتدي نوجه تفكيرنا في حلول تانية أو في آراء تانية إحنا ممكن نعملها. فالكلام مع بعض بيبقى دايما مفيد ودايما بناء ودايما بيخلينا نوصل مع بعض على آخر الحلقة، إن أنا شخصيا مش عايزة الحلقة تخلص. فأنا هكون في انتظاركم إن شاء الله النهاردة نقضي مع بعض الساعتين دول. عارفة إن النهاردة أجازة في العموم يعني طبعا، بس إحنا كسرنا القاعدة دي من ساعة ما الصيف خلص والساحل خلص ورجعنا وقعدنا، فإحنا كسرنا الموضوع ده وأنا هكون في انتظاركم. ما كانش ينفع كمان ابتدي الحلقة النهاردة من غير ما اقول كل عيد نصر الاكتوبر وكل 6 اكتوبر واحنا بألف خير وسلامة، ودايما على مصر عالي، ودايما مصر غالية، ودايما ولادها حاطينها في عينيهم. والحقيقة ان الواحد النهاردة وهو بيتكلم عن نصر اكتوبر وبيتكلم عن كمية الضغوط وكمية الحاجات اللي مصر بتمر بيها، سواء على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى الاحتكاكات اللي ممكن تكون بتحاول تزج رجل مصر فيها في أي حاجة أو في أي معركة أو في أي جدال أو حتى في الأماكن اللي ما تخصناش وبعيدة عن السيادة المصرية، بقول يا رب احفظ ويا رب كمل ويا رب أنصر ويا رب خلينا دايما كده عندنا من العقل والحكمة. على فكرة خلونا نقول حاجة مهمة جدا، إنه طبعا القيادة السياسية في أي بلد وكمان القيادة الدبلوماسية في أي بلد دايما بيكون عندهم رجاحة العقل، ودايما بيكونوا بيبدوا المصلحة، مصلحة العامة قبل أي مصلحة تانية. يعني مفيش قرارات عنترية وفي أمة في رقبتهم. لكن أنا هنا عايزة أحيي كمان الشعب المصري، أنا عايزة أحيي شعب حقيقي جبار، جبار في هدوءه وجبار في في في في في سلوكه، جبار في قراراته، بيقدر يستوعب على قد ما بيقدر صدمات، وبيقدر يستوعب انه يعني انا بشوف دايما في الفترة الاخرانية دي بشوف في عقل وفي حكمة، انه الناس لا تنجرف على انه يعني ممكن يطلع منهم ردود أفعال تانية، لكن في هدوء وفي انضباط وفي إحساس بالمسؤولية كبير جدا جدا، وفي إحساس إنه أنا عايز حياتي تبقى في أمان، أنا لو فكرت أي تفكير تاني أنا بعرض الدنيا دي كلها لعدم الأمان. ولو بصينا على اللي حاصل حوالينا هنلاقي إنه لازم نبوس إيدينا وش وظهر ونحمد ربنا على ثباتنا وعلى تقديرنا المواقف كتير وعلى الحكمة في إن إحنا نكون محافظين عليها، لأن إحنا شايفين حوالينا حاصل إيه، إحنا شايفين حوالينا الدنيا في ناس خلاص مش هترجع بلدها تاني، يعني في ناس اتهجرت مش هترجع بلدها تاني، لأن مش هتلاقي بلد، مفيش بلد عشان ترجع لها، مفيش بيت، مفيش سقف، مفيش شارع، مفيش حياة. فساعات بتقول يا رب ادينا من الحكمة ومن الجلد ومن القوة ان احنا نعبر ده عبور اخر غير عبور اكتوبر، والعبور المرة دي اتقل، العبور المرة دي اصعب، عبور ان انت تفضل حكيم وهادي ومقدر وشايف رؤية صعب. قبل كده كان عدو واحد، يعني قبل كده كان واحد بس وبيختصب يعني العدو واحد والموضوع واحد، فاحنا ولسه مكمل طبعا الهات والخوض في الحكاية دي، يعني اكيد الناس كلها فاهمة ان ما بقيناش العلاقات، لا لسه فيه، لسه فيه دايما الحتة دي بتوتر. لكن انا بتكلم على عدوات وعلى ضغوطات وعلى حيل من كل ناحية، من كل ناحية، مش بس حدودك الجغرافية، لا شبابك انت في حرب عليهم، نموك الاقتصادي والاستثماري، سلامك الداخلي وأمنك، أي فتيل ممكن يولع في ثانية. ففكرة ان انت تعرف تكون مصحصح ويكون من جواك في بوصلة ان انت تعرف تعمل ايه وما تعملش ايه كشخص، انا هنا على فكرة بتكلم كأشخاص، المسؤولية الشخصية، المسؤولية الفردية تجاه حياة انا عايزة يعني مش عايزة تروح مني. وهنا دي التحية الكبيرة لشعب مصر حقيقي، ربنا يبارك في مصر ويحفظها ويصونها، لانه مفيش منها ولا زيها خالص، ولا منها ولا زيها ولا ربعها ولا جزء من ترابها ولا مفيش. وخليكوا فاكرين دايما انه مصر هي الحاضنة، مصر هي اللي تستوعب الناس، مصر هي اللي بتحضن الناس، والناس بتجيلها هربانة، الناس بتجيلها لجأة، الناس بتجيلها طمعانة في ان هي تاخد من حمايتها. وده قدر الكبار، قدر كبير، قدر بيقول ان انت قادر ان انت تقسم اللقمة على 1000 بق، بس كله يبقى تحت مظلة بلدك وتحت مظلة السماء بتاعتك في امان. ودي مفيش فلوس تقدر يعني توزنها، ولا في كلام يقدر حد يقوله. فربنا يحافظ عليها ويحفظها كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة وعالم مصر دايما مرفوع، كل سنة وإحنا كلنا إيدينا في إيدين بعض، وكل سنة وإحنا قادرين نعدي أي صعاب وأي ضغوط وأي مشاكل. كل سنة وإنتوا طيبين. نبدأ الحلقة بعد الفاصل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبتدي حلقتنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكمان طبعا برحب بكل اللي بيسمعونا في العربيات وكل اللي بيسمعونا كمان عن طريق الابليكيشن واللي بيشوفونا عن طريق النايل سات. يا رب تقضوا معانا وقت جميل. معايا اول تليفون بستقبله معايا مي. الو
2: الو.
1: ايوه اهلا يا مي.
2: اهلا بحضرتك.
1: ازيك اخبارك ايه؟
2: بخير.
1: تفضلي انا سمعيكي.
2: انا مي، لو حضرتك فاكراني كلمتك من حوالي شهر او اقل.
1: اوكي.
2: إيه على موضوع بابايا اللي كنت بتكلم حضرتك عليه؟
1: الاب اللي كان قاسي شويتين ثلاثه. حصل حاجه؟
2: انا راجعه لحضرتك وانا حرفيا في حيره جامده ومش عارفه المره دي اعمل ايه. الموضوع بالنسبه لي بقى اسوأ بكتير. مش عارفه ابتدي منين، بس اخر الاحداث اللي محيراني قوي ان انا جات لي فرصة واحدة صاحبتي قدمت في اكاديمية هي زي جامعة واقدر ادخل منها تمريض. فرصة كانت كويسة جدا من عند ربنا. وقلت احاول اشتغل جنب الجامعة واسد انها بالتقسيط كمان عادي.

0: لان بابايا مش عايز يسمع اي حاجه. اول لما عارف انا فكرته هيفرح، انا مامتي الوحيده اللي فرحت جدا، بس للاسف اكتشفت ان هو مش عايزني اصلا اكمل، واتضايق اكتر لما اني متمسكه بحاجه زي دي. انا في وسط كلامي انا اتقهرت بسبب بصيته وكلامه، فرحت قايله له هو المفروض انت اللي تكون بتتحايل عليا اصلا ان انا اللي ادخلها، مش انا اللي اتحايل عليك. المفروض انت تكون بتقول لي عشان انت اللي همك مصلحتي، مش ده الطبيعي صح؟ فللاسف ده ما حصلش، بالعكس قال لا وشال ايده خالص من المواضيع كلها، وقال لي انا مش دعوه. خليت ناس كتير قوي تكلمه، كان اي حد يكلمه كان بيتكلم بقله ذوق جدا معاه. كل الناس شايفه ان هو ضد مصلحتنا قوي قوي. فقلت له خلاص هشتغل وهحاول ادي اي حاجه في المقدم عشان ابتدي. فقال ماشي اعمل اللي انتوا عايزينه، بس كان بيعجزني بقى بالطريقه، رفض ان انا انزل شغل او اعمل اي حاجه. طب اديني فلوس معيش، طب هشتغل واصرف، مفيش نزول في حته، وخناقات بقى طول الوقت. طب اعمل ايه؟ انا ما كنتش عارفه. انا لغايه النهارده انا حرفيا ما سبتش بني ادم اعرفه الا لما سالت كل اهلي وكل جيراني على فلوس صرف ان انا اقدر اقدم بيها، حد ما انزل واسيب ده. للاسف الظروف وحشه قوي مع كل الناس، محدش معايا. يعني قلت حتى كنت هدفع 1500 والباقي عادي هوسطه، هو مقدم التقديم ب3500. فهو برضه رفض، وفي نفس الوقت ما فيش حد معايا اصلا. هو عمال اقول له كلمني طب انت حد من صحابك، الاقيه يجيب لي مواضيع تانية خالص، يقول لي طب انا عليا وعندي وعندي. بقول له انا ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟
1: طيب خليني هقول لك على حاجه يا مي، احنا خلاص عارفين انه ما فيش امل في الجزئيه دي. احنا مش بنقول حاجه جديده عن التليفون القديم اللي انت قلتيه، خلاص احنا عرفنا ان هو مش هيساعد ومش حابب ومش ناوي. خلاص فما نخبطش على نفس الباب وننتظر نتيجه جديده. خلاص احنا لازم نمشي في سكك تانية. انت لما بتروحي له هو علشان تاخدي منه اي مساعده، سواء يكلم لك حد او هو يستلف لك فلوس، ده باب مقفول يا ماما. خلاص
0: ما انا مستنظره منه ده كأب بيقف جنب بنتي.
1: خلاص ما احنا ما انا بقول لك انت لازم، عشان انت لو فضلتي واقفه في الكورنر ده هنقعد هتكلميني الى ما لا نهايه، يعني ربنا يمد في عمر اتفقنا ده سنين لقدام، هترجعي تكلميني وانت عندك 30 سنه بتقولي لي نفس الموضوع. فاحنا لازم يكون عندنا تصرفات تانية. ما عندكيش اي حاجه تبيعيها؟ مش محتاجاها؟ مامتك ما عندهاش حاجه حلق تديهولك؟ لو انت خلاص انت لازم يبقى عندك قوه اراده دلوقتي. انت بس محتاجه الطلعه الاولانيه، لان انت بتقولي هتتعلمي حاجه وبعد كده هتدخلك دخل، مش كده؟
0: ايه
1: بتقولي هتتعلمي حاجه وبعد كده هتبقى هي بتدخلك دخل بعد كده؟
0: ده فيما بعد. انا بقول وانا في الجامعه نفسها هشتغل شغل تاني جنبها لحد ما اتخرج.
1: ماشي، يعني انت دلوقتي مفيش اي حاجه تقدري تستغني عنها تبيعيها وانت هتفرحي نفسك بعد كده وتجيبي الاحسن منها؟
0: اكيد طبعا، بس للاسف انا حاليا مفيش خالص. هو لازم ما بيسيبش اي حاجه تجيب لنا جنيه معانا، ذهب او اي حاجه يعني.
1: طب حد من العيله عندك، خلان او عمام، ما تقدريش تستلفي منهم مبلغ؟
0: كلمناهم كلهم، ما حدش، كلهم بيقولوا احنا فينا اللي مكفينا ومحدش عايز يتدخل في اي حاجه. لانهم عارفين بابا، عارفين اسلوبه ان هو كده. اول ما فيش ود ما بينهم وعلاقته بيهم مش احسن حاجه، فهم مش عايزين يدخلنا في اي حاجه بمعنى اصح.
1: طيب انا يعني الحقيقه ده اللي انا الحلول اللي انا شايفاها من ناحيتي انا، انه نتصرف في اي حاجه نكون مش محتاجينها وهي تسد لنا المصاريف بتاعتنا. لان انا كمان عايزه اقول لك على حاجه، السلف مش حاجه لطيفه
0: اكيد
1: خالص. يعني السلف يعني ما حبكيش انك تبتدي كمان، لان ممكن تسمعي لك كلمه ما تحبيهاش، حد يقول لك حاجه ما توجعك. فانا يعني عشان كده بقول لك اي حاجه، فكري في اي حاجه عندك ممكن نعرف نبيعها.
0: فكرت كتير للاسف، كل البال ما فيش، ما قداميش غير ان انا قاعده بدعي ربنا ليل ونهار، هو الامل في ربنا مفيش اكتر.
1: طب سؤال، انت الرقم بتاعك ده عليه تحويل فلوس؟
0: انا ده رقم ارضي.
1: رقم ارضي. طيب انا يعني بتوسم ان يكون في ناس بتحب تعمل خير كتير. لو احنا النهارده حد مثلا فكر ان هو عايز يقف جنب مي او عايز يقدم لها، السلفة اللي هي طلباها دي نتواصل معاكي ازاي؟
0: معايا عندي رقم ممكن ادي لحضرتك.
1: طيب هخلي ميدو في الفاصل يكلمك.
0: تمام
1: اوكي ونشوف، ما حدش عارف ربنا ممكن يبعت ايه ويبعت مين. المبلغ اللي انت عايزاه كام؟
0: هم 3.5 بس.
1: 3.5. حاضر، ربنا يسهل ونشوف كده على مدار بقية الحلقة ممكن الدنيا تمشي ازاي.
0: جد شكرا قوي قوي لحضرتك بجد، والله خدمة عمر في حياتي وهنساها.
1: لا يا حبيبتي ربنا يبعت، وانا عارفة ان الناس اللي بتحب الخير في مصر كتير قوي، فربنا يبعت. ويعني هحاول ميدو، انت تعرف توصل لمال؟ طيب هنوصل لك عشان ناخد رقم اللي هو الموبايل بقى لو انت عندك تحويل او حاجة لو حد عايز يحول يعني. طيب يلا حبيبتي ربنا معاكي.
0: يلا
1: باي باي. ما اعرفش اذا كنت بقول الكلام صح ولا غلط، بس هو خلاص احنا بنفضل ساعات واقفين منتظرين ان ايه، انت باصص على حاجه معينه وشايفها بالمنظر ده، هتفضل عينك كده وهيفضل المنظر كده، مفيش اي حاجه هتتغير. ايه اللي ممكن يتغير في المنظر؟ انا شايفه مايك اهو على الترابيزه، ايه اللي ممكن يحصل؟ اشوفه فازه، مفيش. ايه اللي ممكن يحصل؟ ان انا اشوف ان المايك اللي قدامي ده هيتقلب شجره، مش هتحصل. في علاقات كده، في حاجات خلاص الجواب بيبان من عنوانه. ليه منتظرين اجابه جديده من شخصيه قافله، شخصيه فقيره ضحله في المشاعر وفي المحبه وفي المسؤوليه؟ لانه في اهالي سواء اباء او امهات، في ممكن يكون ما بيعرفوش يعبروا بمشاعرهم بس عندهم احساس بالمسؤوليه، وفي ناس ما عندهاش احساس بالمسؤوليه او ما بتعرفش تشيل المسؤوليه بس بتحتوي بمشاعرها، ففي شيء بيعوض شيء، لكن لا ده ولا ده ولا كده ولا كده. فانا منتظره ايه؟ ف اللي مقابل في حياته جوه بيته اباء بالمنظر ده، والعكس لما بتكون كمان العيال جحده، لما بتكون العيال مش مقدره اي خير اتعمل من الاب والام، والاب والام منتظرين بقى ان يكون في مردود، منتظرين انه يعني ياخدوا بالهم مننا او بتاع، لا هو خلاص يا جماعه ما ننتظرش كتير، يعني المفروض خلاص نتصرف، يعني خلاص بندي فرصه اتنين قول تلاته ما دام هم من لحمنا ودمنا، ولو ان انا خلاص بقيت ضد الفرص عموما يعني، فخلاص مش المفروض بقى. فانت لازم انت تبتدي تتحركي وتبتدي تبقي قد حلمك، ما دام انت قدام ربنا مش بتعملي حاجه غلط وعايزه تكبري وعايزه تبقي يعني سانده نفسك، مش معتمده على حد، مش عايزه الدنيا تذلك، مش عايزه حد يحبطك، مش عايزه حد يقل من قيمتك ولا من كرامتك. وحتى لو جيتي تتجوزي انت عايزه تدخلي جوازتك وانت سانده نفسك، هيحط جنيه هحط جنيه، هيعمل كذا مش هبقى مكسورة الجناح، والعريس اللي جاي يفتكر ان هو اشتراني بفلوسه، حتى لو بيحبني في لحظة ممكن الخلافات تسمعي الكلمتين اللي هو ايه، هو انت يا ابوكي كان بيعملك حاجة عشان انا عاملك؟ فلا، هنا بقى وقفتنا مع نفسنا، اللي عايز يبقى حاجة بيعرف يبقى حاجة، اللي عايز يبقى حاجة لو الدنيا كلها بتقفل بيلاقي مخرج كده، سرسوب نور، هوا، اي حاجة بيعرف يشق طريقه منه. ف ما نفضلش قاعدين مستنيين حاجة مش هتحصل، ده بجد لازم نبص البكرة بتاعنا. في ايه؟ احلف. طب يعني يا من انت كريم يا رب. بص يا مي، في 6 ارقام بعتوا عايزين يساعدوكي، في 6 ارقام بعتولنا على الواتساب عايزين يساعدوكي، فاحنا هنطلع فاصل هنجيب نمرة مي وهنبعتها للارقام دي اعتقد. ماشي، والله البلد دي مفيش زيها وحياة ربنا، والله خير، والله خير. فاصل وراجعين.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنرجع نتواصل مع حضراتكم. كتر الف خيركم الحقيقه. الموضوع ضرب فجاه على الواتساب سواء من جوه مصر او من بره مصر. انا بس عشان يكون في المصداقيه والتحقيق من الاشياء انا لازم انا من فضلك ما يتبعتلنا على الواتساب بتاع البرنامج 015 59 55 1006. تبعتيلي ال الدراسه اللي انت عايزه تدرسيها تكاليفها, لانه انا ممكن ادي الناس الارقام وكل حاجه بس علشان هم يبقوا مطمنين واحنا كمان نبقى بنتابع معاكي بشكل او باخر, لان انا ما بعملش الدور ده بس علشان يعني الناس حابه ان هي تساعدك, فساعدينا عشان احنا كمان نخليهم يقدروا يساعدوكي. او مش عارفة لو الناس ترد علينا برضو مش فارق معاكو ان احنا نتحقق هي طلع من ذمتكم المبالغ دي وحسيتوا ان البنت فعلا مش مهمة بقى تبعت اي حاجة, انتوا ده قراركم. انا بس عليا ان انا اقول لحضراتكم الكلام ده. في ناس عايزة تتبرع دلوقتي حالا, في ناس عايزة رقم تحول لك الفلوس عليه دلوقتي حالا, اللي مش مستني واللي مش عايز وخلاص هي طلعت من ذمته يبعت لنا تاني مسج يقول انا تمام مش مهم مش عايز اعرف اي حاجة عن دراستها اللي هي عايزاها وانا عايز احول لها الفلوس, ويبقى كتر الف خيركم وربنا يزيدكم اكتر واكتر. معايا تليفون تاني. معايا ليلى. الو.
2: اي السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا فندم, اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك. انا دايما بكلمك يا مريم ومتابعك باستمرار.
1: اهلا بحضرتك.
2: مامي خلود اللي هي ما بتعملش اي حاجه في حياتها يوم الخميس غير انها تستنى.
1: اهلا اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. وخلود اخبارها ايه؟
2: كويسة الحمد لله, قاعدة فرحانة انها بتسمعك على طول يعني.
1: يا رب دايما فرحانة. يا رب دايما فرحانة.
2: كل حاجة بتقوليها بصراحة يا مريم.
1: يا رب يخليك.
2: بتكلم في حاجة بس قبل ما هتكلم فيها هكلمك في نقطة البنت اللي هي دلوقتي باباها محتاج فلوس او هي محتاجة فلوس تدفع حاجة. انا بقوم بالدور ده في محيط منطقتي.
1: اوكي.
2: بس لازم اعمل بحث كويس قوي واتاكد ان الشخص ده فعلا
1: ده اللي انا كنت لسه حالا بقوله, لانه هي باين من صوتها لان هي كلمتني مره قبل كده. بس انا لانه صعب ان انا الم الحاله كلها في التليفون.
2: هقول لحضرتك حاجه, انا سالت في شيخ لان انا ساعات برضو بلم فلوس لناس وانا مش متاكده منهم ومش قادره اعمل بحث ليهم هل الناس دي صادقه او غير صادقه. فانا الشيخ قال لي بالظبط كده, لو هم ما يستاهلوش انت طلعتي وخدتي ثوابك اللي خرج, يعني الناس اللي هتدفع خدت اوريدي ثوابها عن الحاجه اللي بتطلعها. انما تتاكدي ازاي؟ قولي لها لما تدفع فاتوره المدرسه او الكليه وات ايفر الوصل تبعت لك صوره من الوصل بس.
1: حاضر.
2: وتوريها للناس.
1: حاضر. تبعتها للناس حتى انا ما عنديش مشكله. بصي اصلا انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه, انا في الاوقات اللي زي دي بعتبر انه ساعات ربنا بيحطنا اسباب وبيستخدمنا, انه مثلا مدام ليلى تكلمني عشان اعمل معرفش ايه, فما على الرسول الا البلاغ. لكن الشخص اللي طالع منه المبلغ لو هو عايز يتاكد ويطمن يكون على تواصل بيها او معاها. بقى عايزه اضيف
2: بقى لحضرتك حاجه ثانيه من الخبره.
1: اتفضلي.
2: من كبرتي انا ان انا ساعات اكتب مثلا على الجروب, انا لينا جروب نعمل كده, اكتب عليه ان في حاله محتاجه فلوس, فاقل من نص ساعه يتلم فلوسها اعرف ان ربنا راضي وان الحاله دي تستاهل, واكتب حاله اقعد 3 4 ايام ما يجيلهاش جنيه. فكل
1: لا الحقيقه يبقى ما يدي ربنا عايز بصراحه.
2: يعني في شواهد بتخلي الواحد مطمن للي بيعمله.
1: لا ده احنا واحنا على التليفون معاها كان في 6 دلوقتي معرفش العدد وصل قد ايه, كتير جدا يعني يزيد ويبارك يعني. ف
2: انا كنت هقول لك لو كده ابعتي لي رقم على الخاص وانا ممكن اسدد كله, يعني دي مش مشكله عندي
1: يا حبيبتي. طب اوكي حاضر.
2: يعني اي رقمي عندك والله اي حاله من الحالات دي انا متكفله بيها, لان احنا سيدات كتيبه الخير اسمنا كده مجموعه من الستات.
1: يحفظكم يا رب يحفظكم.
2: احنا بنحاول. لا ده
1: بصي الستات المصريات برضو يا مدام ليلى. بصي
2: مريم مصر مليانه كل منطقه فيها ده.
1: ربنا يخليك يا رب. وانا سامعة في صوتك كمان صوت ام المي، يعني انا سامعة حضرتك وانتي بتتكلمي كانها خلود، ف هكون شاكرة فعلا. ممكن نوصل لك برقمها، وحضرتك اكيد عندك من الخبرة انك تعرفي كل حاجة، وربنا يبارك لك.
2: طبعا اكيد بس انا بصراحة ما كنتش ناوية اتكلم في الموضوع ده، انا داخلة من الصبح اول ما قلت يوم مفتوح كنت عايزة اقول لك انا عايزة اتكلم عن 6 اكتوبر والنصر اللي شفناه، والناس نفسي الناس الكبيرة اللي عاشت الحرب دي تحكيها لشبابنا الجديد اللي ما يعرفوش، يقولوا لهم يعني ايه كانوا ابائهم واجدادهم كانوا ابطال فعلا وكانوا بيضحوا بروحهم. انا واحده من الناس وكنت صغيره جدا، وكان والدي مدير بلديه السويس، وكنا قاعدين في بيت على البحر، وايام حرب الزيتيه اتضرب نص البيت واحنا قاعدين، وكان اخويا ضابط قوات خاصه، وكان في رمضان والعيله كلها والجيران كلها عملت لهم اكل توديهم للكتيبه، ورحنا ودينا لهم الاكل والصواني، السواق بعت بابا ودى لهم الحاجه. وتاني يوم لما جينا يروح السواق ياخد الصواني الفارغه ما لقاش كتيبه، لقاها متدمره ومحروقه كلها وما فيش حاجه. طبعا كانت صدمه لوالدي جدا، نقلوا يومها ساعتها جاله اول مره يجيله السكر وكده، بس بعد اسبوع او 10 ايام لقينا اخويا بيكلمني وبيكلمنا بيطمننا عليهم. هم عملوا حركه تمويه لكن راحوا منطقة تانية عشان يدفع حاجة كده. فكانت يعني الواحد فاكر حاجات، نفسي الناس الكبار دول اللي عاشوا وحضروا وعملوا بطولات. أنا ليا ابن
1: يعني مثلا قصة زي اللي حضرتك بتحكيها، شوفي كام ألف بيت عنده قصة زي دي في عن حرب أكتوبر وعن الفترة دي تحديدا في حياة مصر.
2: أنا نص العيلة عندنا ضباط، ده صاعقة، ده طيران، ده كذا ده كذا. فكنت بقعد طول عمري أسمع كلام، نفسي أنا بحكي لأولادي وأحفادي، بس نفسي فعلا ده يتحكي يتسطر يتكتب، يجي هم يحكوا قبل ما يروحوا. معظمهم الله يرحمه ربنا نحتسبهم شهداء طبعا، لكن نفسي اللي موجودين يتعمل لهم برنامج انهم ييجوا يعملوا كده. الحقيقة انا كمان طبعا مرشدة سياحية ولسه راجع من اسكندرية اول امبارح، كنت فخورة جدا جدا جدا، كنت بشرح للناس ان ده الطريق الصحراوي، اول مرة احس ان انا مش قادر اقول كلمة طريق صحراوي. الخضرة اللي كانت موجودة خلتني ماشية فخورة باللي بيحصل في البلد، سواء طريق اسكندرية طريق السويس مش قوي لسه، الإسماعيلية وبورسعيد، إيه ما شاء الله الحاجة اللي بتحصل. نفسي الناس تبقى كده راضية شوية وشايفة الناحية الجمالية وشايفة الناحية المليانة، مش الناحية هما كلها همهم أسعار والطلبات اليومية، لكن يبصوا من الناحية التانية عندنا بنية تحتية اتبنت رائعة، مواصلات بنروح. كنت الاول لما اركب الاوتوبيس اقول للناس احنا رايحين الهرم تقريبا من نص ساعه لساعه، الكلمه دي كنت بقولها وانا مكسوفه، الناس بقول لهم احنا هناخد كذا دقيقه نكون في الحته الفلانيه، هناخد ساعه نكون في الحته الفلانيه. دي في حد ذاتها صراحه حاجه نفسي الناس تحس بيها.
1: انا بضم صوتي لصوت حضرتك في اكتر من حاجه، وانا مبسوطه. انا ما كنتش عارفه ان حضرتك مرشده سياحيه.
2: لا انا مرشده لغه ياباني ورئيس جمعية خريجي قسم اللغة اليابانية وأدبها.
1: أوكي.
2: ونادي إن شاء الله نتم 20 سنة على تأسيس الجمعية.
1: ما شاء الله. طب أنا عايزة أسأل حضرتك بما أن أنت مرشدة يابانية، لأن طبعا إحنا بنتكلم على حضارة برضو كبيرة جدا، يعني الشرق يعني آسيا واليابان، يعني المنطقة دي كلها برضو فيها حضارة، إزاي بيبقوا مستوعبين الحضارة الفرعونية بتاعتنا؟
2: لا تقارن بالحضارة المصرية القديمة. أولا كلمة فرعونية دي إحنا ما بنقولهاش خالص.
1: المصرية القديمة، أنا أسفة.
2: المصرية القديمة. لا تقارن حضارة البلاد شرق أسيا بينا، إحنا بنقول إحنا مش 7000 سنة ولا 10000، إحنا أكتر من كده، ده إحنا من قبل الأسرات في حضارة موجودة. لكن هم إيه يوم ما هنقول إيه 1000 سنة؟ مش هنوصل كده، اقصى حاجه أقدر.
1: بس عندهم برضو يا فندم تحسي عندهم علوم الطب وعندهم علوم العلاج وعندهم المديتيشن او التامل، وعندهم برضو عندهم ذهن مختلف عن الحضارات الاخرى، تحسي ان برضو في ثقل حضاري عندهم. يعني احنا طبعا حضارتنا أتقل بكتير وشواهدها كتيرة جدا حوالينا، بس أقصد إن هم كمان حضارتهم مش قليلة.
2: والله أنا الحقيقة مش مع حضرتك في كده، أنا بقول إحنا الأساس الحضارة كلها، وفي كل حاجة إحنا كنا الأساس. إحنا عندنا ما يثبت إن إحنا كان عندنا المديتيشن ده، ومرسومين في المعابد الناس بتعمل كده. الجود اللي هم بيقولوا هم أبطال فيه، إحنا لعبناه في بني حسن. لو حضرتك شفتي مقاطع بني حسن بنلعب جود وبنلعب كاراتيه.
1: لا هو إحنا بصي إحنا كنا اختراع بصراحة، إحنا ما حدش عارف إحنا كنا مين من كتر ما كان فيه تقدم في كل شيء. يعني
2: أقول لحضرتك حاجة ما حدش عارفها، إحنا النهاردة كلنا بنقول المدارس اليابانية المصرية، المدارس اليابانية المصرية. اليابان سنة 50 جت لمصر، خدت منها نظام التعليم المصري وطبقته عندها، اللي هو إحنا دلوقتي بنحاول نرجعهن ونعمله. إحنا الأساس، بس إحنا ما كملناش. حضرتك اسألي والدتك وجدك وكده، ما كلنا خريجين مدارس حكومية. أنا كنت في مدرسة حكومية.
1: أيوة.
2: ومع ذلك كلنا، ووالدي كان حكومي، كلنا كان حكومية، وكنا بناخد كل حاجة زي النهاردة ما بيعملوا المدارس اليابانية، اللي هو نظام التوكاس اللي هما بيقولوا عليه. لا إحنا الأساس، بس إحنا للأسف يمكن المدارس الخاصة اللي دخلت بهدف الربح هي اللي بوظت التعليم في مصر، ودي أنا مازلت مصممة أقول على كده.
1: صعبة الجملة دي يا فندم قوي، صعبة.
2: لا دي حقيقي، لأن ما فيش مدرسة خاصة عاملة المدرسة من أجل التعليم، من أجل التربية. لا
1: لا أنا هختلف مع حضرتك، لأن أنا كنت مدرسة خاصة، والحقيقة أن أنا بأدين لمدرستي بكل تربية قبل التعليم.
2: ما هو مش كل المدارس بقى، إنما
1: بس لا يعني أصلي حضرتك قلتيها بالتعميم إن المدارس الخاصة دخلت بوظت. لا يا فندم لا خالص، ده احنا بالعكس، ده احنا في أوقات كتير لما الدفع بتاعت، أنا بتكلم عن تجربتي مدرستي. لا يعني أنا من الناس الممتنة إن أنا كنت بنتمي للقلب المقدس في غمرة، لأن المدرسة دي مدرسة ما فيش زيها ولا منها ولا هيجي قبلها أو بعدها في التربية قبل التعليم كمان.
2: معاكي القلب المقدس والرهيبات والمدارس ديت ما زالت ما شاء الله لغاية النهاردة حتى الطلبة.
1: فهي ممكن يكون في استثناءات أنا معرفش، ومش لازم تبقى المدرسة ككل، لكن ممكن يكون في يعني حالات جوه سقف واحد يعني، لكن ما نقدرش نقول كده خالص.
2: أنا بقول الكلام ده لأني شايفة أولاد إخواتي بيخرجوا ثانوية العامة بيعرفش يكتب عربي. أنا بقول بالأمانة ما بيعرفوش اللي هو يكتب عربي كويس. حضرتك اتفرجي على الولاد دلوقتي اللي هي بتكتب على بعض على النت او كده كلماتهم، ما بيعرفوش. احنا زمان كنا بناخد شعر وادب وخطابه والاذاعه المدرسيه اللي كنا بنحضر لها ونقول فيها.
1: طبعا فهماكي فهماكي،
2: انشطه كتير. بعض المدارس الخاصه للاسف الشديد انا شايفاهم، وعندي امثله كتير في العيله.
1: طيب انا هرجع لمربط الفرس بتاع المكالمه، عشان للاسف احنا وقتنا. هبعت لحضرتك رقم البنوته الجميله اللي اسمها مي، وهنتابع مع حضرتك.
2: خلاص
1: اوكي خلاص، بشكرك بشكرك جدا جدا، الف شكر الف شكر، مع الف سلام. ممكن سريعا سريعا، أنا حابة أن أنا أضم صوتي لصوت مدام ليلى فيما يخص البنية التحتية والشوارع بتاعتنا. إحنا زي أي حاجة، كان في فترة من الفترات لما كانت كل الطرق بتتعمل مرة واحدة إحنا كنا حاسين بخنقة. أنا بتكلم بكل أمانة وبكل صراحة، أنا كان اليوم الخميس ده عندي ديوز في الشارع، بطلع من بيتي وبدي للسكة بالساعتين وبالتلاتة لأن أنا على الدائري وبعمل كده، فالخميس عندي يوم منفصل تماما من أيام الأسبوع. لا عن تجربة، في طرق تشرف اتعملت، في طرق بقت تعويضية، بدل الطريق الواحد بقى عندك كذا اختيار، لو ده مش هينفع في ده وفي ده وفي ده. ما قدرناش وما فهمناش وما عرفناش غير لما دلوقتي، احنا قليل جدا لما بيبقى في حالة اختناق مروري زي ما كانت بتحصل. ده كان في النشرة المرورية قولوا لنا الطريق واقف فين، دي كانت بتاخد كتير جدا من على الإذاعات عشان نقول للناس تروحوا من هنا وما تروحوش من هنا. فدي حاجة، دي شهادة حق لازم الواحد يقولها، ان في طرق فكت الخنقة اللي كانت حاصلة في مصر او في القاهرة بشكل كبير جدا جدا جدا جدا، ويبقى جاحد اللي ينكرها بصراحة. اه في حاجات تانية نفسنا ان هي تتعمل، بس لما يكون في حاجة كويسة لازم نقولها. وفيما يخص الحضارة المصرية القديمة، انا دايما بستثنيها وبحطها كده على اعلى مكانة واعلى رف كده، يعني قلنا المكتبة بتاعتنا، فلا هي تقعد فوق كده على راس الهرم كده. لما بتناقش على فكرة الحضارات الاخرى، الواحد لانه بيشوف ان هم لازم نعترف، يعني ما ينفعش افضل شايفه نفسي احسن واحده واجمل واحده واشطر واحده، وانا اللي كان عندي وانا اللي كان عندي. في ناس عندهم حضارات عرفوا ياخدوا منها اسرار وتخدمهم تواصلا مع الاجيال ومرور السنين، ودي من الحضارات اللي انا كنت بتكلم عنها. عشان كده ما ينفعش يعني اعمل نفسي مش شايفه بقيه الناس كانت عامله ايه ومقدمه ايه للبشريه. لا، في حاجات في الطب، وفي حاجات في البناء، وفي حاجات في الطاقه، في حاجات في حاجات كتير جدا. فاصل، هنسمع كمان نشرة الأخبار وهنرجع نكمل مع حضراتكم. ومدام ليلى هبعت لك رقم مي واستفساري كده وطمنينا، علشان كمان نرد للناس اللي حابة ان هي تساعد ليتر اون لو حصل اي حاجة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الكوري شهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
2: الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يعلنان إرساء شراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل التعاون الدفاعي والاقتصادي والثقافي.
1: وزير الخارجية يوجه سفير مصر وقنصلها في الرياض لزيارة المصريين المصابين.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع مئة الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها وتأكد من انتظام العمل.
1: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر.
2: رئيس هيئة الشراء الموحد تبحث مع شركة صينية تعاونا في مجال التكنولوجيا الطبية.
1: معهد الفلك يعلن أن الاثنين المقبل هو غرة شهر جمادي الأولى.
2: اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة 11 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
1: فوز الشاعرة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب لعام 2026.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الخريفية غدا مع احتمالات سقوط أمطار رعدية على صعيد وسيناء والبحر الأحمر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: للسماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مرحب بحضراتكم من جديد. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. لسه حلقتنا المفتوحة ل 8 اكتوبر مكملة مع حضراتكم. لسه بستقبل تليفوناتكم, بسمع قلوبكم قبل كلامكم. ومعايا تليفون جديد, معايا أميمة. ألو ألو ألو ألو ألو أميمة, أنا سامعة حركات في طيب نحاول نتصل بيك يا أميمة, أو أنت رجعي كلمينا مرة تانية. بفكر حضراتكم إن دي الحلقة المفتوحة لشهر أكتوبر, والحقيقة إن أنا بحب دايما مرة كده كل شهر إن أنا أتواصل معاكم بطريقتكم, أنا اللي أدخل حياتكم, أنا اللي أقتحم كده الفكر والعقل واشوف الافكار رايحه فين وتفكروا في ايه وايه اللي شاغل بالكم وايه اللي شايلين هم ليه شويه او ايه اللي مفرحكم, وربنا يزيد الافراح دايما عند كل الناس. يعني طبعا قلوبنا بتتوجه بخالص الدعاء والسند والوقوف بجانب المملكة العربية السعودية. النهاردة حصل يعني تطور جديد في المشهد, وحصل ضرب للمطار, في مطارين اتضربوا تقريبا, مطار يعني مش عارفة الأسامي دلوقتي, بس عرفت ان في الخبر ده وفي مصابين وفي منهم ايا كانت الجنسية. طبعا ربنا يرحم كل الجنسيات, بس عرفت ان كمان في مصريين. فطبعا يعني خالص العزاء لأسر الضحايا وخالص الدعاء للبلد العربي الشقيق الكبير العزيز على قلب مصر. معانا مكالمة. ألو
2: ألو
1: أيوة
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أميمة, أهلا بيكي.
2: عاملة يا حضرتك؟
1: أنا تمام حبيبتي الحمد لله. أنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله.
1: تفضلي أنا سمعيكي.
2: الحلقة المفتوحة أنا كنت حابة أتكلم عن الرسائل اللي ربنا بيبعثها لنا.
1: الله, طب قولي, أنا بحب الحاجات دي قوي.
2: من خلال اللي يعني اكتشفت أن الرسائل اللي ربنا بيبعثها لنا خلال إحنا وماشيين في طريق حياتنا كده, لو الإنسان مننا ركز فيها كان حياته هتبقى متغيرة 180 درجة.
1: صح, 100%.
2: مثلا أكيد طبعا, مثلا لو انا بسعى في طريق معين او في علاقه معينه او كده, فخلال سعي ده ربنا بيبعت لي حاجات معينه. لو انا كنت ركزت فيها كانت حياتي هتبقى متغيره تماما. علاقات ما دخلتهاش او ناس ما تعرفتش عليهم من الاول وهكذا بقى. فاكتشفت ان الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا مهمه جدا ولازم نركز فيها. يعني مهمه بطريقه غريبه, لازم نركز فيها يعني عشان بتغير مجرى حياتنا لو الإنسان.
1: عندك ألف حق, بس المهم إن إحنا يبقى عندنا هذه العلاقة الـ والشفافية والبصيرة, إن إحنا نبقى عارفين إن دي رسالة من عند ربنا. لأن في ناس
2: طبعا
1: لما بتكون مش عندها الحتة دي, ما وصلت لهاش, بتبتدي تقولك إيه, لا أنا مش هبقى عبيطة واخد بالتفاؤل والتشاؤم وحاجات كده.
2: في ناس مش بتفهم إن دي رسالة مبعوثة يعني عشان ربنا ينور لك بصيرتك.
1: صح صح.
2: اكتشفت.
1: طب
2: يعني
1: ممكن اسالك حاجه؟
2: اتفضلي.
1: حسيتيها في ايه اكتر موقف لمس قلبك وحسيتي ان ربنا بيقول لك يا أميمة انا واقف في ظهرك وانا معاكي والرساله دي خلي بالك؟
2: خلال فتره تقريبا سنه او سنه وشويه تعرفت عن شخصيه. الشخصية دي كان كل الأسباب اللي حواليها, كان كل يوم كل يوم ربنا بيبعت لي أو كل فترة ربنا بيبعت لي رسائل إن الشخصية دي مش كويسة, بتعمل مواقف مش حلوة, اتعرفت على ناس برضو أثبتوا لي إن هي الشخصية دي مش كويسة ولازم أبعد عنها. أنا كنت رافضة تماما حتة إن أنا أبعد عنها, لا هي كويسة, لا كنت بجاوح يعني بمعنى أصح. بعد كده اكتشفت إن لا, هي كل لو اقتنعت بالرسالة اللي ربنا بعتها لي خلال الناس دي أو المواقف اللي أنا اتحطيت فيها مع الشخصية دي, كنت زمان انا ما اتأذتش منها.
1: ما احنا ما نجوحش تاني بقى يا أميمة،
2: بالزبط.
1: ما نجوحش تاني عشان المجوحة بتودي في داهية. ربنا يحافظ عليكي ويحفظك حبيبتي، ودايما تكون صلتك بربنا حلوة، ويكون بينور لك بصيرتك وقلبك.
2: تقريبا ثالث مرة او رابع مرة اتواصل مع حضرتك.
1: يشرفني ان شاء الله 100 مرة، انا قاعدة مستنياكي على طول.
2: تسلمي لي رب.
1: ربنا معاكي حبيبتي، ربنا معاكي
2: يا رب.
1: مرسي مرسي، باي باي باي باي. بمناسبة المجوحة اللي أميمة بتقول عليها، هي فعلا شعراية يا جماعة بين ان انت تفهم وتستوعب، وعلى الاقل تاخد لحظة سكوت كده، هو ليه ده حاصل؟ ليه العملية مش سالكة؟ ليه الامور ما بتمشيش؟ لكن في ساعات بيبقى غباء الشخص مركز على اللي هو عايزه، وفاكر ان الحاجات اللي بتحصل دي حاجات بتتطلب منه ان هو يبقى قوي الشخصية وانه يثبت على موقفه. لا لا، ما ندخلش بقى الحبال في بعضيها والحاجات في بعضها. في حاجات بتبقى مقفولة من بابها. الواحد لما بيقعد يشوف ويفتكر المواقف اللي حصلت، وكنا زمان قبل لما يبقى فيه شوية وعي وشوية علاقة حلوة بربنا وشوية إيمان أكتر وشوية تقرب وشوية صلاة، إحنا كنا دايما نقول إيه؟ وشفت بقى مين بالصدفة؟ دي الخيبة التقيلة بقى. مفيش صدفة، مفيش صدفة. كان مرتب، كان مرتب كل حاجة بالسنتي بالسنتي، بس المخ ما كانش قاري، عشان الدنيا كانت شغلة. اللي أنا عايزاه بس هو اللي شاغل عينيا ومش شايفة غيره، علشان أنا عايزة أعمل إيه؟ اللي أنا اللي موديانا في 60 ده. أنا في موقف، لولا بس إن أنا كنت ممكن أحكي لكم، هتبقى أنا لازم أكتب يومياتي على فكرة. صدقوني وربنا شاهد على كلامي، أنا أكتر من إنه ربنا ركبني طيارة مش طيارتي، واداني شغل ما كنتش أنا اللي هعمله، وأنا راجعة اتأخرت الطيارة وبقى عندي يوم زيادة في بلد، كل الترتيب ده عشان أشوف بعيني حاجة أنا كنت عمالة اتخانق مع الناس هنا في مصر وهما بيقولوها لي. لا لا لا لا، أنتوا كدابين، أنتوا موقعتية، أكيد مش كده، أكيد معرفش إيه. خدني من قفايا، مسكني كده، ركبني طيارة، وأنا كل ده الرحلة أنا مش فاهمة حاجة خالص، وتمام وحلو الله، وزورنا وعملنا وخلصنا الشغل وصورت وبتاع. طب على فكرة هو في ديلي في الطيارة، حلو نكمل ننزل وبتاع. وفجأة ألاقي حاجة تانية خالص في الشارع قدامي، حاجة حد يقولي ان دي صدفة. انا من اليوم ده فهمت ان في حاجات تانية جدا جدا بيكون اللي ربنا عايزه يصحى ويفوق ويعني يتفتح ويشوف حقايق. لا، هو بيستخسر قلبك يروح في في في, في قرف، يعني بيستخسر قلبك وضميرك وصحتك وكده، ان انت تتعور في حاجات وانت على الله حكايتك زي ما بيقولوا. فبيحاول يفهمك، يفهم مش تعالى يا ابني انزل مية بقى ووريني هتعوم ازاي. فمفيش صدف خالص، هو في علاقة، هو شايف القلب. واكتر حاجة وانا بقولها لكم واطلبوها وانتم مغمضين، في ناس تقولك تحب، وانا مثلا الناس رايحة تعمل عمرة وناس رايحة تحج، او الناس اللي طالعة القدس، ولا الناس اللي رايحة كنيسة بتولع شمع، اطلب ايه؟ اطلب لي واطلب لي واطلب لي واطلب لي واطلب لي. حلو، بس احلى حاجة في كل دول لما تقول خلوا ربنا يديني على قد نيتي، هو هيديك كل ده من هي الجملة دي، بس دي كبسولة كده، هو هيديك بقى الباقي كله. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، لسه بنستقبل تليفوناتكم على 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. الحقيقة انه احنا تواصلنا او مدام ليلى تواصلت مع ماي وقالت لنا ان ده رقم مبدئي و فانا عشان ما كنش بضيع على البنت فرصة، اللي انا هعمله الاتي، احنا هنبعت لحضراتكم الرقم الارضي اللي هي سايباه او اللي هي اتكلمت منه، وكل حد بقى شايف انه عايز يتواصل معاها يتواصل معاها وهي بقى تتكلم معاكم، لان احنا صعب ان احنا نقوم بعملية الفلترة دي او ان احنا نكون وسيط في شيء زي ده. هي البنت اتكلمت ويمكن نصيبها فعلا زي ما مدام ليلى قالت انه يكون اللي ربنا عايز يبعته لها يمكن اكتر كمان من اللي هي طالباه، فده نصيبها وحظها. فأنا هنبعت الرقم اللي هي سابته لنا الأرضي ورقم الموبايل اللي هي بعتته، وحضراتكم تتواصلوا معها. أوكي ميدو، لكل الأرقام اللي بعتت تساعد البنوتة دي. تمام، معنا تليفون. ألو
3: ألو، زي حضرتك؟
2: أهلا رشا. أهلا رشا، أهلا بيكي.
3: أهلا بحضرتك، أنا أول مرة أكلم حضرتك على الهواء.
2: حبيبة قلبي أهلا بيكي، أهلا وسهلا. بس بتسمعينا بقالنا كتير ولا أول مرة تسمعينا؟ برضو
3: والله انا اللي خلاني اسمع الراديو اصلا مريم صديقتي، يعني
2: اوكي
3: اللي انا هتكلم عنها النهارده.
2: طب يلا
3: بص حضرتك، بمناسبه

0: الأنانية اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها، أنا يعني مريت بأزمة صحية من حوالي 10 سنين ولسه فيها لحد دلوقتي.
1: انا اتكلمت عن الانانيه النهارده
0: حضرتك كنت لسه من شوية بتتكلمي عن إن
1: بجد.
0: الإنسان ممكن يبقى أناني من غير ما يحس،
1: طب ماشي
0: يعني
1: اوكي
0: يتصرف بأنانية من غير ما يحس. هو ده اللي أنا عملته بالظبط،
1: اوكي
0: لأن طول مدة 10 سنين اللي أنا كنت مريضة فيها، ومريم صديقتي دي كانت بترعاني وبتحاول تخرجني من حالة الحزن واليأس اللي أنا كنت فيها، أنا ما كنتش بفكر في أي حاجة غير نفسي، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، اللي أنا فيه والاكتئاب اللي أنا فيه والمرض وما بفكرش فيها نهائي، رغم إن هي الوحيدة اللي وقفت جنبي وساعدتني وكانت دايما بتحاول تديني أمل في ربنا، وأنا كنت بيأسها أكتر وأكتر وبقول لها لأ مفيش أمل مفيش أمل، فكان كل تفكيري في نفسي بس، ما بفكرش في أي حاجة تاني. هي مرت بمشاكل، مرت باكتئاب، مرت بحزن، هي
1: انتي
0: كانت عايشة
1: مركزة مع
0: معايا
1: نفسك.
0: مع نفسي وبس، ما بفكرش في أي حاجة غير حالي، لحد ما السنة الأخيرة اللي هي كانت معايا فيها اكتئبت جدا بسبب اللي أنا فيه وبسبب المشاكل اللي حصلت لها في الشغل، وأنا ولا هنا يعني كل تفكيري برضو في حالي، أنا كده مريضة ما بفكرش غير في نفسي وبس، وما عنديش أي أمل بقى لا في ربنا ولا في أي حاجة ولا بسمع كلامها خالص، لحد ما هي في الآخر زهقت ومشيت من غير حتى ما تقول لي هي رايحة فين. فأنا يعني كل ما أسمع برنامج على الراديو أحاول أوصل لها رسالة إن أنا آسفة، عشان هي بتحب الراديو قوي قوي قوي، بتحب كل برامجه وبتحب تسمعه، وهي أساسا اللي خلتني أسمعه يعني. فكل ما أشوف برنامج أحاول أتكلم أعتذر لها، يمكن تسمعني وتتواصل معايا عشان بس أعتذر لها عن اللي أنا عيشتها فيه، مش أكتر من كده يعني.
1: و
0: الأنانية
1: يعني مش عارفة توصلي، ما تعرفيش بيتها، انتوا صحاب بقالكوا كتير، ما تعرفيش بيتها، ما تعرفيش،
0: احنا
1: ما فيش
0: اساسا
1: أصحاب
0: متربيين
1: مشتركة.
0: سوا وعشرة عمر، انا دورت عليها في كل الاماكن اللي هي ممكن تروحها ما لقيتهاش،
1: بيتها
0: ولا اي ما انا رحت كل الاماكن اللي هي بقول لحضرتك ممكن تروحها، هي اصلا كانت عايشة معايا عشان نبقى قريبين من المكان اللي انا
1: هي
0: بتعالج
1: كانت
0: فيه
1: عايشة
0: يعني.
1: معاكي انت شخصيا؟ يعني هي مش
0: عشان
1: متزوجة مثلا، ما عندهاش
0: لا
1: أولاد؟
0: لا لا، ده هي أرملة وربنا ما رزقهاش بأولاد، وقررت تيجي تعيش جنبي في المكان اللي أنا بتعالج فيه يعني عشان نبقى قريبين من المستشفى، وبتساعدني بقى لها 10 سنين. بس أنا تقريبا زهقتها في عيشتها مع المشاكل والضغوطات اللي هي قابلتها في الدنيا، فكل ده تقريبا خلاها تمشي وما تقوليش حتى إن هي ماشية عشان ما منعهاش، عشان هي عارفة إن أنا عمري ما كنت هسمح يعني كده.
1: طب انتي فاكرة اخر مرة كنتوا قاعدين مع بعض قبل ما تختفي مثلا؟ فاكرة
0: هي
1: الحوار؟
0: اخر اسبوع اصلا قبل ما تمشي وتسيبني كانت مكتئبه جدا وواخده اوضه لوحدها ما بتكلمش حد، ما وانا سايباها على امل ان هي تخرج من الحاله دي لوحديها وعايشه بقى مع نفسي ولا انا فيه، وما حاولتش اخرجها خالص من اللي هي فيه، رغم ان هي سنين وسنين حاولت تخرجني وانا يعني
1: مفيش
0: عايشه
1: اصحاب
0: برضه مع نفسي.
1: مشتركين بينكم؟ طيب يا رشا،
0: والله بقول لحضرتك انا لفيت على كل اللي هي ممكن تعرفهم وكل المعارف اللي نعرفها، مش عارفه اوصل لها، بقول لحضرتك حتى تليفونها سابته عشان ما اعرفش اوصل لها، فانا املي الوحيد هو الراديو، لان هي الراديو هو الوحيد اللي هي
1: وبقالها قد
0: بتشوفه
1: ايه بعيدة؟
0: بتسمعه. والله سايباني من يوم الجمعه مش عارفه اوصل لها لحد دلوقتي. هي اسمها مريم على اسم حضرتك، وانسانه جدعه جدا بس هي حساسه قوي وكرامتها عاليه قوي، بخصوص كمان لو في اي مشكله في الفلوس، فمش عارفه الظاهر كله جه مع بعضه، بس ارجع واقول انا السبب يعني انا اللي اكيد زهقتها في عيشتها، فعشان كده اقول لحضرتك على حكايه الانانيه دي، يا ريت اللي عنده حد يعني بيراعيه وبيحبه بلاش يفكر في نفسه في المشاكل اللي هو فيها بس، ولازم هو كمان يراعيه عشان في الاخر ما يمشيش ويسيبه كده زي ما مريم مشيت وسابتني، انا مش عارفه اوصل لها خالص،
1: ربنا يطمنك
0: بحاول ابعت
1: عليها.
0: لها رسائل بس على الراديو يمكن تسمعني وتتصل بيا.
1: طيب هي لما سابت الحكاية كلها وجات عاشت معاكي، أكيد أنت عارفة أهلها، ليها أهل، ليها قرايب، ليها
0: والله هي بعد ما والدتها توفت وكان والدها خلاص اتوفى، خلاص سابت كل حاجة بقى وكانت عايشة معايا هنا في اكتوبر.
1: أوكي. ربنا يحنن قلبها وتكون بتسمع وتعرف
0: يا
1: ان
0: رب.
1: انتي يعني عرفتي غلطتك معاها، وان انتي
0: والله عرفت يا أستاذة مريم، عرفت ان الانسان ما ينفعش يقعد يفكر في نفسه حتى لو في ايه، لازم برضه يراعي اللي معاه واللي بيراعيه، وكل مشاكل الدنيا تهون والفلوس تهون وكل حاجة في الدنيا تهون لما يكون معاكي انسان صادق وبيحبك وبيساعدك وقت الشده الحقيقيه وبيقف جنبك.
1: طب انا عايزه يعني تتخيلي دلوقتي ان هي فعلا سمعانا وان هي فعلا يعني دلوقتي معانا على الراديو وكلميها هي. شوفي انت عايزه تقولي لها ايه، بلاش تقولي لي انا اقول لها او هي تسمعنا، كلميها كانك بتكلمي مريم صاحبتك.
0: انا كل اللي عايزه اوصله لها ان
1: لا كلميها ان هي مريم، مش عايزه اوصله يا مريم انا كذا، يعني كلميها منك ليها.
0: يا مريم يا حبيبتي يا صديقتي يا عشره عمري، انا رشا وبقول لك انا اسفه اني ما اتعلمتش الدرس اللي انت كنت بتحاولي تعلموني بقالك 10 سنين. والله انا اسفه جدا جدا جدا، كنت انانيه ما بفكرش غير في نفسي، كنت يائسه ويأستك معايا، حقك عليا بس أرجوك أتوسل إليكي طمنيني بس عليك. أنا مش هقولك ارجعي وراعيني تاني زي ما كنت بتعملي، أنا بس عايزة أطمن إنك بخير مش أكتر من كده أبدا. لو طمنت إنك بخير مش مهم أي حاجة تاني والله، وأنا أسفة وحقك على راسي من فوق، بس أرجوك طمنيني عليك تتصلي بيا أو أي حد يتصل بيا طمني بس إنها بخير، مش عايزة أكتر من كده.
1: انا اوعدك ان انا هنقص الجزء ده وهنزلهولك على كل السوشيال ميديا بتاعتنا بتاعت نجومة في ام،
0: ربنا يخليك،
1: هنزلهولك على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى كل حاجة، لعل وعسى لو ما سمعتناش حد يقول لها.
0: يا رب يا رب يا استاذة مريم، ربنا يخليك
1: حبيبتي، ربنا معاكم ويجمع شملكم مرة تانية.
0: ربنا يخليك،
1: ربنا معاكي
0: حضرتك. شكرا
1: خالص على ايه، ربنا معاكي ربنا معاكي. الأنانية بتعمل حاجات كتير جدا، بس أنا بحيي رشا لأن في ناس مش عارفة أن هي أنانية وأن هي بتكفر الناس اللي حواليها وأن هي بتزهقهم في عيشتهم من كتر أن هم بيبقوا بصين على نفسهم وبس. هاخد إيه؟ مصلحتي فين؟ اللي أنا عايزه مش عارف إيه، ونفضل نسحب الطاقة نسحب الطاقة نسحب الطاقة، واللي قدامنا ده بيحس في الآخر أن هو عامل أكنه رف، تعمل تاخد المنتجات اللي انت عايزها وهو في الاخر انت حتى بتقوله شكرا، انت بتتعامل على انه جماد. وفكرة ان انت ما بترجعش حتى تطبطب ولا تسأل ولا لحظة وتكتشف ان انت كنت يعني جاف جدا مع الشخصية اللي قدامك دي، اللي زي في حالة رشا صاحبتها كانت موجودة لها بتراعيها، دي عايشة معها عشان تراعيها، يعني دي واحدة متخلية تماما عن الاهتمام بنفسها في سبيل المحبة الخالصة ان هي تكون بتراعي صاحبتها. كلنا على فكرة بنقع في الغلطة دي، كلنا في لحظات ان ما كانش اوقات طويلة من حياتنا بنبقى انانيين، الى ان برضو بنفهم ان الدنيا مش اخد بس، وان احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا، وان احنا مش اهم من غيرنا، وان مشاعرنا مش ارقى واقيم واغلى من مشاعر اللي قدامي، وان الكلمة الحلوة بتفرق والطبطباية بتفرق والسؤال المتبادل بيفرق، وان انا اسمعك وان انا اكون في ظهرك وموجوده لك. الموضوع ده بيختلف كتير جدا لما نعرف قيمه انه اللي بيختار في لحظه ان يبقى معاك هو مختارك، مختارك عشان بيحبك، اللي مختار في لحظه ان هو ينسى همومه ويسمعك في تليفون لمده 900 ساعه عشان تفضل تشتكي شكوتك، هو اختار ان هو يكون صاحبك في اللحظه دي، فمن حقه عليك وليه يعني ليه حاجات كتير قوي لازم تقدمها له، ان انت ما تخسرش بني آدم بيحبك الحب ده. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الدول الكبيرة مش بتناقش خططها وأسرار أمنها القومي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الدول الكبيرة عندها مؤسسات بتخطط وتدرس وتحلل في هدوء. أخبار الجيش والشرطة والأمن القومي ومواقف مصر مش محل نقاش ولا دردشة. ما تصدقش كل اللي بيتقال حواليك، اسمع صوت بلادك، ثقتك فيها تحميها.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: 20 سنة من رامي صبري، يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما بتتنسيش.
3: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
2: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
5: أرزاق
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة. بنضحك، بنخرج، بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
4: الفنانة علا رشدي
5: بعد إذنك
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
5: خلاص كده؟
4: نجوم أف أم على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نتواصل معاكم مشاهدينا، بنرجع نكمل حلقتنا ويمكن اخر جزء من حلقه النهارده في اتفقنا على نجوم اف ام. في تليفون. عايزه اقول لحضراتكم انه مدام ليلى، بما اننا كنا يعني خليناها هي بقى تقوم بموضوع ان هي تتصل بمي، هي بتقول انا بعت لها فلوس وكلمت جوز اختها وبلغته. لكل الناس اللي كانت بتحاول توصل لها، مش هيعرفوا يكلموها على التليفون الارضي، وما فيش رقم موبايل هي بعتاه، ده رقم جوز اختها. فلفه كبيره جدا جدا بالنسبه لي انا، يعني حابة انه يكون التواصل من حضراتكم ليها، انتوا تتأكدوا، انتوا تعرفوا، احنا ما على الرسول الا البلاغ. احنا ممكن نكون بس ربنا حطينا في اللحظة دي عشان خاطر نوصل صوتها، ويا رب فعلا المساعدة الاولانية اللي مدام ليلى قدمتها لها تكون على الاقل بتوقفها على رجليها شوي. معنا تليفون. الو.
3: الو.
2: ايوة.
3: انا اسمي تؤى.
2: افندم.
3: تؤى.
2: اهلا وسهلا تؤى، اهلا بيكي.
3: انا الصراحه يعني حاسه ان الحلقه بتاعتك بتاعت النهارده كانت كانها علامه، عشان على كذا نقطه. انا فتحت التلفزيون بالصدفه، انا بشوفك من التلفزيون، بس حاسه ان هي كانت علامه ليا في كذا نقطه. كل مكالمه جت من المكالمات بتاعتك كانت بالنسبه لي علامه. اول حاجه مكالمه ميدية، عشان بصي تحسيها نفس حالتي بالضبط، هي نفس الحاجه اللي هو فعلا انا عايشه مع بابايا. انا ليا 3 اخوات من مامتي عايشين مع بابانا. فلما احنا عايشين مع بابانا، هو بيحبش البنات خالص، بيكرهنا حرفيا. حبسنا في اوضه، حبس الثلاجه بتاعت الاكل في اوضه. ما ايه، اختي الاكبر مني خلصت دبلوم وقعدت. انا بالعافيه حرفيا اقنعته ان انا ادخل معهد، مع اني انا كان نفسي ادخل حقوق، كان نفسي ابقى محاميه، فاهمه؟ بس يعني فبعد كده أنا دلوقتي في الثانية معهد، هو لا راضي يدفع مصاريف، ولا راضي يخرجني، ولا راضي أي حاجة خالص. مع أن المصاريف أصلا مش مبلغ، اللي هو مش مبلغ، بس هو اللي هو هو بكره البنات كده، بكرهنا وبس كده، اللي هو ولا حد واحدة فينا أصلا بتتكلم مع الكتب معاملته الوحشة وكسرة النفس. يعني أوحش حاجة بتوجعني فيه إن هو مش مثلا هو بيضربنا، لا، اللي هو بكسر نفسنا كمان، ودي اكتر حاجه بتوجعني. بحس ان عادي انا لو ضربت محتويت على الضرب خلاص عادي، بس مش عادي بالنسبه لي ان انا نفسي تبقى مكسوره، ودي الحاجه اللي دايما بيعملها لنا.
2: هو الجنسيه مصريين، انا حاسه اللهجه بتاعتك. انت مصريه؟
3: لا انا مصريه بس عريشيه.
2: عريشيه، اوكي. وهو قاهري ولا من العريش؟
3: لا هو برضو عريش، من العريش احنا برضو.
2: معلش هرجع تاني الاول التليفون او اول المكالمه، هو يعني ايه حبسكوا في اوضه والثلاجه في اوضه؟ يعني ايه الجزئيه دي؟
3: لا هو احنا ما بنطلعش من اوضتنا، فاهمه؟ فاحنا قاعدين في اوضه، بس هو الثلاجه 24 ساعه قافلها باوضه بالمفتاح، فاهمه؟ عشان احنا ما ناكلش يعني، غير هو بس اللي يطلع علينا، عشان كمان ما يصرفش، مش بحب يصرف علينا خالص.
2: طب ولو هو مش عايز يصرف يخلف 3 وكده ازاي يعني؟
3: لو في ولدين كمان غيرنا، بس دول ولاد فهم بيعملهم احسن منا بكتير.
2: اوكي، ده ليه دعوه بالعادات والتقاليد بتاعت المنطقه بتاعتكم، ان الولد بيكون مميز عن البنت؟
3: لا خالص والله، لا احنا
2: بس ما توصلش برضو للحبسه ومنع اكل وكده اكيد، بس يعني انا بحاول افهم، بحاول اديله اي اعذار من اي نوع.
3: على فكره احنا عريشيه، بس اللي هو زي المصريين بالضبط، اللي هو ايه، احنا مش من احنا من المدينه، مش من القبائل، فاهمه؟ اللي هو اللي احنا عادي برضو، اللي هو كل حاجة عادية.
2: ايوة، لا انا عارفة ان المنطقة دي مليانة خير ومليانة جدعانة، ولا انا فاهمة واعرف ناس من العريش عايشين هنا في مصر، بشوفهم عائلات كبيرة محترمة. بقالكوا قد كده من الطفولة يعني، ولا ده مثلا حاجة جدت على سلوكياته معاكوا؟
3: لا هي دي حاجة من الطفولة، بس يعني اخر فترة اللي هو بعد ما جدتي كانت ماتت من 5 سنين، فهو احنا جينا عشنا في بيتنا وسبنا بيتها، عشان دلوقتي بقى عليه مشاكل، فسبنا بيتها. فهو بقى إيه، لما سبنا بيتها بقى جينا بقى احنا في الشقة بتاعتنا، ففي اوض فيها لها مفاتيح وليها كده، فتمكن بقى وبيحط الثلاجة 24 ساعة. أولاد أولاده اللي هو من إخواتنا التانيين اللي من أم تانية يدخلوا يقتلوا معه يدخلوا يقتلوا اللي هم عايزينه ويعملوا اللي هم عايزينه. إحنا لا, إحنا نتكلم, ما ينفعش نتكلم.
2: والدتك فين؟
3: والدتي منفصلة ومتجوزة
2: ومش عايشة معاكو خالص في نفس البلد؟ في نفس المنطقة عايشة. يعني؟
3: عايشة في البلد بس احنا متوصلش معها خالص وقطع تواصلنا معها خالص. هي لما مشيت وهي تعبانة, فاهمة اللي هو كان قبلها كان قبل أعصبها وقعتها بقت أعصبها تعبانة.
2: طب وما تقدروش ان انتوا تروحوا تعيشوا معاها مثلا؟
3: امي متجوزة بس هي مش كرها بس هو مستحيل يطلعنا, مستحيل اي حاجة. هو بمثاله اي حاجة بيصرف فيها هو. يعني مثلا دلوقتي انا مشكلتي اللي هي شغلة بالي الايام دي اللي هي حرفيا انا حسنا بموت بالبطيء بسببها. هي كل حاجة دي كل حاجة حكيتها لك حسنا هي بالنسبة لي عادي, بس مشكلة ان انا عايزة اكمل اخر سنة اللي هي معهد هو رافض اتكلم. يعني مش عايزة اتكلم حد يكلمه, انا عايزة حد يكلمه. مش عايزة اعمل ايه حتى لو قلت له على حتى لو حد يكلمه ما كان ممكن يوديني. بس اول ما يسمع حتة المصاريف دي مستحيل يوديني, مستحيل بيكره حاجة مصر مستحيل.
2: طب والدتك ما ينفعش تساعدك كده بطريقة معينة بينك وبينها بس في المصاريف؟ المصاريف أكيد برضو مش أرقام رهيبة عندك صح؟
3: لا خالص. المصاريف بتاعتي 1150 جنيه.
2: طيب والدتك ما تقدرش تدفعهم؟
3: والدتي ما تقدرش الصراحة. يعني هي جوزها بيشتغل على قدها الصراحة, يعني هو بيشتغل باليومية برضو.
2: والقرايب ما يقدروش يتكفلوا بأي حاجة؟ ما لكمش أي ورث من جدتك اللي راحت مثلا أو كده؟ فيش أي حاجة؟
3: لا هو حتى لو معاه مش هيدفعهم. هو عزلنا عن العالم, مشكلة بس ان احنا معزولين عن العالم.
2: طب واخواتك بيعملوا ايه, وضعهم ايه؟
3: عندي اخت اللي هي اكبر مني دي خلصت ثالثة دبلوم وقعدت اللي هو قعدت خالص.
2: ما كملتش شهادتها يعني برضو؟
3: قالتش معنا كنا شاطرين جدا, عارفة من الاوائل وكنا شاطرين موت المدرسة بتاعتنا. وهو كان عارف كده معنينا لا بناخد دروس ولا بناخد اي حاجة, هو ده ذكاء الحمد لله من ربنا.
2: طب والبنت التالتة, اختك التالتة؟
3: اختي التالتة خلصت تالتة اعدادي السنة اللي فاتت وما كانش راضي يقدم لها السنة دي. ايوة لحيت لما احنا عرفنا.
2: انا عايز اعرف هو ايه اللي بيحصل يا جماعة, والله العظيم انا عايز اعرف يعني ايه. يعني ايه احنا رايحين في سكة غريبة جدا؟ يعني ايه الاهالي, يعني ايه الابهات بيخلفوا ومش عايزين يصرفوا على بناتهم؟ طب بتخلفوهم ليه؟ وايه فكرة ان انا اكون حابسهم؟ يعني ايه, معلش ثانية واحدة كمان, يعني ايه قافل على التلاجة بقفل؟ يعني ايه ده مستوى ده مستوى معدي. يعني ايه ما ينزلوش ما يكملوش تعليم؟ ها ماشي, اكلهم شربهم صحتهم تغذيتهم. يعني ايه يعني ايه يعني ايه البخل بيروح معانا لغايه فين؟ طيب انا في حالات بعطل ان انا اعرف ارد عليها, لان انا مش متخيله عندي في البيت مثلا ماما وبابا يقفلوا التلاجة بقفل. يعني ايه ما انا مش اللي هو, طب انا مثلا عايزه حته جبنه مثلا, ماما من فضلك لو سمحتي افتحي لي التلاجة عشان عايزه اخد حته جبنه مثلا يا مصيبتي. او ماما نفسي معلش في شويه ميه ساقعه, كنت تحطي شويه ميه بس عشان افتحي لي التلاجة. لا دي معديه, انا مش بستأذن عشان انزل عشان اخرج عشان اي حاجه, لا افتحوا لي التلاجة عشان اكل. ممكن لو سمحتي ممكن تفتحي التلاجة, كنت عايزه خياره عشان اكل. ما اعرفش دول نشأوا ازاي عشان تكون دي طريقه تعاملهم مع اغلى حاجه في حياتهم وهي اولادهم. يعني انا ما بفهمش. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه, لما بتيجوا فاكرين لما كنتوا بتقعدوا نسال بعض كده مواصفات فتى احلامك, دايما دايما دايما كنت بشوفها متكرره, وما كنتش بفهم بخيل بخيل بخيل ما يبقاش بخيل ما يبقاش بخيل. دي ابشع ابشع حاجه في الحياه البخل. البخيل ده انت عازم الدنيا. طيب انت عايز تاخد بس ما تديش حد حاجه خالص. البخل اللي هو ايه الوحشه دي، ايه وحشه القلب ده، ايه الاستخسار في الناس مع ان انت بتاخد كل اللي انت عايزه من الناس. وبنقابل بخلة وبيبانوا مهما كانوا صارفين على نفسهم ولابسين وعاملين وبتاع، بيبقى فيه كده لقطة كده اللي هو الواد ده بخيل، لا ما في خلاص. ولما الحكاية دي بتبان في شخصية، انت فجأة بتفقد احترامك او بتفقد نظرتك لو هو مين البخل اللي هو مكسل فكرة ان انا مستخسر اجيبلك، مستخسر اهديك، مستخسر. ده هنا بقى احنا بنتكلم في حاجة اوحش واقوى اللي هي الاب مستخسر. فانا ما الحقيقة ما مش عارفة ارد عليك هقولك ايه يا حبيبتي، وليه تعشمهم لغاية ما توصل للسنة اللي قبل نهائية علشان خاطر تكمل تعليمها. طب اديها شهادتها والنبي، اديها شهادتها، ربنا يكرمك كده، خلي البنت يبقى معاها شهادتها تعرف تنزل، هتشيل بقى عنك، مش هتبقى محتاجاك، هتنزل هي تشتغل. بس ساعدوهم يشتغلوا، يعني ساعدوهم ياخدوا شهاداتهم عشان يقدروا يشتغلوا، عشان الناس تحترمهم، عشان الناس تشغلهم، عشان يعرفوا يدخلوا أماكن محترمة، عشان ما يتبهدلوش من بعديك زي ما هم متبهدلين وانت معاهم. دي مصيبة ايه دي يا ربي، يعني ازاي؟ يعني تخيل دي جوزها مثلا لما تيجي تتجوز وكده، هيلاقي القفل على التلاجة وهو داخل؟ يعني هيبقى قاعد كده في عينه تضرب يلاقي ان التلاجة محطوط عليها قفل؟ ايه الفضايح دي؟ بصوا يا جماعة، في حلقات عمالة تقع كده قدامي في مواضيع وانا عمالة اقول اجلها اجلها اجلها اجلها، بس في مواقف وفي حاجات بتحصل بتخلي الواحد بجد بيبقى مش عارف هي الدنيا دي رايحة بينا لغاية فين. يعني معقولة في 2026 لسه في ناس بتفكر بالطريقة دي؟ يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي، ربنا يحنن قلبه وتعرفي تدبري برضو المصاريف بتاعة السنة بتاعتك. انا حاسة ان احنا بعد كده هنفتح، هنبقى طب ما نعمل كده يا ميدو نبقى احنا كده ابليكيشن في نفسنا، الناس تبعت لنا واحنا نقوم وصلين للناس التانية. ابليكيشن ايه؟ ابليكيشن اتفقنا يعني. ربنا يرزق الكل ويفتحها على الكل ويسدد ديون الناس ويحنن القلوب على بعض، وفعلا يحبوا ولادهم اكتر ويبقوا عايزين يشوفوهم احسن منهم، لان هي على فكرة دي الطبيعة البشرية اللي ربنا خلقنا بيها. مفيش اب وام بيبقوا عايزين ولادهم اوحش منهم او بيغيروا منهم او بيحقدوا عليهم الا اللي فيه عطل وفيه حاجة ما في نفسهم ما تربتش صح. الطبيعي والفطرة بتقول انه الاب والام دول اكتر ناس عايزين يشوفوا ولادهم احسن منهم، وما بيفكروش في نفسهم وهما بيفكروا في عيالهم. ما بتقارنش، ما بيقعدش يقارن ويشوف وابني عنده وانا ما عنديش وبنتي جابت وانا ما جبتش، الكلام ده مش موجود في الحياة دي، في طريقة التربية وفي القلب، في مش عارفة اسميه ايه، يعني ده ميثاق؟ لا هو مش ميثاق، علاقة هي أكبر من العلاقة. يعني ربنا يحنن قلوب الناس ويهديهم ويهديهم لنفسهم قبل ما يكون بيهديهم للناس اللي حواليهم. يعني أنا بشكركم قد الدنيا على حلقة النهاردة، وبشكركم إن إحنا بنفضل نصحصح بعض في أشياء مهمة ويمكن تخوف كمان. النهاردة خلوا بالكم واحنا بنتكلم عن اكستريم مثلا في علاقة الاهل مع العيال، انا متأكدة ان في ناس وهي بتسمعني النهاردة تروح تحضن عيالها اكتر، ولو غلست عليهم في حاجة تجيبها لهم، ولو مخرجتهمش خروجة يحسوا لا ازاي انا مش عايز ابقى زي الاب ده ولا زي الام دي. يعني لعل وعسى انه التليفونات لما بتتسمع بتصحصح حتة. تليفون رشا مع مريم وقد ايه هي ندمانة على فكرة ان هي ضيعت، خدتها فور جرانتد، هي ضمنتها، والضمان ده اوحش حاجة، واللي بيمشوا ما بيرجعوش. وقلتها لكم قبل كده كتير بس انتم ما بتسمعونيش. احنا بنفضل نتك على الناس اللي ما بتطلبش، الناس اللي مستنياك انت تبقى عارف قيمتها، هي مش هتقولك. بس وانس ان الناس دي مشيت، بس انا ما اتمنهاش لرشا لان هي ندمانة على مريم دي فعلا، بس في ناس من كتر ما بتتك عليهم خلاص لو مشوا هتندم عمرك كله عليهم. ده حقيقي مش هزار. بشكركم وإن شاء الله قابلكم الأسبوع اللي جاي، وخلوا بالكم من نفسكم ومن علاقاتكم ومن قلوبكم ومن حبايبكم ومن أفكاركم ومن أنانيتكم ومن إحساس إن أنا فوق الكل وأنا، ومن بخلكم. محدش يبقى بخيل وهو قادر يدي، محدش يبقى أناني وهو قادر يساعد. ما خلينا كده روحة ببعض يعني. مرة تانية بشكركم جدا جدا، بشكرك ميدو على الحلقة النهاردة وعلى الأغاني وعلى فلترة المسجز. هنوصل لكم النمرة الأرضي بتاعة مي وانتوا تعاملوا، اللي عايز يساعدها منك ليها، أنا مليش دعوة. باي باي.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الكوري شهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
2: وزير الخارجية يواجه سفير مصر وقنصلها في الرياض لزيارة المصريين المصابين.
1: الدفاع المدني السعودي يعلن وقوع أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية جراء سقوط شظايا صاروخ في الرياض.
2: وزير دولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع مئة الحربي لمتابعة سير العمليات الإنتاجية بها والتأكد من انتظام العمل.
1: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر.
2: رئيس هيئة الشراء الموحد تبحث مع شركة صينية تعاون في مجال تكنولوجيا طبية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ مطروح تطوير منظومة النظافة والتصالح وتقنين أراضي الدولة.
2: معهد الفلك يعلن أن الاثنين القادم هو غرة شهر جمادى الأولى.
1: اختيار رومانيا ضيفة شرف الدولة 11 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأجواء الخريفية غدا مع احتمالات سقوط أمطار رعدية على الصعيد وسيناء والبحر الأحمر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس والويك اند رسميا بدأ معاكو، مع ان احنا بنبدأ معاكو ويك اند يوم الاربع عادي جدا زي ما نكون معاكو دايما كل اسبوع اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة. معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. بس الويك اند السنة دي الويك اند ده دلوقتي مختلف شوية. ليه؟ احتفالا بذكرى نصر اكتوبر، وكمان الناس ممكن تكون مسافرة، ممكن تكون بيعملوا حاجة، ممكن يكون بيخلصوا مشاوير، ممكن اي حاجه، نعرف كده انتوا بتعملوا ايه. فتبعتوا لنا على واتساب 0155951006 ونطمن وتقولوا لنا ايه الاخبار، عملت ايه في الاجازه دلوقتي يا منير؟
2: عملت عمايل بقى وسويت الهوايل بصراحه. مساء الفل عليك يا دينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت
1: صح
2: من 5 ل 7 على الهواء مباشرة، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. وحشتونا جدا جدا من امبارح. عاملة إيه صحتك؟ عاملة إيه صحيح؟
1: الحمد لله.
2: بعتوا الشوربة ولا إيه؟
1: ما بعتوش
2: وبقيتي كويسة؟
1: طب
2: كويس إن هم ما بعتوش، طالما بقيتي كويسة الحمد لله.
1: هتبعتوا ولا لأ يا جماعة؟ هتبعتوا ولا إيه؟ ولا أنتوا في أجازة وما بتبعتوش وما بتقولوش وما بتتكلموش ولا إيه؟
2: وأنتوا فين فعلا؟
1: ولا إيه؟ عشان بس نفهم عندك حاجة ولا لسه؟
2: عندي حاجات، أنا عندي حاجات.
1: إحنا بنبدأ بحاجات. هنبدأ بحاجات كتير.
2: الكاب بمناسبة نصر أكتوبر برضو يعني مش صدفة، حاولت أعمل حاجة تليق على
1: حلو تفكير حلو.
2: بصيتي بصة كده
1: إيه؟ فور إفر
2: إن شاء الله.
1: حلو وبيحاول.
2: طيب 015
1: 5955106 بعتوا لنا وطمنونا عليكم وقولوا لنا ايه الاخبار وحابين تسمعوا ايه، حابين نتكلم في ايه. مواضيعنا النهارده كتيره جدا جدا جدا وهنقول كذا حاجه.
2: حابين نطبخ لكم ايه، تطبخوا لنا ايه، تبعتوا لنا ايه. النهارده اجازه ففي وقت تطبخوا، في وقت تطلبوا، في وقت يعني تبعتوا لنا اي حاجه لحد ما قبل ما البرنامج يخلص ممكن نستقبل جميع الاطباق الفوائل.
1: عامه يعني مش هنرفض، عمرنا ما رفضنا لانكم عمركم ما بعتوا، انا بس قلت اللي عندي يعني. يلا
2: ما تسيبناش. طيب
1: واتساب 015 5952106 بعتولنا، راجعين لكم معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين إيه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيف.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: دلوقتي تقدروا

0: كنت حته يعني فيها حته ماشي اي حاجه برضو عايزين تسمعوها تهدوها لحد حد ركب جنبكم مثلا في عربيه في مواصله ما عايزين تقولوا له وسع شويه اقفل الشباك
1: توجهوا رساله معينه لشخص معين
0: بالظبط كده
1: باغنيه برساله بايا كان اللي عايزين تقولوه باكله مفيش مشكله
0: بكفته بقى معاك. بحواوشي بكبده
1: بكشري بطاطس
0: بشاميل بكل انواعه
1: مكرونه بشاميل عادي
0: سبرينج رولز لو فيه
1: سمبوسك
0: اعمل معاه كده بعد السبرينج
1: لو حد بيقول سمبوسه ما يبعتش
0: لا سمبوسه لا مش معانا
1: ما تبعتش
0: السمبوسه دي مش هي اللي بتتاكل
1: مش هنقول
0: طيب الاجواء بكره علشان الناس اللي مخططه تعمل انشطه برضو بكره سواء الناس اللي يعني مخططه في الاجازه تعمل حاجه في الويك اند سواء في السفر او في وجودهم في نفس البلد نطمنهم على درجات الحراره
1: لو في ناس مسافره بيسمعونا قولوا لنا انتوا رحتوا فين في الاجواء دي بنروح فين هل انتوا استغليتوا اللونج ويك اند ورحتوا دهب مثلا فيوم جونه ايا كان
0: جونه انتوا رحتوا فين يا جماعه
1: طمنونا عليكم قولوا لنا بتعملوا ايه ولو ما سافرتوش عادي احنا معاكم قاعدين وما بنعملش حاجه وتمام معاكم على الهوا 015-595-1006
0: بالناس الناس كمان اللي بتشتغل النهارده يوم الاجازه احنا كتير قوي فعادي لو نزلتوا الشغل النهارده ده شيء عادي عشان انتوا مميزين
1: ايوه عشان انتوا دايما فيكوا حاجه كده
0: بالظبط مميزه حاجه مميزه فابعتوا لنا علشان احنا كتير انتوا مش لوحدكم
1: الاجواء
0: بقى الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت ان بكره الجمعه باذن الله هيسود طقس خريفي مائل للحراره على السواحل الشماليه ومائل للحراره برضو الى حار على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد وشديد الحراره على جنوب الصعيد ومعتدل في اوائل الليل مائل للبروده في اخره والدنيا ابتدت ايه فيها نسمه كده بالليل كده لذيذه
1: في توت برد ماشي اما درجات الحراره بقى انت معايا ولا مع الاسف
0: مع الناس التانيين
1: ليه
0: يعني جاي شويه وجاي
1: طب خلاص
0: يلا قولي وانا هاجي فجاه
1: ماشي مفاجاه مش هتقول لحد اوكي
0: لا
1: درجات الحراره بكره يا جماعه بتقول القاهره العظمى 30 والصغرى 19
0: اسكندريه 25-23 الاسكندريه
1: بورسعيد 27-24
0: الاسماعيليه 29-19
1: شرم الشيخ 33-26
0: اسيوط 31-18
1: سوهاج اخيرا 33-20 تحياتنا لجميع المحافظات ولو احنا ما قلناش محافظتكم يا ريت تبلغونا الاجواء عندكم عامله ايه والطقس برضو بيقول ايه عندكم عشان نطمن ونفهم ايه الدنيا وانتوا في الاجواء دي بتعملوا ايه بالظبط هل انتوا من النوع اللي هو ما بتطبخوش في الاجواء دي ما اعرفش ليه قررت ان انا هقول
0: ليه فعلا
1: ما اعرفش بس في ناس ما بتطبخش في الحر فهل في ناس ما بتطبخش في البرد
0: طب وايه
1: او في الخريف
0: لا بحس ان البرد اكل اكتر
1: طب
0: يعني
1: هل انتوا اصلا
0: معدل الطبخ بيزيد
1: بتحبوا اكل بره اكتر من اكل البيت
0: لا ما اظنش بقى
1: انا بحب اكل بره اكتر من اكل البيت
0: ايوه بس في حاجات كده كده
1: سبب بقى
0: لا هقول لك هو كده كده في حاجات ما تتاكلش غير بره يعني فكره انا هعمل لك بيتزا احلى من اللي انت بتاكلها في الشارع دي لا
1: بيتزا بقى بيتزتي ولا البيتزا اللي بتاكلها بره
0: اللي
1: اكيد
0: بتاكلها
1: بره
0: الف مره
1: ما تقوليش كده يا طنط والله العظيم البيتزا اللي بره اكيد
0: كذا حاجه يعني مثلا ال بند الكباب والكفته ده مهما الناس شوت في البيت برضو وعملت الحاجات اللذيذه كلها
1: لا لا لا بس في اوقات بتبقى
0: الشيف
1: حلوة.
0: شيف برضو
1: فاهمه قصدك بس
0: عنده
1: اوقات بتبقى حلوه والله يعني اوقات بتبقى اللي هو عارف وانت مثلا مسافر مثلا مع العيله
0: جداً. عشان دي بقى فيها اجواء تانية ان انت تحضري التحضير والحاجات والشوي
1: والتتبيله والكلام والحاجات
0: ايوه ما هو ده اللي هو الكنز في الرحله تمام انا معاكي
1: مش في الناس
0: الكنز في الرحله
1: مش في الطريق في الرحله
0: ايوه ما هو الرحله هي الطريق مش في الوصول ولا ايه
1: مش في الوصول عندك حق كنت فاكره الناس
0: ايوه ما هو الناس في الرحله
1: الكنز مش في الناس فعلا
0: انت مين مين معايا انت اللي طالبه احنا اللي وصلنا لهنا والله
1: انتوا مين
0: ايه اللي ودانا الحته دي نشوف طب المسجز ولا ايه الكنز فين يا جماعه
1: الكنز فين عندكم ولا عندنا ولا عند الناس يلا 015-595-1006
0: اوبا في مسجز حلوه جدا طيب احمد جمال مساء الفل منير ودينا بسمعكم من كل مكان بروحه ده انت تنور الدنيا
1: لا لا لا ده حب
0: والله شرفنا جدا جدا دلوقتي قاعد بسمعكم مع يوسف ابني بيبي عنده سنه وبيحبكم
1: يا
0: قلب عمو
1: ازيك يا يوسف
0: ايوه مساء الفل بيقول اصغر مستمع لنجوم اف ام عنده سنه ما شاء الله ربنا يحفظه وتشوفه اشطر واحد في الدنيا كلها ويبقى اكبر كمان مستمع لنجوم اف ام وبس كده
1: ماشي عندي بقى زينب مصطفى بتقول يا اجمل الكابلز في الدنيا كلها شكرا عاملين ايه موضوع الحلقه بسرعه حاضر ما تقلقيش هنقوله عاملين اكل ايه النهارده مش احنا اللي عاملين قولوا انتوا احنا ما بنعملش اكل على الهواء انتوا بتعملوا
0: احنا لو معانا جريل هنا يعني هيبقى
1: والله
0: في جو
1: مش هنسيبك.
0: يعني لو الديسك اللي قدامي ده في جريل احنا ممكن نروح لليفل تاني خالص
1: هتلاقوا الكاميرا مش مبينانا
0: تش تش تش على طول
1: عايزه اغنيه بحبك وخايف لشخص معين، احب اعرف اسم الشخص المعين يا
0: زميلي. انا افتكرت الشخص معين ده.

0: لقيت اسم الاغنيه.
1: لا
0: ماشي ماشي.
1: احب اعرف مين يا زينب. يا ريت. مش انا قلت اسمك
0: ولو حابه ان احنا نوجه رساله للشخص المعين ده يا زينب.
1: اه قولي اول حرف من اسمك.
0: اول اسمين. قول لنا اول اسمين.
1: الحرف الاول الاسم الاول ولا
0: الاسم ثنائي اصلا؟
1: قولي شهاده ميلاد.
0: محل الاقامه. طيب ما شاء الله عليكم، برنامجكم لذيذ وانتم لذاذ قوي بوجودكم والله. شكرا جزيلا. مامي عامله محشي ورق عنب ولحمه، تعالوا اتفضلوا. عايزين اللوكيشن بسرعه، ده رقم اخره 124 على الواتساب. طب يا جماعه اللي هيبعت وجبات زي دي يا ريت يبعت لنا لايف لوكيشن، مش لوكيشن عادي، عشان لو اتحركتوا والاكل معاكم برضو نعرف انتوا رايحين فين.
1: ماشي. عندي رقم اخره 103 بيقول ممكن اغنيه الحب جاني. حاضر، اللي جاي على طول عشان خاطرك برقم اخره 103.
0: ماشي. ايه ده، انا مش هعرف اقرا المسج دي.
1: ليه؟ ايه اللي حصل؟
0: بقحرك شويه.
1: استنى
0: بس. شكرا.
1: اقراها يعني. لك انا يا سلام.
0: رقم اخره 123.
1: يس ماشي. رايحين له جايين.
0: ما انت موجوده معانا.
1: انا معاك ان شاء الله.
0: الجهاز تمام ولا نكلم حد من التوكيل؟
1: اخويا اللي بحبه منير، انا دخلت اسلم عليك بس
0: يا حبيب قلبي،
1: لكن مش متابع اغاني، وسلم على دينا. شكرا. ولو عايز ترد على رسالتي هنا مش على هوا، تمام. انا حبيت اسلم
0: يا حبيب قلبي. والله يشرفني،
1: والله ده حاجه تبسطنا.
0: يشرفني جدا.
1: هو بس بيتكسف.
0: ندربه قدام بس. والله نتشرف جدا جدا بمتابعتك، وشكرا جزيلا على المسج. وانت اخويا وحبيبي. شكرا.
1: اوكي. انا عبد الكريم صقر من القاهره الزاويه الحمراء، وبنمسي عليكم انا وزوجتي. اجازتنا في القلعه الصفراء اسكندريه. هتحرج قوي قدام مراتي لو ما قريتوش رسالتي. لا
0: اهو
1: في مراهنه على وجبه كبيره لو قريتوا الرساله.
0: ايوه
1: يلا بقى،
0: الرساله اهي،
1: يلا بقى
0: ابعتيها لي اقراها تاني.
1: يلا بينا عبد
0: الرساله
1: اهي. يلا سمعتنا ولا لا؟
0: الرساله هي
1: عشان
0: يا ناس،
1: ما تحرقش
0: يا ناس.
1: والوجبه يا ريت اعرف هي ايه،
0: مكونات الوجبه، علشان
1: حابين نعرف
0: حسب مكونات الوجبه على حسب طريقتنا لقرايه الرساله برضو. احلى برنامج في الدنيا بوجودكم والله. شكرا جزيلا. بسمعكم من انجلترا. يا بختكم انتوا اجازه.
1: ايه
0: وات؟
1: انت سامعنا مسجل ولا ايه؟
0: بتبعت لي برنامج تاني ولا ايه؟
1: احنا مش مسجل.
0: احنا مش اجازه. الو.
1: مين قال؟
0: وبيقول انا مش اجازه، انتوا اللي مصبريني على ضغط الشغل. والله ربنا يقويك وعايش. عايش يا بطل.
1: بس احنا مش اجازه، احنا
0: بس احنا وربنا ما اجازه خالص. ده رقم اخره 13.
1: لو عايزنا نعمل حركه على التي في عشان تصدق ان احنا مش اجازه هنعمل.
0: لو مخطوف بربش.
1: ماشي. كباب وكفته. عبد الرحمن صقر بيقول المدام هتعزمه على كباب وكفته.
0: هتعزمنا بقى
1: ولا هتطبخ؟
0: ولا هتعزمنا كلنا ولا
1: عايزين
0: ايه؟
1: عايزين نفهم الفرق.
0: ولا هتطبخ كباب وكفته؟ هو في في ايه يا جماعه؟ شوفوا في التي في الحاول حلقه في التي في عشان دينا النهارده
1: عامله حاله
0: كريزي.
1: طيب ابعتوا لنا يا جماعه 015-5952-106. عندنا مواضيع كتير واغاني اكتر نشغلها لكم، وتقولوا لنا حابين نتكلم في ايه ونعمل ايه وكل الكلام ده. هتطبخوا ايه وبتعملوا ايه في الاجازه؟ راجعين لكم تاني. محمد منير ودينا بهجت الحب جاني.

0: تشي، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
0: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
1: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم BF0026B9927-06-2026.
2: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعيه. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
6: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب معك في السكه دايما على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, ولسه مستمرين معاكم حلقه الخميس والاجواء مكمله والاخبار مكمله والاغاني مكمله, ولسه في شويه حاجات كده ايه ما اتقالتش هتتقال اللينك ده اللي جاي, يعني هنتفاهم مع بعض. الاهم من كل ده ان احنا عايزين نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه, ونتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم, ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت برضو تنبهونا علشان نقول لبقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله او تريح النهارده عشان الجو مريح بقى بصراحه.
2: الدنيا فاضيه اصلا.
1: رايح
2: هي الدنيا فاضيه,
1: ما وراكش حاجه رايح,
2: فانتوا فين عشان الدنيا فاضيه؟ ممكن تقولوا لنا انتوا فين, نفهم بس انتوا موقعكم فين بالظبط, علشان يعني عادي هنقول لكم تسمعونا, تحبوا تسمعوا اغاني معينه نشغلها لكم, نتكلم في حاجه معينه برضه نتكلم فيها
1: مثلاً.
2: عادي والله مش فضول,
1: ولسه مش يعني فضول لسه خالص. لسه بنكرر نفس الموضوع ان انتوا لو راكبين اي وسيله مواصلات, سواء يعني ما عربيتكم عربيه حد تعرفوه, وسيله مواصلات بشكل عام نقل عام, يعني ايه في ايه
2: الخبر اللي هنقوله بس
1: تمت. انا بفتكر الحاجات اللي انا بقولها يا بنتي, بقي شاوري بقى ولا قولي اي حاجه.
2: لا
1: يعني لو راكبين وسيله مواصلات وفي حاجه مضايقاكوا فممكن تبعتوا لنا علشان نوعي بقيه الناس اللي نفس الوسيله دي, ان هي تتاخر شويه, تقفل الشباك, تقفل التكييف, توطي صوت الموبايل وهي بتفر في الريل, يعني حاجات
2: يتاخروا شويه,
1: ما يبصوش مثلا على الموبايل اللي في ايد اللي جنبهم, يا اما نركب احنا برايفسي
2: خلوهم على في حالهم. عادي
1: ايوه
2: مثلا
1: ماشي
2: ملحوقه يعني. طيب يا جماعة مواعيد بقى, بما ان احنا بنتكلم عن الاجازات والناس بتخليها في حالها وكده,
1: حد كلمني
2: من غير اي حاجة نو ون بجد, دايما بيكون في حاجة الواحد بيحب يهرب منها كده, سواء بقى الشغل, ميعاد ميتنج معين, ميعاد دكتور سنان مثلا,
1: ميعاد دكتور بشكل عام
2: عامة اصلا.
1: ايوه
2: ففي بقى طفل ذكي جدا عنده 12 سنة
1: ماشي,
2: هو بقى قرر ان هو هيعمل فيها ان هو اتخطف عشان ما يروحش للدكتور السنه.
1: الو ماما الو
2: والله هي واقعه غريبه جدا, هو في فرنسا اوكي عنده 12 سنه وبلغ الشرطه في 2014 ان هو اتخطف وهو رايح لميعاد دكتور سنان ماشي.
1: برافو.
2: فالشرطه بدات تدور على الخاطف بقى وكده, ومين اللي خطفه ومين الكلام ده وفي ايه, لكن مع التحقيق ومراجعه الكاميرات المراقبه ظهرت ان هو في تناقضات مع كلام الولد اللي انت بتقوله ده, مش ماشي مع اللي احنا شايفينه.
1: هم خطفوني وودوني بقى اماكن بقى هو اصلا نايم في اوضته,
2: وهم جم مستجوبوه تاني. ف
1: احكي لنا نفس الرواية بقى بتاعت الاختطاف طبعا.
2: قول كده حصل ايه؟
1: راح مهب الخوص. مش هيعرف يكرر نفس الرواية فيه.
2: الكذاب كده كده بينسى. فما حدش عارف يكذب مرتين. فهو اعترف ان هو لا عمل القصة دي اصلا من اختراعه, علشان كان سببه بسيط جدا, بيخاف من دكتور السنان. هو مش عايز يروح.
1: احنا بنخاف.
2: يعني ماشي.
1: بين الدكاترة بشكل عام انهم ناس لزيز وبيخلونا كويسين ونخف وكده. بس في اشخاص بتخاف من البلطو الابيض شويه, الحقن شويتين,
2: فاهم قصدك.
1: فعادي يعني انا برضو حاسس بالطفل
2: رساله معينه.
1: انا حاسس بالطفل ده جدا,
2: من غير ما اقولها صوت عالي.
1: احسنت يعني احسنت, وفكره حلوه ان احنا نمثل
2: هتعمل
1: ان احنا
2: كده ولا.
1: انا مش رايح للدكتور, انا مخطوف.
2: عملت كده,
1: سيبوني في اللي انا فيه, انا مخطوف دلوقتي.
2: ماشي طيب, في حاجه تانية تحب نقولها ولا
1: كتير قوي كده
2: نقول
1: كتير قوي
2: نقول ايه
1: نقول التوبيك
2: يلا بينا.
1: فاجئتين بمناسبه الاجازه كمان.
2: بمناسبه الاجازه فعلا. احنا بقى يا جماعه, بما انكم دايما بنتكلم في الاجازات واحنا دايما معاكم في اي اجازه, ف هي المفروض بتبقى الاجازه دي اليوم اللي بنصل فيه الواحد بيكون مبسوط,
1: المفروض
2: عايز يخرج, عايز يروح يجي يعمل اي مشاوير اي حاجه هو مأجلها وكده. في حاجات كتير قوي هو بيكون كمان مش عايزها, يعني هو مثلا في يوم الاجازه انا مستني حاجه. عارف انت لما تكون باني طموحات وباني توقعات وعامل حاجه معينه في دماغك اللي هو يوم الاجازه ده بقى,
1: انت طالما قلتي كده يبقى في حاجه هتهد كل ده في ثانيه,
2: فانا بقى مش عايز بقى اي حاجه تعكنن عليا. مكالمه شغل, الو ممكن تلحقنا انزل الشغل دلوقتي عشان الشركه بتولع, الحق انت
1: فيه.
2: انت اللي قريب. طب ليه؟
1: او لو في الصيف مثلا وفي يوم اجازه يبقى في مشكله في التكييف. حلوه وعجباني
2: يوم الاجازه.
1: ايوه
2: يوم الاجازه اللي انا مستنيه. لا عارف بقى اوحش, وانا رايح مثلا مسافر, مثلا رايح مسافره حته.
1: انت رايح مالك يا معلم؟ كملي كملي.
2: وانا رايحه مثلا حته واجازه خلاص بقى, احنا
1: في العربيه
2: غير العربيه بقى. اقول لك الاوحش, اوحش انت وصلت المكان
1: عشان مفتاح.
2: نسيت المفتاح
1: طبعا.
2: نسيت المفتاح. أيوة. وخلاص
1: بقى. لا بنكسر الباب بقى في الاجواء دي
2: في الحالات دي.
1: لو الشاليه بتاعنا بنكسر الباب
2: في الحالات دي هنعمل كده.
1: في سؤال بقى علشان ما جاوبش ولا جاوب؟
2: جاوب.
1: ايه السؤال؟
2: اكتر حاجه سؤالنا يا جماعه النهارده في حلقتنا النهارده، ايه اكتر حاجه مش عايزها في الاجازه؟
1: اللي ايه بصالي وساكته كده؟ في حاجه معينه؟
2: حسيت انك هتقول.
1: اه اجاوب اوكي. اكتر حاجه ما بحبهاش في الاجازه التعديلات.
2: طب ما انت اجازه.
1: ما هي تعديلات الكلاينت ساعات، فاهمه؟ لما بيبقى التعامل بشكل فيه كلاينت دايركت مش في اطار المؤسسات والشركات وكده، لو في تعامل مع عملاء بشكل دايركت بيفتكر ان هو
2: ده مزاجي بقى.
1: لو في لو نكبر لوجو سيكا
2: اجازه اجازه عادي هتلحق تعملها
1: الوقت ده. عارفه الريل بقى اللي هو بسيط. ان انا ببقى في وسط المحيط وهو بيطلب الطلب ده والكاميرا قاعده بتبعد وانا لوحدي خالص في وسط البحر،
2: اعمل ايه؟
1: اعمل لك التعديل ازاي؟ او سجل الجمله دي تاني بس قول بدل كده كده وكده.
2: اه يا لذاذه.
1: مش انا لا سني ولا لياقتي يسمحوا باللي حضرتك بتطلبه ده دلوقتي حالا، بس هعملها. حاضر.
2: طب هقول لك حاجه تانية برضو الواحد بيكون مش عايزها في الاجازه، الزحمه. دايما دايما دايما في اي اجازه الدنيا زحمه، وانت هتعمل بقى فيها ايه؟ هصحى بدري علشان الناس كلها اجازه، محدش هيصحى بدري في الاجازه. فانت فاكر ان انت الوحيد اللي بتفكر في ده، وانت الوحيد اللي عامل الخطه الذكيه دي في دماغك، فتلاقي ان كله بيفكر في نفس التفكير والدنيا زحمه. طالع الساحل مثلا في الاجازه، اجازه الصيف خلص دلوقتي، مش اجازه الصيف
1: خلاص بقى ما تقلقش.
2: فهتلاقي طريق زحمه جدا جدا جدا عشان كله طالع الفجر.
1: في انتر اكشن على الواتساب. ايه
2: يلا بينا بقى، يلا بينا بقى.
1: 015-59-55-1006 وفي روايه اخرى
2: 015-59-52-106.
1: يلا بينا. ازيكم يا احلى مذيعين، مش عايز اقف في المطبخ معاكم رحاب. ليه يا رحاب؟ مش عايز اقف. ده جزء اساسي من هذا البرنامج هو الوقوف في المطبخ والاستمتاع بما يقدمه هذا المكان الجميل في البيت.
2: ما لازم نقف في المطبخ.
1: اه لو برضو مش هتقفي في المطبخ، لو هتطلبي حاجه
2: لازم تقفي في المطبخ عشان تقولي لنا هتطبخي ايه، عشان لو
1: هتطلبي ايه
2: عادي، او ممكن تجيبي حاجه جاهزه للتسويه فقط مش هتطبخي، فاهمه قصدي؟
1: هاف كوكت.
2: هو اللي قاله. ماشي. مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكم يا اجمل محمد ودين الغالين. هلا هلا حماد المصري، اهلا اهلا بيك. ايه يا جماعه اللي مش عايزينه في الاجازه؟
1: هاي معاكم ليلي. ازيك يا ليلي؟ مساء الفل. بنفض انا ومامتي واحنا بنسمعكم، ادعوا لنا نريح فعلا ونخلص بسرعه يعني، كان الله في العون يا جماعه والله. وبرافو التنفيذ يوم الاجازه ده حاجه ولا لا؟
2: يعني اظن بتبقى هي دي.
1: ماشي.
2: في ناس تانية هتقول لك لا انا مش عايزه النظافه في الاجازه،
1: احنا مبهدل في الاجازه.
2: نوسخ وبعدين ننظف بعدين،
1: بنبهدل الدنيا
2: نشوف بقى هننظف بعدين. اوكي. احلى ويكند معاكم في الجيم، عايزكم تسلموا لي على دليده وفيروز بناتي وندى مامتهم لحد ما ارجع لهم مصر، ربنا توصل بالسلامه يا رب ان شاء الله. وعايزكم تدعوا لي فتره الدراسه في السعوديه تخلص عشان خلاص الواحد زهق، يا رب تخلص على خير. ماشي
1: ماشي. في صديق عزيز على حالا حالا صديق عزيز على الواتساب، بلاش تقولي اسمي تاني، اسمه بقى
2: قول
1: اللي اسمه.
2: قول اسمه. طب قول رقمه، مش عايز تقول.
1: قولي ان انا شخص مجهول. هو بيقول انا اسمه
2: دقة قلب.
1: ده بقى اسمه
2: دقة قلب.
1: اجازة اخر السنة الحر والاجازات الاسبوعية المذاكرة. الحاجات اللي ما بحبهاش في اجازة اخر السنة الحر وفي الاجازات الاسبوعية المذاكرة. واعتبريني شخص مجهول، ما تقولش على نفسك كده، انت جميل.
2: لا ما تقولش كده فعلا.
1: ماشي.
2: هنقول اسمك
1: في اخر الحلقه، خليها مفاجاه.
2: ماشي. اكتر حاجه ما بحبهاش في الاجازه المحاضرات الاونلاين دي. هدى مختار، فهماك يا عمت، بس ما اسمها اجازه، اسمها اجازه ليه؟
1: طيب رقم اخره 99 على الواتساب. مساء الخير والسعاده، مساء الجمال والكريستال يا فندم، ومنورين الدنيا كلها وشكرا جزيلا.
2: اكتر حاجه مش بحبها في الاجازه ان هم يكتبوا لي الشغل بتاعي يوم الاجازه. يعني ايه
1: يكتبوا لك؟ فين
2: يكتبوا لك؟
1: ايه نوت على التلاجة ولا ايه؟
2: يكتبوا لك ايه يابا؟
1: فين؟ ازاي؟ ايميل ولا مسج ولا الكلام بيحصل ازاي؟
2: ايه الموضوع ده؟
1: حد ينبهنا والنبي يا جماعه احسن بنتخيل.
2: وضحوا لنا، وضحوا لنا. ده عبد الكريم طقر، قول لنا، وضح لنا.
1: الو.
2: ايوه معاك معاك.
1: دينا معانا ولا مين؟
2: زينب لسه. زينب لسه عايزه اغنيه بحبك وخايف.
1: حاضر.
2: يا زينب قولي لنا مين؟ انا مش شغاله غير اما تقولي لي
1: مين اللي خايف ولا مين الدنيا.
2: انت خايفه ولا هو اللي خايف؟
1: مين خايف؟ والله.
2: وضحي لنا الوضع بس علشان نفهم.
1: ماشي. مساء الفل عليكم، انا بحبكم جدا وفي المطبخ. وعايز اقول لجوزي مصطفى. تمام.
2: ايوه. هتشتكي ولا ايه؟
1: لا لا هنشوف.
2: لو فيها شكوى ما تقولش.
1: عايز اقول لجوزي مصطفى بحبك جدا، وعايزه اغنيه انا من غيرك بتوه توهان.
2: حاضر. حاضر
1: حاضر. ماشي. عيوني. اوامر.
2: مساء الخير عليكم. اليوم حر فعلا. واحنا قلنا كده ايه اللي حصل؟ بص الحر. شفت الحر
1: يا جماعه؟ ما توتروهاش والله، رمت التابلت
2: وهي منورين احمد متولي.
1: ما انا كل يوم بقف حر. ايه
2: ما قلناش انه حر صح؟
1: لا لا
2: ما قلناش
1: كده. لا والله
2: ليه؟
1: طب حر ولا نقول ولا
2: هو
1: ايه؟
2: هو قال انه حر.
1: يبقى هنطلع نسمع اغنيه.
2: اه
1: طيب اخر مسج. طيب
2: ماشي.
1: رحاب اللي ما كانتش عايزه تقف في المطبخ،
2: اه
1: بتقول لنا ما انا كل يوم بقف في المطبخ.
2: طب خلاص ما توقفيش
1: النهارده، اجازه وريحي.
2: ما توقفيش النهارده
1: ولو كده نقول لك تطلبي ايه.
2: اه قولي لنا انت نفسك تاكلي ايه، حاجات جنك ولا حاجه مشويه ولا حاجه، شوفي انت حابه ايه وابعتي لنا واتساب 0155952106 وقولي لنا يا جماعه موضوع حلقتنا النهارده اكتر حاجه ما بتحبوهاش في الاجازه هي ايه.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602، وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: تابعونا على facebook.com/nujumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الكوري شهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
2: الدفاع المدني السعودي يعلن وقوع أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية جراء سقوط شظايا صاروخ في الرياض.
1: الأزهر الشريف يدين الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية.
2: وزير دولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع مي الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها والتأكد من انتظام العمل.
1: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر.
2: رئيس هيئة الشراء الموحد تبحث مع شركة صينية تعاون في مجال التكنولوجيا الطبية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ مطروح تطوير منظومة النظافة والتصالح وتقنين أراضي الدولة.
2: معهد الفلك يعلن أن الاثنين القادم هو غرة شهر جمادى الأولى.
1: اختيار رومانيا ضيفة شرف الدورة 11 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. في ايه؟
2: لا تمام. لا والله تمام.
1: ايه اللي حصل عندك؟
2: كملي زي ما احنا. مفيش اي
1: زي ما احنا تمام.
2: ايوه
1: مفيش قلق. جماعة احنا قلنا موضوع حلقتنا قلناه قبل ما نرجع للساعة التانية. بس الساعة التانية بتبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها موضوع حلقتنا نقوله تاني. مفيش مشكلة.
2: حاجة مهمة جدا.
1: طبخلنا ايه يا ست الكل؟
2: طبخلنا ايه يا ست الكل؟ طلبنا ايه يا ست الكل؟ مطلعة ايه من الفريزر يفك يا ست الكل؟ انت فين النهاردة في الاجازة يا ست الكل؟ يعني
1: أي
2: شوية اهتمام يا ست الكل. انت كويسة معانا؟ انت معانا ولا
1: أنا
2: ايه؟
1: معاك. ماشي. انا معاكو. معاكم. ولسه يا جماعه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155952106. هتقولوا لنا موضوع حلقتنا ايه؟ اكتر حاجه مش بتحبوها في الاجازه ومش عايزينها ايه هي اكتر حاجه؟ ممكن تكون زيارات بقى، مشاوير، عايز تروح لناس اللي هو لازم تخلص الحاجات اللي ما بتخلصهاش في ايام الشغل، حاجات اللي هو لازم مضطر انك تخلصها.
2: اظن دي الاغلس، يعني ان هي تتاجل للاجازه، في يوم الاجازه يبقى ملتزمه بشيء مهم تعمليه، اللي هو مشوار يخص التوكيل مثلا بتاع العربيه، مشوار يخص الدكتور، ولو انه المفروض يبقى هو كمان يكون اجازه يوم الاجازه
1: بقى.
2: يعني الدكتور المفروض يريح شويه. بس متأجزة. هو كل ايه؟
1: انت مش دكتور.
2: يعني سوري.
1: سوري ما خدتش بالي.
2: سوري.
1: غصب عني.
2: سوري.
1: طبخين ايه؟ طبخين بص هو بقى مش عارفة اليوزر نيم. انا ما اطبخش يا جماعة، اجازة بقى، اجازة.
2: احنا متفقين مع فكرة ان احنا في الاجازة ممكن ما نطبخش، بس يعني اكيد لو ما طبخناش هنطلب حاجة، فعايزين برضو الاوبشنز، عايزين نساعدكم في اوبشنز. وكمان مرة كمان بنمسي عليكم اينما كنتم، رايحين فين وراجعين منين. نتمنى لكم ان شاء الله السلامة والسعادة، وتوصلوا بألف سلامة، ربنا يستر طريقكم. وقولوا لنا بس الترافيك ايه اخبارها، الشوارع ايه اخبارها، لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية، ولو انها النهاردة المفروض اجازة فنسبيا الترافيك او نسبة الكثافة المرورية هتقل شوية، بس لو في اي حاجة مش طبيعية في الشوارع يا ريت برضو تنبهونا على رقم الواتساب 0155551006. قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه والشوارع ايه اخبارها وهكذا. يعني
1: هسألك انا سؤال بقى.
2: ليه؟
1: قبل ما
2: ليه؟
1: الناس
2: ليه انا اللي بتسئل الاسئله؟
1: ما انت ما فيش غيرك قدامي.
2: طيب طيب طيب طيب
1: هات حد تاني. طيب هتجيب حد تاني؟ اشوف مين؟
2: اكلم حد؟ يكلم حد؟
1: اكلم حد؟ طيب
2: معاكي
1: ماشي. عمرك بعت الهوا في ازايز؟
2: لا انا دهنت الهوا دوكو قبل كده مره.
1: الله. مبروك البويك الجديد.
2: بس يعني جربت مره نفعت فعلا ان انا ادهن الهوا دوكو، وكان لون درجه حلوه.
1: حلو؟
2: يعني برجندي.
1: درجه ماشي.
2: برجندي في منت جرين.
1: حلو حلو. لا لون مختلف
2: وجديد
1: وجميل.
2: ايوه.
1: طيب انا عايز اقول لك بقى انه في فنان ايطالي باع منحوته غير مرئيه في مزاد علني مقابل 18.300 دولار. اوكي
2: 18000.
1: 18300 دولار. نسيت اقول 1000. عندك حق. نسيتها.
2: ماشي.
1: عارف بقى زي ما قلت لك كده، هو باع الهوا في ازايز ده بالظبط اللي هو عمله. اسمه سالفاتوري جارو اظن.
2: سلفادور دالي.
1: تخيل هيطلع في الاخر ده على الهوا. ماشي. باع منحوته مش موجوده اصلا، اسمها لوسونو، مقابل 18300 دولار. الفنان بقى باع العمل بتاعه اللي هو اصلا معناه انا. اوكي هو يعني
2: افتكرت انت عامل لك انت عمل فما فهمتش.
1: بعد ما وصفه بان هو منحوته غير ماديه، مش حاجه ملموسه، يعني موجوده في الفراغ والخيال.
2: في الخيال. يعني اللوحه دي فين يا فنان؟ دي هنا. ان ماي هيد.
1: اشتريها.
2: ممكن تتخيلها معايا. هو اللوحه اسمها انا بس هي مش موجوده.
1: شايفني انا؟
2: حاجة زي كده.
1: اشتري
2: في السكة دي.
1: ابيعه نفسي.
2: ابيعه نفسي لكل مشتري آتي.
1: ب 18300 دولار.
2: ابيعه كلماتي وابياتي.
1: ليه كده؟ ليه عملت كده؟ المشتري بقى خد شهادة اصالة وتعليمات على بعرض العمل في مساحة محددة وفاضية من غير اي عوائق.
2: يعني الهوا ده تحطه في حتة فاضية.
1: اوعى.
2: علشان لو حواليه حاجات هيدبل.
1: ما هيبوظ.
2: لازم يتعرض للشمس.
1: انا لازم اهتم.
2: ولازم تسيبه ينشف.
1: لازم تاخد بالك من الطفل. مين الطفل؟ انا.
2: والله بجد ايه الموضوع ده؟ يعني يبقى اللوحه في خياله ومين اللي اشتريها؟
1: هو مش اول مره يعمل الفكره دي، وقدم منحوتات قبل كده غير مرئيه في ميلانو ونيويورك، وبيعتبر ان الاعمال دي بتعتمد على قوه الخيال وانها مش موجوده رغم اننا ما نقدرش نشوفها. الفكره بقى اثارت سخريه ناس كتير على الانترنت زينا وانت كده وهنعمل.
2: ناس كتير قوي.
1: لكن هو كمل في تقديم نفس النوع من الفن، وواحده من منحوتاته غير الماديه اتباعت بعد كده باكتر من 27000 يورو.
2: واو.
1: والفكره مش ان هو يقول انا عملت عمل فني غير مرئي، الفكره ان هو في حد صدق وراح اشترى فعلا.
2: ومن هنا بقى بندعوكم لحضور اول معرض للمنحوتات غير المرئيه الخاصه بالاعمال اللي انا بقدمها انا ودينا ان شاء الله. عاملين معرض صغير كده للمنحوتات غير الماديه.
1: في ريحه اكل ولا انا
2: لا ده الخبر مثلا ممكن المنحوتات بتجوعك.
1: اكل غير مرئي. اكل مش شايفينه.
2: وجبات غير مرئيه. المهم ان احنا عايزين نعمل المعرض. لو بتتباع الحاجات بالمبالغ دي
1: هنعمل مطبخ.
2: فبندعوكم لاول معرض لمنحوتات ولوح غير مرئيه. هي هتبقى في خيالنا هنحكي لكم عليها. ولو عجبكم ممكن في توصيل لحد باب البيت ان شاء الله. والمبالغ هتبقى
1: اسعارنا
2: مختلفة.
1: بسيطه اصلا.
2: مش
1: مبالغ رمزيه
2: ومش دولار ومش حاجات من دي.
1: عادي عادي. شوفوا انتوا حابين تدفعوا. ممكن يبقى في مقايضه.
2: المنحوتات الهوائيه.
1: عادي بنتكلم على الهوا مفيش مشكله. ماشي يا جماعه. موضوعنا بقى بنتكلم عن ايه. اكتر حاجه بتعكنن عليك في الاجازه واكتر حاجه بتكون مش عايزها في الاجازه هي ايه. دايما بيكون في الاجازه الواحد عايز يرتاح يتبسط يخرج يسافر يعمل اي حاجه. لكن بيكون دايما في حاجه هو مش عايزها. زي مش عايز النور يقطع, مش عايز الجو يكون وحش, مش عايز مشاوير, مش عايز طلبات, مش عايز حد يقول له يعمل ايه. هو عايز الاجازه. ايه بقى اللي انت بتكون مش عايزه في الاجازه او انت بتكوني مش عايزاه في الاجازه؟ ابعتوا لنا واتساب 0155951006. نشوف بقى الناس بتقول.
2: عندنا رسالة ياما
1: ياما. بصي يا عصفور التصميم ده
2: ياما
1: بيئة ياما بيئة. ماشي. اوكي مين بقى بيقول لنا ايه؟ لا ده احنا دخلنا في فقره.
2: انا كنت هفتح المسج اللي انت لسه قافشاها دلوقتي دي. حرام عليكي
1: بجد. طب خدها. يلا قول.
2: اصل التايتل بصراحه شدني.
1: انا عشان كده.
2: انا ممكن اساعد.
1: لا
2: مش ده مش ده مش ده مش ده مش
1: لو سمحت
2: هيكو نبقى نمسح والله المسجز القديمة عشان بنتلخفن. بس هاكل سجق انا في غاية السعادة وعايز اقول لمراتي
1: فلوسي
2: عملت لها شغل بألفين دولار وبهدلها بهدلها رائعة. هاتوا الفلوس اللي عليكم الحماد هلال.
1: طب ليه دي حتى مراتك؟
2: يمكن فيه في الامور امور
1: يعني ما تشرد لهاش.
2: شوية يعني خلي بالك شوية علشان ممكن هي لو سمعت المسج دي تلاقي باك فاير يعني.
1: هتبعت لنا هي مسج بقى وترجع تقول لنا هات انت من ايام كده بقى. هيبقى الموضوع مش لذيذ. اكتر حاجه طبعا في الاجازه على فكره انا ما بطبخش. ما خدتش اجازه عايز ازوم. مش فاهمه حاجه.
2: عايز ازوم
1: مش فاهمه. انا شغلي ما فيهوش اجازات. عارفين الست القادره انا مش قادره.
2: هو في ايه؟
1: انا نفسي اخد اجازه. ده مش انا يا جماعه دي
2: بس اسمعوا عن الست القادره. انا بقى مش قادره.
1: انا مش قادره. من خلال برنامجكم بنشد عائلتي تديني اجازه لوجه الله. اعتبروها حسن سيرفيس لوك مها من الرياض. يا حبيبتي يا مها
2: ما تقوليش على نفسك كده.
1: ايه اللي حصل؟ احنا كنا دايما بنشوفك بتبعت لنا مسج عادي. ايه اللي جرالك؟
2: طيب رقم اخره 17 على واتساب. رايحة الماما توصلي بالسلامة ان شاء الله. اكيد في اكل حلو عند ماما اتمنى يعني. وبتقول التجمع طريق الحمد لله او الطرق الحمد لله فاضية. عايزين ناكل اكل غير مرئي.
1: حلو. عامه
2: وجبة غير مرئية ما تخنش كالوريز. ايوه
1: بالظبط.
2: مش عايزة حد يصحيني. انا مؤيد جدا دي هبة غالبا على واتساب. انا مؤيد جدا للفكرة دي. ان من الحاجات اللي هي قد تبدو يعني مرفوضة شوية في الاجازة هو المنبه. يعني مش عايزينه يرن. وبنعمل اصلا ايربلان مود ولا لا؟ لا اللي هو مش ايربلان مود. في حاجه ثانيه
1: او اقفل الموبايل اصلا.
2: لا اللي هو دو نوت ديستورب.
1: ديستورب
2: بقى اللي هو ايه هيدي الناس يوزر بيزي بس انا مش هيديني نوتيفيكيشن. بس يا جماعه الموبايل لما يدي لحد كده ما يفتكرش ان انا عامل بلوك عشان انا ما بعملش بلوك لحد.
1: انا عندي مشكله ما هبقى احكي لك.
2: لا والنبي لا استفيدي يعني على الهواء المباشر.
1: انا مش عارفه ليه ما بيظبطش عندي. وانا ما بعملهاش كتير فمش عارفه ليه.
2: في سيتنجز
1: ما هقول لك. بلاقي ان هو بيرن.
2: المهم ان انا مش عامل إيه؟ بلوك.
1: امال انا عامله دون ديستورب ليه بترن عندي
2: ديستورب.
1: ليه
2: مش بلوك.
1: يلا مش مشكله. ماشي. انا بس. الشخص اللي قلت لكم قولوا عليه مجهول عشان انا قلت اسم الكراش تقريبا عشان كده طلبت اغنيه بحبك وخايف اسمه وليد. انتوا وصلتوا لبعض؟
2: انت قلتي الاسم خلاص.
1: هو اللي كاتب. انا
2: هو اعلن عن الاسم.
1: هو كاتب ما اعرفش بقى.
2: طب احنا عملنا حاجه يعني صح ولا غلط ولا الدنيا
1: ممكن
2: ايه
1: ممكن نفهم؟ يعني عملنا حاجه ولا لا عشان بس نفهم.
2: نتمنى خير ان شاء الله.
1: اوكي الساعه الثانيه فقره الاكل. اتفضلوا معايا مكرونه وبانيه طعمين حماده المصري. يلا نتفضل حالا. عامه
2: جايين لك حالا.
1: متفضلين.
2: مساء الخير من تونس.
1: اهلا اهلا.
2: صباح الفل على احلى اذاعه وعلى كل مستمعين نجوم اف ام. بصراحه كده اكتر حاجه مش بحبها في الاجازات هي الزحمه وسوء التنظيم، لما تكون نازل تروق بالك وتفصل من شغل الاسبوع فتتفاجئ بطوابير ملهاش اخر في المحلات او خدمه بطيئه تعكر مزاجك وتضيع اليوم كله في الانتظار بدل ما تتبسط. الاجازه اتعملت علشان الراحه وراحه البال، واي حاجه بتعطل الروقان ده هي اكتر حاجه تقيله في الاجازه. انا مؤيد جدا للمسج دي،
1: صح.
2: ان احنا لو يوم اجازه فتعالوا نروح كلنا حته زحمه جدا، الناس كلها رايحه في الاجازه عشان نوقف طوابير باركينج وطوابير واحنا بنطلب الاوردر ونلاقيش مكان ناكل وليله كبيره سعادتك
1: ما نريح
2: اللي هو عادي. زي اللي كان بيحصل في الساحل في وقت من الاوقات اللي هو تعالى نروح الاجازه في الساحل نسوق اكتر. مش المفروض نركب العربيه اصلا؟
1: ما بالظبط، نرتاح ونسكت عادي. ايه اكتر حاجه مش بحبها؟ هي قعده البيت. واكتر حاجه بحبها اروح محل السمك اللي انا زبون فيه ومش هينفع اقول الاسم، شكرا، وهاكل الجمبري بالمكرونه مع صديقي مع تحيات محمد شاكر. والله تحياتنا ليك يا استاذ محمد شاكر،
2: الهنا والشفا. بس اعتقد انها مكرونه اللي بالجمبري، ومش الجمبري هي ولا بالمكرونه ولا ايه؟ لو الجمبري لو واصلين للليفل ده ان المكرونه هي اللي بتتحط التوبينج فوق الجمبري يبقى احنا في ليفل حلو جدا.
1: ليه؟ ما هي مكرونه بالجمبري،
2: هو كاتب جمبري بالمكرونه،
1: هو كاتب كده، صح؟ عندك حق.
2: أنا بس لو جمبري بالمكرونه دي فكره حلوه.
1: حلو.
2: خلود كمان بعتنا بتقول لنا ان هي هتاكل حواوشي من مكان ما. تمام،
1: عرفته.
2: ما تكمليش خلاص. وصلت خلاص.
1: طيب عندنا بقى عيد ميلاد كنزي، وهي طالبه اغنيه معينه وهي من غير كلام توليت، فهنروح نسمعها.
2: طب ما فيش الاول هابي بيتزا.
1: هابي بيرثدي كنزي.
2: هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو كنزي. هابي بيرثدي تو يو.
1: بنحبك يا كنزي. وهنروح نسمع الاغنيه ونرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: 12215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا اهلا اهلا
2: يا اهلا وسهلا بقى
1: يا اهلا بقى يا جماعه بقى عاملين ايه؟ وحشتونا. لسه مكملين معاكم بقى لنا ساعتين ان شاء الله على الهواء ولسه هنكمل تاني عادي. 0-15-59-52-106 وعندنا مواضيع كتير قوي. وكمان موضوع حلقتنا بيقول ايه؟ بيقول اكتر حاجه ما بتحبهاش في الاجازه انها تحصل بتبقى ايه. دايما بيكون في حاجات كده مش حلوه, حاجات بتعكنن على الواحد,
2: مجنونه شويه, حاجات مجنونه,
1: حاجات كريزي.
2: في حاجات كريزي معايا في خبر غريب جدا دلوقتي بمناسبه الحاجات الكريزي, يعني ان في ايه, عارفه ان الحاجات اللي هي القديمه العتيقه اللي هي بتندرج تحت بند اثار بيبقى لها قيمة مادية مختلفة اللي هي لا تقدر بتمن, يعني بالزبط. ان انت لقيتي مثلا حاجة بتعود لعصر مثلا كذا او كذا, فدي قيمتها المادية بتبقى محدش يقدر يحدد كمان قيمتها المادية. في فنان بقى قرر ان هو يصنع الاثار.
1: ازاي؟
2: هعمل بقى حاجات قديمة جدا
1: كريزي
2: وعتيقة.
1: يلا,
2: لقيت الدنيا هادية قلت عامل نوش,
1: عامل قلق.
2: بصي, في فنان امريكي عمل اغرب حاجه ممكن تحصل. يعني هو صنع تمثال من البرونز ضخم بيجمع ما بين شخصيه في سبونج بوب.
1: ماشي.
2: اسمها ايه؟
1: هانسوم سكويدورد,
2: اللي هو
1: اللي
2: إيه؟
1: هو شفيق.
2: ومن هنا بنعرف ان دينا بتتفرج على سبونج بوب لحد دلوقتي. طيب ماشي,
1: و يطلع غلط في الاخر.
2: الفيوجن ده عمله يعني من شخصيه في الكرتون بتاع سبونج بوب فعلا وتمثال تاني لواحد من اشهر التماثيل اليونان القديمه. فهو قرر ان هو يعمل ميكس ان دماغ التمثال ده تبقى من الكرتون وجسم التمثال يبقى من شخصيه تمثال يوناني قديم. بعد كده ايه, يغرقوا في البحر المتوسط علشان علماء الاثار في المستقبل يفتكروا انه قطعه اثريه جديده خالص
1: ويمضي عليه هو بقى
2: خطيره.
1: ماشي,
2: غرق التمثال.
1: طيب ما هو الفنان ده بقى اسمه ايه بقى اصلا؟ اسمه اصلا ساندي نوبادي.
2: نوبادي خالص,
1: يعني هو عامل حاجه غلط وحاجه ما تتعملش. هو اصلا نوبادي, نوبادي ساندي. هعمل تمثيل واغرقها. ماشي. ده عنده 29 سنه وصرف حوالي 4000 دولار على التمثال اللي طوله 3 متر ووزنه حوالي 225 كيلوغرام, وبمساعده بقى فريق صغير نزله للبحر عند اليونان, وكمان قطعوا الحبال ووقعوا التمثال في الميه واستقر. كمان ازاي بقى؟ هو واقف.
2: واقفا.
1: وقع واقف
2: علشان يقنع الناس اكتر ان هو دي اثار.
1: هو اللي وقع واقف, احنا بنينه بقالنا
2: ده من زمن سبونج بوب, ده من زمن جدا.
1: بالظبط.
2: الفنان قال ان هدفه ببساطة كان انه يحط وش الكاركتر اللي موجود في سبونج بوب ده على تمثال يوناني قديم ويغرقه في البحر علشان يربك علماء الاثار. قالك ايه الهدوء ده؟
1: هعمل قلق.
2: اما جننه, عايز اجنن علماء الاثار شوية,
1: عايز اعمل حاجات,
2: حاسس ان الدنيا هادية كده,
1: ده انت اتنشن.
2: المهم يعني, لكن في ناس كتير انتقدوا الفكرة بسبب عدم وجود تصريح. بس هو مشكلة في التصريح ليه؟
1: تصريح ليه؟ تصريح ليه؟ انه هيغرقه ولا انه يعمله ولا انه
2: ايه التصريح في كده؟ طيب, وتحذيرات من ان ادخال اجسام صناعية في البحر ممكن يسبب مشاكل لمواقع التراث المغمورة بالمياه, وممنوع نزول البحر الا بملابس البحر.
1: قلق اصلا
2: عشان بس نبقى عارفين
1: هو مش هينزل.
2: فهو قرر ان هو يربك علماء الاثار فجأة.
1: فكرة
2: كريزي جدا. فمش عارف انتوا لو لقيتوا حاجه زي كده في البحر, تمثال قديم جدا بدماغ سبونج بوب, هل ممكن يكون ده حاجه ريزنبل يعني؟
1: لا, دي اثار اكيد. لا, دي اكيد اثار, مش هينفع اسيبها في حالها.
2: دي حاجه عتيقه قوي, ده من الموسم الاول.
1: عتيقه دي اثار,
2: هم جايه من العتاقه يعني.
1: فاهمه؟ متعتق.
2: ايوه
1: فاهمه قصدي.
2: ايوه حاجه يعني تمنها بقت كده اهو.
1: ماشي يا جماعه, موضوعنا لسه مكمل عادي. ايه اكتر حاجه ما بتحبوهاش في الاجازه؟ دايما بيكون في حاجه كده الواحد بيتضايق وهي موجوده. 0-15-59-52-106 زي الزحمه, زي المشاوير,
2: المنبه
1: مثلا. في حد لسه كتب حاجه عن المنبه, استنى كده.
2: النبي سلم لنا عليه.
1: مساء الفل, انا امير, انا قفلت الالارم النهارده وصحيت على مكالمات من البيشنتس.
2: طب ايه يا دكتور؟ ليه يا دكتور؟ ليه يا دكتور تعمل كده في الناس؟ دكتور, ما احنا برضو, بس الدكتور من حقه يأجز برضو.
1: هو طالما قال لهم ان هو اجازه ليه بيكلموه؟
2: رد واتساب بس يا دكتور. في حد بيسال على دواء تعب ايمرجنسي؟ الدكتور برضو, ما هو دكتور.
1: لو انت دكتور طوارئ مضطر,
2: او غير طوارئ اي دكتور بيبقى ما عنده تيبس مش موجوده عند المنعمين العاديين برضو.
1: ما انا اجازه.
2: ايوه اللي هو ياخد نص قرص ولا قرص يا دكتور
1: الحقني. طب ما فرقت ايه كده ما ننزل بقى يلا نشتغل.
2: ما نروح العياده بقى ونفتح بقى ونرش ميه بقى ونعمل مجال ويلا.
1: فاهم؟ انا فاهمك يا استاذ امير.
2: ماشي. كمان هنا بعت لنا مسج بتقول اكتر حاجه ما بحبهاش في الاجازه ان انزل الشغل اللي هو عكس الاجازه تماما.
1: طب ما ده مش اجازه فعلا.
2: يبقى وراكي حاجه بقى. وراكي حاجه في الشغل.
1: روحي خلصيها. بسرعه. مساء الخير على احلى ناس، معاكم سماح من دمنهور. يعني ناخد الاجازه وصدقوني هبقى كويسه. فهماك يا عمدة. اكتر حاجه بحبها اني اعمل حاجات حلوه كيكه بالشوكولاته، واكتر حاجه مش بحبها اني اصحى بدري. ده في الاجازه ولا عامه؟
2: ما لو صحيتي بدري في الاجازه اعملي اكتر حاجه بتحبيها بقى اللي هي الكيكه. نرجع تاني للكيكه بقى. طالما صحيتي اعملي كيك.
1: وهي لفه كده كلنا لازم نروح
2: كيك كيك. بس واضح انكم
1: نسيتوني.
2: واضح انكم نسيتوني في الاغنيه دي. نورهان اغنيه انا من غيرك بتوه توهان. وعايز اقول لاختي شهد وجوزها محمد كل سنه وانتم مع بعض بمناسبه عيد جوازهم، ربنا يخليكم لبعض ويبارك لكم في زين وزينه العمر كله مع بعض يا رب ان شاء الله. ربنا يسعدكم يا رب.
1: يا رب ربنا يخليهم لك يا رب. هاي عاملين ايه؟ انا بزعل لما اخد اجازه واقضي في البيت. انا ايمان ممكن تشغلوا اغنيه لاجسي الوقت الضايع بليز. حاضر هنحاول. وبالنسبه للاكل فهو في البيت لازم طبعا سمبوسه باللحمه. سمبوسه
2: سمبوسك.
1: لا تقولني قلت لكم لو هتقولوا سمبوسه ما تبعتوش سمبوسك. سمبوسك بوسك بوسك
2: سمبوسك
1: باللحمه والفراخ وكفته ومشويين ورز بسمتي بالهنا والشفا. بس قولي سمبوسك تبقى احلى.
2: احلى حاجه في الاجازه انك تصحى براحتك، ما حدش يقول لك وراك ايه النهارده. الاجازه يعني اعاده شحن للبطاريه اللي جابت اخرها طول الاسبوع. ويا ريت الاسبوع كله يبقى اجازه وناخد يومين بس شغل. وعايز اسمع اغنيه لتامر عاشور.
1: ايه بقى؟ قول لنا الاغنيه ونشغلها على طول.
2: ده رقم اخره او مش رقم، ده يوزر نيم هوبا 134. انا قلت اليوزر نيم
1: ماشي
2: عادي ولا ايه؟ شاين في عمليه
1: تغيير. طيب فاكر بقى كان في هاكل سجق وانا في غايه السعاده واقول لمراتي هاتوا الفلوس اللي عليكم وكده. فقلنا مين مراتك؟ هو قال بقى مراتي مش مصريه عشان كده براحتك.
2: ان هو عربي كلام عربي شويه
1: فمش مصريه فهتقول لها هات الفلوس عليك وهي مش هتفهم. ما خلاص ما هي مش فاهمانه ولا فاهماك ولا فاهمه الاغنيه ف مش هتديك الفلوس.
2: ماشي. اعرف حد بيقول سامبوكسه ده. الله يمسيه بالخير بقى. دي رانيا
1: يا حبيبتي.
2: بس هو في اكله غير السامبوسك اسمها سامبوكسه فعلا.
1: ده ايه دي بقى؟
2: عارفه ال
1: ده انت اخترعتها؟
2: هقول لك على حاجه. لا والله
1: ده انا وناس صحابي قررنا.
2: لا دي حاجه كده جت في دماغي. لا هقول لك دي فرايد باي
1: سامبوكسه. قصدك ابل باي؟
2: لا عارفه بتشوفي الفيديوز اللي هي الريلز اللي في ايطاليا في كذا نوع من البيتزا، في واحده منهم فرايد.
1: معرفش.
2: لا في واحده فرايد اللي هو بيحطوا العجينه وجواها حشو ويرموها كده في الزيت شويه كده وتطلع. دي بتتعمل هنا في مصر واسمها سامبوكسه. ده اكيد انا مش بألف يعني.
1: قصدك
2: مش قصدي هي اسمها سامبوكسه
1: بوريك
2: شريك. لا ما في
1: والله.
2: لا والله
1: والله اللي هي بتبقى شكلها
2: لا
1: كده.
2: لا لا دي مخبوزه في الفرن عادي.
1: ما هي دي مخبوزه برضو البوريك.
2: لا فرايد. انا بكلمك على حاجه فرايد.
1: مش فاهم انت بتقولي مش فاهماها ولا هي فاهماني.
2: عارفه طب العيش اللي هو الفرايد في احد ال
1: ايه
2: في عيش فرايد كده بيبقى في نوع من انواع العيش بيبقى فرايد بيكبر كده بنفخ شبهه كده نفس السك. فهمتي؟
1: جمعت. ماشي. طب يا جماعه 015 5952106 هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع لكم على طول.

0: تشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: ستة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف للأسف ده اللينك الأخير من حلقة النهاردة، بس احنا مكملين معاكم عادي زي ما احنا، ولسه معاك في السكة مكمل، هنكمل معاكم شوية كده. فلو لسه عايزين تبعتوا لنا واتساب 0155952106 تقولوا لنا أكتر حاجة ما بتحبوهاش في الأجازة تبقى إيه، عشان ده موضوع حلقتنا النهاردة، لانه في حاجات كتير قوي الواحد كده بيحس بضيق تنفس اول ما يسمعها في الاجازة.
2: كرشة كده. قبضة كده.
1: اللي هو ايه ده؟ ليه؟
2: هو في ارقام عامة على التليفون مجرد ظهورها قبل ما يطلبوا اي حاجة بيبقى فيه كده اللي هو كانسل ولا مردش
1: ولا يمكن
2: لا ولا كانسل والتليفون فصل بقى فجأة.
1: بتعصب جدا او مش بتعصب، ببقى اللي هو متضايقة من الحيرة، اللي هو الرقم ده بيكلمني، هل بيطمن عادي ولا عايز حاجة؟ فاهم؟
2: ومن هنا نحب ننوه لحاجة بسيطة جدا. ان احنا لما بنتصل كتير ورا بعض احنا كده بنزود فرصة عدم الرد. على فكرة
1: بجد
2: مش بنأكد ان احنا قربنا نوصل للرد.
1: لا، وبعدين اكتر حاجة بقى تعصب بقى، دي بجد بتعصب. انا لو قفلت عليك انا مش بامتحنك ان انت تعرف تتكلم تاني ولا لا.
2: هل انا عزيز عليك ولا لا؟
1: لا. يعني ما بعملش ده،
2: ببقى في حاجة هخلصها واكلمك.
1: مش بختبرك. مش بختبر هتكلمني تاني ولا
2: هل فعلا مهتم وبيحبني.
1: ما تتكلمش.
2: لو كانسلت يتصل تاني يبقى كده في بيننا حاجة.
1: فيها حاجة حلوة.
2: لا بجد والله يا جماعة، فكرة العدد بتاع المكالمات ده مش معناه ان احنا فرصتنا بتزيد ابدا في ان احنا الرد يحصل. لا خلاص.
1: لا، وقفل يتكلم تاني، قفل يتكلم. انا ما قفلتش عليك ذوقيا، بس يعني
2: هو الالز اصلا رقم مش متسيف عندك بيتصل كتير ورا بعض. ده الز بقى والز.
1: ده انا مش هرد عليك اكتر، ده انا مش هرد اساسا.
2: مستحيل.
1: ولا هتكلم
2: مستحيل.
1: تاني. بعيدا عن الذوق بقى. بعيدا عن كل حاجة. ماشي. طيب. نشوف بقى شوية مسجز.
2: يلا بينا.
1: منورين ومبدعين كالعادة، مروح من الشغل يا رب رزقنا بالشغل اللي بياخدوا فيه اجازات كتير ده، يا رب رزقنا. طريق الحمد لله ويرزقنا. طريق الحمد لله زي الفل، يا رب كتر اجازاتنا. ام بالنسبة للموضوع، فانا بحب الانتخف الاجازة، بس اي حاجة تتأجل لحد ما ربنا يأذن. محمد طبعا. مرزوق. فهم قصدك.
2: ربنا يكتب كل الخير ان شاء الله. مساء الخير من الدمام. احنا الرطوبة عالية شويتين والحرارة، ويا حبيبتي يا مصر نورين الدنيا يا جماعة والله.
1: ده مع المسج.
2: يا حبيبتي يا مصر دي موجود مش انا. اروح اي الجزء من اغنية في الاخر.
1: يا حبيبتي يا مصر. ماشي. انا بحبكم جدا انا وولادي، وبحب اسمعكم وانا سايقه في الطريق، بتسلوني قوي. شكرا. احلى منير واحلى دينا، هناك ورنجة تفضلوا معانا. الله.
2: اوبا، ده المسج بقى اللي انا كنت مستغربها دي طلعت من مين بقى؟
1: لا انا كنت مستغرب له.
2: طلعت من مين بقى؟
1: ايه بقى
2: تخيلي جت من مين؟
1: قولي. هتديني اختيارات واختار ولا؟
2: شوف عصام. شفنا العزيز.
1: لا شوف عصام، انت نورت ارض الوطن.
2: لا شفنا كده، شفنا العزيز.
1: ايه عندك ايه؟
2: بيقولي ما تقلفش يا منير، ما فيش حاجه اسمها سامبوكسه.
1: اوه على فكره اتضايق.
2: لا رقم واحد اصلا. ليه ما قلفش؟
1: ما يقلف.
2: خلينا نتكلم في الموضوع بقى حاجه وحته كده مع بعض، اللي هو ليه ما قلفش رقم واحد. رقم اتنين،
1: على ولو قلف هتصدقوه برضه. هو اللي على الهوا.
2: طب والله بعد ما شفت المسج دي فرجتها في البريك ان في حاجه اسمها سامبوكسه.
1: ممكن تقولي لهم؟ ما اقتنعتش
2: بس هو شافت الفيديو.
1: يعني هو غالبا ما حدش شافها غيره.
2: ماشي يا منير ألف براحته، وربنا ما تأليف.
1: والمشكله ان هو مش بيألف. ما هو يشوف عصام، المشكله ان هو ما بيألف. يعني اللي انا استغربت له
2: حضرني موقف،
1: هو ما بيألفش. يعني هو بيشوف الفيديو غالبا. انت الوحيد اللي شفت الفيديو ده، حتى ما عليهوش فيوز كتير.
2: ما هو ده بيبقى انا.
1: ايوه ده انت فعلا.
2: ما هي دي مع الحاجات اللي هي لما يجي لنا ارق بنتفرج بقى على المحتوى ده.
1: فاهمه قصدك.
2: فشفنا العزيز، خش على تيك توك واكتب السامبوكسه
1: هتلاقيها. بس هي مش هتتبسط بيها برضه.
2: معرفش انا ما دقتش.
1: هو حتى قال هو مش هياكلها، فهو
2: خالص بس عارفها.
1: بينشر بس اسمها مش
2: أيوة
1: اكتر.
2: ايوه يعني. ايوه
1: ماشي. عندي حاجه كده، المراه العامله هتحس بيها ان يوم الاجازه ده بيكون يوم الشغل في البيت، فاللي هو لا خلينا كل يوم في الشغل وخلاص. فاهمه قصدك. عامه ده رقم اخره 6-15. فهماكي، بس ان شاء الله يعني يبقى الحاجات اقل لو عندك اولاد شغالين معاكي. عادي.
2: يا مها من الرياض كالعاده، مسجز جميله جدا وكلمات جميله جدا جدا جدا. و يعني فكره ان انتوا ما تبقوش اجازه بس بتبقوا معانا فبنتبسط.
1: والله
2: العظيم
1: دي حاجه بتبسطنا احنا اصلا
2: جدا جدا جدا، واحنا موجودين معاكم في اي يوم شغل حقيقة. اجازه دايما مبسوطين ان احنا موجودين معاكم فعلا.
1: احنا اصلا مش بنحب نسيبكم. فبجد بجد والله العظيم بنتبسط ان احنا معاكم، حتى وانتوا بتسمعونا في الشغل وانتوا راجعين من الشغل وانتوا اجازه في اي حاجه، احنا بنحب نكون معاكم دايما على طول. ماشي. مساء الخير يا منير ودينا، احلى برنامج ده ولا ايه؟ مسلينا في الشغل والاجازه، واسمها يا جماعه سمبوسه اوكي وبتتقال سمبوسك، وفي ناس بتنطقها سموسه، سموسه
2: بسبوسه.
1: سموسه دي اصلا اللي هي اصلها بقى اصل النطق بتاعها. انا عارفه الموضوع ده والله.
2: مش سمبوسه ومش سمبوسك.
1: سموسه والله. يعني انت لو رحت
2: اقول له سموسه يكون سموسه يا جماعه.
1: لو
2: رحت عندك سموسه يا احمد،
1: لو رحت هاي اند ريستورانت هتروح مطعم غالي هتلاقي مكتوبه بال
2: سموسه.
1: سموسه
2: يو
1: اس اي ام يو اس اي والله وحياه ربنا
2: كده بالظبط. ممكن كوبايه ميه معايا.
1: انا لو قلت لك سمبوسك هتكسف بقى فاهم.
2: لا لا علشان حاجه إليت فلازم اقول له
1: سموسه بليز.
2: سموسه لحمه
1: اي وان سموسه
2: وما كوبايه ميه
1: بس، وكل واحد براحته. كوبايه
2: ثلج مع الميه لو سمحت.
1: والله العظيم يا جماعه انا مش بشحت.
2: مساء الجمال والسعاده دينا ومنير، يا رب تكون كل اموركم بخير. احنا بخير طول ما انتم بخير والله. اكتر حاجه بتضايقني في الاجازه ببقى شايل هم لما ارجع الشغل.
1: طب ليه عيش اللحظه.
2: ممكن اسمع انا من غيرك لبهاء سلطان وبهديها لزوجتي الغاليه ميراندا مهندس ايهاب ثروت من اونتاريو كندا.
1: ربنا يخليها لك
2: والله في كندا وفي الناس اللي بتسمعنا من اي حته في الدنيا كلها، ونورت الدنيا يا هندسه.
1: ممكن نشغلها لك يوم السبت، بس احنا ممكن نقفل الحلقه دي النهارده بما انه احنا اجازه بقى وكده، فهنقفل لكم بالجو هادي خالص
2: والدنيا هس هس
1: وانا
2: وانت
1: ويا حبيبي خلاص. ممكن نسمعها عادي.
2: للاسف الشديد يا جماعه وقتنا معاكم بيعدي بسرعه، فشكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. معاك في السكه دايما على نجومه اف ام ان شاء الله اقربها حلقه يوم السبت. نتشرف متابعتكم قبل دلوقتي بساعتين، حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما على نجومه اف ام مع دينا بهجت ومحمد منير. شكرا يا دينا.
1: شكرا يا منير. باي باي.
2: باي باي.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وصوتا بعيد، حلوة أبوكم.

وخطره.

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز لام الاخبار.
1: وزارة المالية تؤكد ان الاقتصاد المصري اثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الاقليمية.
2: وزير المالية يؤكد ان مصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرة مع تركيا.
1: وزير الاتصالات يؤكد التعاون مع وزارة العمل لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع مئة الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها والتأكد من انتظام العمل.
1: وزير السياحة يشارك في اجتماع حوار القادة الدوليين بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر.
2: رئيس هيئة الشراء الموحد تبحث مع شركة صينية تعاون في مجال التكنولوجيا الطبية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ مطروح تطوير منظومة النظافة والتصالح وتقنين أراضي الدولة.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: Hey guys!
3: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
4: أرزاق،
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة. بنضحك، بنخرج، بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
3: الفنانة علا رشدي
4: بعد إذنك
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: خلاص كده؟
3: نجوم أف أم على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
2: مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطري الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.
2: وزارة المالية تؤكد أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.
1: وزير المالية يؤكد أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا.
2: وزير الاتصالات يؤكد التعاون مع وزارة العمل لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
1: وادي دجلة يفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، والمقاولون العرب يهزم الجونة بهدفين نظيفين في كأس الرابطة.
2: الزمالك يحقق فوزا كبيرا على ميكيل الإثيوبي 53-10 ببطولة إفريقيا لليد.
1: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي بمعادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على كيفك وحلقة جديدة وأسرار النجوم. والنهاردة أنا معايا ضيفة بجد بجد غالية جدا جدا على قلبي وصديقة من زمان قوي. كل بس كان في الأول خالص وفي البداية عايز أقول لكل الناس اللي بتسمعنا كل سنة وحضراتكم طيبين وانتصارات أكتوبر المجيدة ومصر دايما إن شاء الله في القمة وفي انتصارات دايما طول الوقت. يا رب ربنا يا رب يحمي بلدنا. ضيفتي النهاردة مشوارها ما تبناش على خطوة واحدة، كل مرحلة في حياتها كانت بتضيف ليها حكاية جديدة. من وهي طفلة اكتشفت حبها للتمثيل من بدري جدا، لممثلة اختارت أدوار قريبة جدا للناس، لزوجة وأم اكتشفت أن أصعب الأدوار أو أصعب أدوار الحياة مش قدام الكاميرا إطلاقا. هي من الفنانات اللي ما اختارتش يكون اسمها مجرد موجود على تترات المسلسلات أو الأفلام وخلاص، لا، اختارت تبقى مميزة وليها طلتها الخاصة بيها، بسيطة جدا، طبيعية جدا وحبوبة. وقد إيه لما بتشوفها بتحس قد إيه إن في حد قدامك روحه حلوة وخفيفة. عندها رغبة مستمرة إنها تجرب وتخرج من كل منطقة مضمونة وتجرب حاجات كتيرة جدا وتقدم أدوار فيها مساحة للتمثيل الحقيقة. ضيفتي فنانة مش بتدور على دور يعدي وخلاص، لكن بتدور دايما على دور يسيب علامة مسجلة باسمها هي بس، باسم علا رشدي. علا رشدي النهاردة منوراني في أسرار النجوم بنورك. وأنا مبسوطة جدا أنك معايا يا علا، بجد صاحبتي وحبيبتي وكل الحاجات دي.
2: حبيبتي يا إنجي، المقدمة جامدة دي.
1: لسه
2: هعيط، جامدة جدا.
1: عشان انتي فعلا انتي مش من الناس، وعايز اقول لكم كمان رغم بقى انها طبيعيه ودمها خفيف وكل الحاجات دي، الا ان هي شخصيه حساسه جدا جدا ودموعها قريبه جدا.
2: وبعدين
1: بقى انا عايزه دلوقتي يمكن الناس ما بتاخدش بالها من الحاجات دي.
2: يعني
1: عشان انتي دايما بتطلعي بتهزري وبتضحكي ودايما بتحاولي ان انتي تضيفي روح حلوه،
2: بهجه، البهجه على الجميع.
1: بيقولوا لك لما بيشوفوكي قد ايه علا ان انتي بتدينا طاقه حلوه وبتديه، بيقولوا لك كده.
2: يعني الناس بتقول لي حاجات بصراحه بتبسطني، بحس انه هو ده اللي انا يعني يعني كل واحد عنده بيربز في الحياه. الهدف اللي هو هدفك ايه، يعني بتفكري كده هدفك ايه. فلما الناس بتشوفني بتنبسط وبتحس ان انا قريبه منها، بيشوفوا نفسهم
1: فيكي
2: فيا وبيفتكروا ان انا قريبتهم، مش ان انا على التلفزيون. ما حدش يعني بيقول ايه ده احنا انت كانك ايه ده كانك نعرفك. فدي الكلمه دي بتسعدني جدا، وان هو بديهم طاقه ايجابيه. يعني
1: النهارده بما اننا النهارده اجازه و6 اكتوبر واخدين طبعا الخميس اجازه، علا رشدي لو انت عندك اجازه من الشغل، يوم بتاعك انت بعيد عن الامومه والبيت وكزوجه، انت بتحبي تعملي فيه ايه يا علا؟
2: والله ده يوم جميل، يعني يوم جميل قوي.
1: بيجي كتير؟
2: بيجي يعني، لا يعني ما فيهوش حاجه خالص ده، لا بدايما في حاجه بتطلع كده
1: بتكلمه كده بيطلع
2: يعني بيعك. لا بس انا بحب اصحى بدري وبحب اقعد مع نفسي شويه كده الصبح في الشمس، اعمل مديتيشن، يعني اتامل واقعد في الشمس واعمل يعني استرتش، يعني
1: استرتش
2: مع جسمي. ده قبل الرياضه، لسه فكرت الرياضه جاي. واكتب، بحب الجورنال جدا، اكتب احاسيس، يعني اليوم ده حاسه بايه، او لو في حاجه مضايقاني من جوه بس مش عارفه اشرحها فاقوم كاتباها واقعد بس كده اهدى. يعني بعدين بشرب المشروب بتاعي اللي هو بالكرفس ده، اللي هو كل الناس
1: تقولي هولي،
2: هو كرفس
1: بالخلاط،
2: بحط معاه جنزبيل، نعناع وميه، ده يعني اول حاجه. يعني
1: طعمه حلو؟
2: لا بس انا اتعودت عليها. وبصي مش تريدي كل حاجه بطعمها حلو في الحياه عشان تبقى مفيده، يعني خلاص احنا عدينا مرحله طعم، احنا مش اطفال يعني خلاص. فدي تشوفي مصلحتك فين،
1: مصلحتك فين وتعمليها.
2: يعني في حاجات ما بقتش ده طعم، انا مش قادره اروح الجيم بس بتعب. طب ما الحياه متعبه اصلا. فاختاري تعبك، عايزه تتعبي وانت صحتك كويسه فتروحي رياضه وتتعبي وتيجي على نفسك وتصحي بدري، ولا عايزه تتعبي وتاخدي ادويه يعني choose your يعني
1: your battle
2: your choose التعب بتاعك فين. فانا يعني عودت نفسي على كده.
1: الحاجات دي كلها كمان بتحميكي من انك تروحي لدكاتره، يعني
2: طبعا ما بقولك اختاري، ما انت يا اما هتمشي في سكه اكل صحي، تلعبي رياضه، تاخدي بالك من نفسيتك يعني mental health بتاعك، وتعملي حاجات بتحبيها، وتقولي نفسك positive words الصبح، وتحبي نفسك وحبي أو تكتئبي وما تروحيش تلعبي رياضة، وتاكلي كيكات وطرط وفاهمة وعيش وأي حاجة أنت عاوزاها. وممكن تبالانس طبعا، أنا بقولش إنه لازم واحد يمشي قوي كده، بس مع السن يعني كل ما الواحد بيكبر بيبقى عاوز يبقى،
1: كل ما الواحد بيصغر
2: طبعا
1: يعني يخلي باله على نفسه.
2: أنا ما بكلمش عليا، على الناس اللي بتسمع.
1: عايز أقولك على حاجة، أنت صغرانة ومحلوة جدا ومخليها بالك من نفسك، واللي أنت بتقوليه ده بجد حلو قوي ومفيد جدا لكل الناس اللي بتسمعنا، لأن الحاجات دي فعلا بتحميك وبتبعدك إنك تروح لدكاترة وتاخد بقى أدوية غلط وأشعاعات. آه
2: لا لا لا لا.
1: والعك اللي بيحصل كتير قوي.
2: الواحد عاوز يبعد عن العك ده تماما. فالحل الوحيد إن الواحد يعني ياخد باله من نفسه، ويبقى عارف إنه ربنا مدينا كل حاجة جوه جسمنا تداوينا، يعني مش محتاجين نلجأ اللي هو كل ما يجي صداع قرص، كل ما يجي
1: بلبع.
2: لا يعني
1: كيمياء، انا اقول لك دي كيميكلز، والكيميكلز دي ليها سايد افكتس على فكره، يعني حتى اللي هي المسكنات دي كلها بتعمل سايد افكتس كتير
2: طبعا
1: قوي.
2: لو مش
1: فما تاخدوش مسكنات عماله على بطال ارجوكم يعني. ده حقيقي،
2: دخلنا في حته
1: طبيه جدا
2: مستوصفيه جدا،
1: بس عشان هم بيسمعونا دي مستوصفيه جدا بيسمعونا، ففي ناس طول الوقت على طول بتاخد في مسكنات عماله طول الوقت.
2: ايوه انا عندي صحابي كتير قوي، انا عندي صداع هاتي معاكي، اللي هو مش لازم يعني، عادي الصداع هيعدي، شوفي مشكلته ايه كده يعني.
1: امتى جالك الوعي ده يا علا؟ امتى حصل لك الشيفت ده في حياتك؟ امتى فقتي لعلا؟
2: بصي هي مش حاجه فجاه، هي حاجه تراكمات في الحياه يعني، هي ما جاتليش فجاه. انا طول عمري بلعب رياضه يعني، من وانا مثلا في المدرسه جربت الرياضات كتير، ما كنتش في حاجه ثابته، بس بعد مثلا ما دخلت الجامعه، بعد الجامعه بدات اشتغل، بقيت اروح الجيم، بحب ابقى فت يعني، اخد بالي منها، جيم جربت كلاسز هنا كلاسز هنا. الاكل مثلا بحب الفاكهه جدا، مع الوقت بقت بطني بتوجعني من حاجات معينه فامنحها، فقلت مش عارفه ايه. بتحسي، لازم تحسي بجسمك، لازم تفهمي نفسك انت جسمك ايه اللي يعني ينفع له وايه اللي ما ينفعلوش. في حاجات ما لا ده بيتعبني، لا طب ما ابطله اقلله، مش لازم اللي هو يتعبني طب ما اكله واخد بعديه بقى الاقراص واخف واكله واتعب واخد بعديه الاقراص. يا حبيبتي ما واضح ان الاكل ده بيتعبك
1: طبعا،
2: فبعدي مع الوقت بقى، مع الوقت بقى عندي روتين بتاعي انا، اللي هو ايه ده الاكل اللي انا بحبه صحي بقى، صحي خلاص انا اتعودت عليه، وبقى اللي هو بستناه تاني يوم الصبح فاهمه، اللي هو بقى البودنج، شيا بودنج بالفاكهه بتاعتي، بحبه بقى المن بطر يا سل. بصي
1: طب انت مش تنزلناش الحاجات دي على السوشيال؟
2: هنزل لكم.
1: لا بليز ارجوكي يعني، انت بتنزل لنا حاجات حقيقيه جدا عن المذرز،
2: حاجات يعني حاجات
1: والمعاناه اليوميه معاها مع اولادها ومعانا كلنا، بس احنا
2: يعني
1: عايزين ده كمان
2: صحي وخطير، خطير
1: صدقه جاريه على فكره
2: لو كده انزل لكم، لو صدقه جاريه ايوه انزل
1: ايوه عشان الناس تعمل كده والله صح.
2: وبعدين في حاجات خلاص اساسيه في البيت يعني، انت تبعدي بقى الحاجات كلها اللي مش كويسه ما تجيبهاش اصلا يعني، مثلا الفيزي درينكس دي انا دي
1: صودا
2: انا بقالي مثلا ما اعرفش 6 7 8 سنين مش فاكره اخر مره شفتها امتى، ما خلاص هي طلعت بره السيستم بتاعي، هي مش عندي اصلا. طبعا بحب حاجات كتير، بحب الحلويات جدا فانا ممكن
1: بتعمل اكل حلو جدا كمان يا جماعه،
2: أكل يعني على خفيف يعني،
1: لا بتعملي بتقوم خللات وحاجات
2: بحاول كده يعني، فمع الوقت انت بتبقي بتعملي الروتين بتاعك، وده بيجي مع الحياة يعني، مش فجأة أنا بقيت كده، لا محدش يفتكر إنه إيه ده فجأة بقت تشرب اللي مش عارفة إيه، أو لا هي
1: مراحل
2: جيرني يعني.
1: حالياً عندك مشروع عائلي كوميدي بتكتبي، وإنتي ذكرتي من شوية إن إنتي بتكتبي الخواطر بتاعتك طول الوقت. إيه اللي شجعك إنك تتنقلي من التمثيل للكتابة؟ إيه اللي حببك في الكتابة وتكوني صاحبة الفكرة وحكايتها؟
2: بصي هو
1: ده معلومه ناس كتيره ما تعرفهاش دلوقتي.
2: هو انا عامه بكتب، عندي افكار كتير عاوز اعملها، افلام مسلسلات سيريز حاجات، فبكتب يعني كل ما يجي لي فكره بكتبها وبروح اسجلها في
1: الشعر العقاري،
2: لا في المكتب بتاع اللي هو الرايتس، اللي هو
1: اللي هي الحقوق
2: الملكيه
1: الفكريه
2: انا هناك احنا اصحاب جدا تقول لك اهلا وسهلا جيتي تاني فكره تانية
1: عندك اكيد فايل
2: انا بروح كل يومين بفكره، والبس الفكره دي هتتاخد انا هروح اعملها، والناس عارفيني انا كلهم ممكن اسجل بس الفكره دي، وتقعد زي ما تقعد بقى، قعدت سنتين والله قعدت 10، هي الفكره بتاعتي وانا بلحق اكتبها بكتب لا لازم مش عارفه سامري وتكتبي الاسم مش عارفه ايه، فانا من زمان القصه دي، بس ما في الحاجات ما شافتش يعني، في حاجات
1: ليه يا علا؟
2: ما هو ما هو كل حاجه ولها وقتها بقى.
1: لا معلش بس ليه؟ لان انت حد عندك افكار حلوه جدا.
2: ما بصي انا ما انا يا عمري ما كنت انا بكتب ستاند اب كوميدي بتاعي. فدي اوريدي اكتشفت ان انا طب انا بكتب. طب انت بتكتبي ستاند اب كوميدي نكت وسيتويشنز وهزار ومش عارفه ايه. فبعدين قلت طب ما انا عندي افكار انا مش لاقيها في السوق. يعني افكار عاوز اعمل، انا عاوز امثل، عاوز اعمل افكار ليا محدش بيعملها لي او بيعملها للغير، يعني مش موجوده اصلا. طب ما تكتبي، طب ما تعملي الفكره دي وتروحي المنتج ونجيب مخرج ونعملها. ما ليه لا؟ لما
1: ليه ما عملتيش ده؟
2: ما هو ما انا بقى ما كل حاجه ليها وقتها. يعني ما
1: انت قلتي دلوقتي ان كتبتي حاجات كتيره جدا ومحتفظه بيها. ليه ما عرضتيهاش على منتج؟
2: حصل يعني اكيد حصل. بعرضها على حد بينيمها فانا بتكتئب فما بعد حياه كده عندي حاجه اللي هو افكار. طب ما نعمل ده ونروح لحد. يعني اصلا وجهه نظر ده انا رحت بيه ل 88,000 حد من سنين ولحد النهارده ما اتعملش.
1: محدش اتشجع.
2: لا اللي اتشجع ويلا نعمل بايلوت ونعمل بايلوت. فاكره انا عملت
1: أيوة
2: بايلوت معايا؟ فاكره؟ ولا فين يا جماعه؟ طب ما احنا عملنا بايلوت اصل الفورمات مش بتاع التلفزيون اصل وبعديها رحت لحد تاني وعملت بايلوت. يلا يا جماعه نعملها بقى حاجه بروبر وحاجه انتاج يعني ويبقى برضو ما نفعتش. فكملت فيها بالرغم من ان هي فاهمه. قلت لا انا لازم انا اكمل لحد ما طب ما اعمل انا.
1: علا رشدي انت عندك افكار؟ انت بادئه مع فكره. علا رشدي بادئه من زمان جدا وبتمثل من زمان ومشيت صح قوي
2: وخدت كورسات
1: من زمان جدا بجد. وعندك افكار حلوه جدا اوكي. وعلا رشدي حقيقي حقيقي بتسعى وبتجتهد جامد قوي. يعني انا شفت ده من البدايه وبجد عندك افكار حلوه قوي. وانا نفسي اللي عندك ده يطلع للنور. احنا طول الوقت بنعاني ان احنا ما عندناش كتاب، ما عندناش افكار، حتى البرامج ما بقتش موجوده وهي بتعمل الافكار بتطلعها بقالب حلو قوي. السؤال هنا لكل الناس اللي بتسمعنا او المسؤولين، انتوا ليه ما بتاخدوش الحاجات دي؟
2: انتوا فين يا مسؤولين؟
1: يعني والله العظيم يعني بجد يعني احنا ليه
2: اولا المسؤولين اللي بيسمعونا
1: اللي بيسمعونا بجد اللي بينتجوا دلوقتي اللي حد زمانه في العربيه دلوقتي او ماشي دلوقتي النهارده انت عندك افكار واحنا فعلا عندنا فقر في الافكار.
2: هو بصي انا بصراحه برضو
1: يعني وجهه نظر يعني ده لو اتعمل مسلسل، لو اتعمل بودكاست، لو اتعمل ستاند اب كوميدي، لو اتعمل في 100 يعني 100 حاجه ممكن تطلع والناس حباه وناجح وعامل فيورشيب وعندها فولوورز وهي موجوده وهي بتكتب كل الحاجات دي موجوده.
2: أنا إيه اللي لازم ناقص؟ انا بقى انا اللي لازم اعملها.
1: يعني انا اللي لازم
2: يعني انا اللي لازم قصدي يعني ابقى يعني
1: انا بستغرب
2: اروح اكتر فاهمه. يعني انا لازم يعني اقدم الحاجات دي وافضل مصرة
1: وعندك اصرار بس زمان ما كنا بنشوف نور اخضر في حته
2: ما بقى
1: تلاقي المنتجين او whatever المسؤول بيجري بيخطفها وبيطورها وبيصرف عليها عشان تنجح وتفضل موجود
2: 100%. هي دي بقى انت لازم يبقى عندك الموضوع كله كامل. محدش هيسق يعني فاهم. محدش بيجي اللي هو ايه ده انت شاطره في كذا انت طب ما نجيب دي نعمل كذا بيها طب ما لا انت دلوقتي لازم يعني تشتغلي بنفسك لحد تقريبا تنتجي بنفس يعني هو
1: لازم انت بتقدم لهم حاجه على طبق من ذهب والله. انا بتكلم على زي ما كنا متعودين السنين كلها يعني طول عمرنا بنلاقي حاجه حلوه بنجيبها وبنجري وراها زي ما بنلاقوا مثلا البنت مثلا طلعت مع عمرو دياب في الميوزك فيديو شافوها حلوه قوي عايزين ياخدوها في مسلسلات. طيب ما ده بروجكت بتاع علا رشدي ده حلو قوي وجهه نظر ما تاخدوه ما تصرفوا عليه ما تعملوا منه حاجه حلوه حتى رمضان اللي جاي. يا رب يا رب يكونوا سامعيني يا رب. والله العظيم لان بجد انا عارفه بستحرم يصعب عليا.
2: انا عاوز اعمل انا بصي انا عندي حاجه بشغال عليها تفاميلي برضو حاجه
1: بتكتبيها
2: يعني بكتب الفكره ومعايا كاتب يعني حد معايا كاتبه معايا دلوقتي باخد كورس مع محمد صادق
1: اللي هو عمل هيبتا وازمه
2: بالظبط
1: كاتب
2: فباخد كورس كتابه عشان قلت طب ما اتعلم الكتابه بقى الصح يعني كسيناريو. انا بوصل لحد الفكره والكاركتر بروفايلز وال تريتمنت وسينوبسس ده كله تمام حلو قوي. اجي بقى حته ان انا اقعد واكتب مشاهد وكده حتى لو مش هعملها بس على الاقل ابقى فاهمه البروسس ماشيه ازاي عشان المشاريع دي تتكتب صح. ما انا مش عاوزه ابقى انا عندي فكره فحد يجي يكتبها يبوظ لي الفكره. فده المرحله دي وعاوزه اعمل حاجات للاطفال وللعيله كعيله في رمضان الحاجات اللي هي ما بقتش موجوده
1: صح. صح انا يعني نفسي حاجات حلوه قوي. طب انت ما تعمليها على السوشيال ميديا؟ انت عاملاها كبودكاست صح؟
2: انا يعني وجهه نظري لسه ما تعملش بودكاست اصلا.
1: هتعملي
2: كل ده؟ عاوز اعمله بس كبدايه عندي هبتدي اعمل شوز
1: ستاند اب
2: وجهه نظر سلاش كده من اول اخر اكتوبر اول شو ان شاء الله. هيبقى في الفلكي المفروض ان شاء الله.
1: الله.
2: هعمله بكونسبت كده اللي هو يعني مش بس للامهات بس للعيله يعني ممكن
1: للعيله كلها.
2: اه يعني اب وام حد لسه هيتجوز سنجل بتاع هي بس قلت اعملها بكونسبت بدل ما تبقى ستاند اب لوحدها قلت ابتدي يعني وجهه نظر ادخلها في حاجه.
1: انت وجهه نظر جالك الفكره بتاعته ازاي من من تجاربك الشخصيه من اول ما خلفتي؟
2: والله يا رب انا مش عارفه جت ازاي. ما انا بفكر هو هي كانت هي بدات 2016 كان اللونش من 10 سنين. انا ابني كان عنده سنتين وميلا كانت 5 سنين وانا كنت نفسي اعمل حاجه للاطفال برضو كان من قبل ما يبقى عندي اطفال وانا اصلا عارفه ان الاطفال دي حته دي منطقتي يعني اطفال عيله كوميدي لذاذه مش فبدات اعمل فكره للامهات للاطفال مش الامهات اصلا وبرضو رحت لكذا حد عشان ببرزنتيشنز عاوز اعمل حاجه للاطفال قعدوا يقولوا لي لا اصل ما فيش خالص بادجت للاطفال ما فيش ميديا ما فيش ماركتنج اطفال. طب انا عاوز اعمل شغل للاطفال لا ما فيش مش عارف حد قال لي طب ما تعملي للامهات
1: ازاي بجد كده
2: كنت اصلا هي الشغل ده كان اطفالي مش فقالوا لي لا بصي اعملي للامهات فالامهات هم الباينج بيرشيز مش عارف هم الايه
1: هم اللي بيشتروا هم اللي بيعملوا
2: هم اللي بيشتروا اعملوا لهم هم فهم ممكن ساعتها يوافقوا يعملوا
1: فعملتي للامهات
2: فقلت طب خلاص رحت قلبه بقى للامهات بس وعملته بقى اونلاين عملت بقى صورت فجاه هو بقى اللي هو رياليتي بالاطفال مشاكل ستراجلز اوف ماذرهود مش عارفه ايه ده وكمل بقى كمل معايا لحد يعني فاهمه لسه عاوزينه يكمل في المراحل
1: ايوه كنا لسه بنقول امبارح أيوة. للجراند
2: وجهد ماذر وجهد جراند ماذر يعني بس لسه بدري لسه أيوة.
1: بس يعني حلو قوي ايوه
2: بس انا بقى مش مستغل كفايه يعني بالزبط. مش واخد وضعه فاهم المفروض كان يبقى في حته يعني لسه في مساحه كتير قوي ان هو اعمل منه حاجات فان شاء الله اعملها
1: ان شاء الله يا رب يا رب الله. انت من الفنانات اللي مش بتحب تكون موجوده لمجرد الوجود وخلاص امتى بتحسي ان الدور فعلا يستاهل انك تقولي عليه اه
2: لو هيفيدني فنيا لو انا هستفق لو انا حاسه انه هي مش هيفيدني فنيا مش قصدي لو انا هعرف اطلع منه شخصيه مختلفه وانبسط فيه يعني بس عشان انبسط انا مش يعني انا بنبسط فلما بقرا دور مختلف انا ما عملتوش قبل كده بابعاد مختلفه فاهمه يعني كاركتر بقى عنده لايرز وشخص واقدر اعمل منها كده احب جدا بس دي بتيجي قليله جدا
1: قوي
2: فهي لما جت في بينج كولي اه مع ان كان دور على الورق عادي دور واحده دكتوره اطفال يعني ما بس حسيت انه ايه ده انا عاوز اعمل الدور ده
1: دكتوره اطفال وعملتيه بطبيعية جدا والناس حبتك جدا جدا جدا في بينج كولي مع نادين خان طبعا ودياب وسلمى بوضيف وكلكم بس انت كنتي بجد مميزة وكان شكلك وطريقتك كنتي طبيعية جدا قلتي عليه اه لما لقيتيه على الورق حسيتي انك ممكن تضيفيله يعني قعدتي مع نادين خان وقعدتوا انكم تشتغلوا على الكاركتر ده
2: طبعا وانا ما كنتش فاكرة اصلا ان الشخصية محجبة لما اخترته ما كانتش مكتوب على الورق ان هي محجبة فانا اتفاجئت يعني لما قعدت معاها قلت لها هنعمل شعري ازاي هنعمل ايه في شعري انا هنعمل قالت لي هي محجبه فانا بقى عينيا لمعت كده ايه ده الله
1: حاجه مختلفه
2: فعجبني ان هي يعني شخصيه مصريه لايقه عليها في مستشفى حكومي لايقه عليها ان هي تبقى دكتوره اطفال يعني انا عملت بقى الشخصيه في دماغي وكتبت بقى طبعا كاركتر بروفايل
1: كله
2: من زمان بقى هي فين والباك جراوند بتاعها ومع مين عايشه مع مين وبتعمل ايه لحد بقى ما وصلنا
1: عشان انت بتشتغلي صح لانها متعلمه فعارفه ازاي ممكن تبني الشخصيه نفسي يا جماعه والله العظيم يعني يتم استغلال الناس بجد اللي عارفه تشتغل واللي عندها افكار اكتر من كده بكتير من اللي بيحصل بجد بجد

0: يعني انا كأنا لما بخش مستشفى مثلا ازور حد او ولو يحصل مثلا حاجه واشوف الدكاتره بيجري اللي هم اللي هو انا ممكن انا ما اقدرش اصحى كل يوم اعمل الشغلانه دي. يعني بالنسبه لي انا هعيط، يعني هقعد اعيط طول النهار فاهمه جنب ده عيانين
1: جنب
0: بقى
1: التعبان.
0: تعالى انت
1: ايوه
0: وانت طب عامل لك ايه طب كده. فهي محتاجه، لا مش عارفه دول بياخدوا بقى راس ولا دول بيعملوا ايه دكاتره بس هم.
1: بس عمر ما اكتشفتيش حاجة ضايقتك؟ ما حسيتيش ان في حاجة ممكن تتحسن في المجال الطبي ده عايزة تغيريها؟
0: بصي بصراحة
1: نفسك تتغير
0: انا
1: بصراحة؟
0: نفسي
1: احنا بنقول ده على فكرة عشان نعمل حاجة كويسة. نفسك في ايه للطب؟
0: انا نفسي الطب يبقى ما يبقاش شغال لوحده، والطب بديل لوحده، والفهمة والاكل لوحده، هو يعني صحة البني آدم كاملة تبقى كلها شغالة مع بعض. يعني الطبيب اللي هو مثلا طبيب القلب لازم يبقى شغال مع نوتريشنست بتاع الاكل، لازم شغال مع مثلا هوميوباثي مثلا،
1: صح.
0: فيشوف الشخص ده محتاج ايه. مش اول ما يجي لك الشخص ايه ده خش على المنظار، خش
1: خش
0: على
1: العملية،
0: خش على
1: خش
0: العمليه، خش اعمل لي اما ار اي
1: كله.
0: ايه ده. فبحس انه لا، اللي هم يعني حافظين مش فاهمين، اللي هم يعني تك
1: ايوه
0: تك خش خلاص. انت جيتي عندك ايه سيمتمز، واحد اتنين تلاته خشي اعملي منظار ايه، واحد اتنين تلاته الادويه، لسته ادويه. انا خدت الفتره اللي فاتت دي يعني لسه كميه ادويه، كنت تعبانه في المعده 10 اقراص في اليوم، 10 ومفيش فايده. طب ما انا بطني بتقطع ايه. لا لا
1: توكل.
0: لا كملي، بس كملي كملي ايه، وانت مش انت كملي ايه.
1: وكلها ليها آثار جانبية
0: طبعا
1: للأسف.
0: طبعا، فهو لازم يبقى فيه طبعا ضمير
1: طبعا
0: اول حاجه
1: يبقى إنسان وعنده ضمير قبل
0: طبعا،
1: ما يكون أي دكتور.
0: ويبقى فاهم انه الطب مش اللي هو الادويه مش الطريقه الوحيده، لا في طرق تانية، ولازم تدي الحاجة على قدها وتبقى فاهم بالظبط المرض ده جاي منين. يعني
1: ايه الحاجات اللي اتفقتي عليها انت ونادين خان بخصوص شخصية دكتورة أمنية في بنج كلي؟ بس قبل ما تجاوبي ايه رأيك نطلع لفاصل ونرجع ونتكلم اكتر عن دكتورة أمنية في بنج كلي وعلا رشدي.
2: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-47-57.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: سمع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا بقى اللي بيسمعونا في كل حتة، ركزوا معنا عشان الفقرة اللي جاية دي مهمة جدا، هنتكلم فيها عن مسلسل بنج كولي. مسلسل حق نجاح كبير، بعيد عن كل بقى رمضان والحاجات دي كلها، نزل في الصيف وقت كانت الناس كلها مسافرة، ولكن رغم كل ده حق نجاح والناس ارتبطت بيه وحبته جدا. علا رشدي ضيفتي ونجمتي اللي منوراني النهاردة كانت بتجسد شخصية دكتورة أمنية وهي دكتورة أطفال. هنرجع مرة تانية للسؤال اللي كنت لسه بسأله قبل الفاصل، وإيه الحاجات اللي اتفقتي عليها علا رشدي ونادين خان المخرجة إنها تكون موجودة في شخصية دكتورة أمنية دكتورة الأطفال في بنج كول؟
2: بصي كشكل يعني من برة، هي كانت مصممة ان الحجاب يبقى يعني قامت، يعني عشان ده يعني ده بيرمز لشخصية دكتورة أمنية، ان هي دكتورة قمطة يعني
1: مقموطة
2: اللي هي كده شخصيتها متزمت. أيوة. يعني هي أيوة. بتذاكر قوي، دحاحة قوي، كانت في الجامعة من النوع اللي بتعمل شغلها قوي، دؤوبة، فهي كانت مصممة ان هو يبقى تلاقي ده ولي. يعني انا كنت في بالي حاجة تانية، بس قلت لا انا عايزة وابيض. قلت طب نلبس مثلا حاجه، لقيتي لا هي هتلبس ابيض المسلسل كله.
1: نادين رهيبه،
2: هي هي دي هتلبس ابيض وهيبقى قامت كده وهتلبس فدي كانت حاجه طبعا اثرت في الاداء طبعا. يعني اوتوماتيكلي انا عرفت ان هو ايه، طب خلاص فهمت، وانها بقى قامته، وانها طبعا دمها خفيف بس كده في السيتويشنز، مش يعني وستريكت ودغري ما بتهزرش، تعمل شغلها، ونفسها يعني نفسها بقت يعني تشوف حاجه غير الشغل بقى،
1: يعني
2: هي بتشتغل طول الوقت، فنفسها بقى ان حد يعني كده.
1: دكتوره أمنية كانت بتغير جدا من علاقه هيمن ودعاء اللي هي سلمى ابو ضيف في المسلسل، كانت بتغير طول الوقت. علا رشدي بتغيري بنفس الطريقه دي على احمد
2: مش
1: داود؟
2: قوي يعني، يعني بصي
1: تحيه لداود طبعا.
2: طبعا حبيبي. لا بصي يعني بغير بس من غير ما بقى، يعني هي كانت مبينه قوي يعني.
1: ايوه هي باين قوي
2: قوي اللي هو ايه يا بنتي، ده انت الناس كلها فضحتي نفسك قدام الراجل وقدام لا انا هي بتبقى اكتر يعني من جوه، يعني مش ظاهريا يعني.
1: ده انت ده علا رشدي
2: يعني ما بظهرهاش يعني.
1: هو قال لك ايه على دورك في بنج كول؟
2: لا يعني انبسط انه دور مختلف يعني وكده، وهو بيشجعني طبعا دايما، وانبسط ان انا عملت دور مختلف، انا مبسوطه بيه. انا كنت مبسوطه بيه جدا قبل ما اشوفه، حتى قبل ما ينزل وانا بصور كنت في غايه السعاده بصراحه، كنت مبسوطه ان انا ببقى مبسوطه يعني لما بعمل ادوار اعيشها انا عايشاها، فانا حاسه ان انا هي. فببقى دي
1: هل في
2: أكتر
1: اي جزء
2: لحظة
1: من حياتك او جزء منك انت كعلا رشدي شبه دكتوره امنيه؟
2: طبعا هو ما فيش حد ممثل بيلعب دور 100% بعيد عنه. حتى لو انا مش دكتوره، حتى لو انا مش في الظروف دي، مش في السن ده، او مش ده العلاقه اللي انا عندي، او انا مخلف وهي مش بس طبعا كاحاسيس مفيش بني ادم ممرش باحاسيس قريبه من الاحاسيس اللي هو بيمثلها، حتى لو فاهمه
1: نسبه قليله
2: بتزود انت في حقيقه كبيره فبتقللي كده يعني حسب ال.
1: سالتك عن داود، احمد داود، ايه اكتر ادواره اللي انت بتحبيها له كعلا رشدي مراته؟
2: صابر في سجن النساء. ده بالنسبه لي صابر ده يعني عالمي
1: طبعا،
2: بحبه قوي.
1: صابر في سجن النساء وفي جراند اوتيل برضو كان شرير. الشر اللي هو بيعمله في على الشاشه
2: موجود في الحقيقه الشر ده في البيت بتلاقيه،
1: بيبقى هو عامل ازاي في البيت ساعتها؟ هل بيبتدي يمارس عليكم شويه حاجات؟
2: لا زمان
1: بيجرب حاجات كده.
2: لا زمان كان فعلا الشخصيات اللي بيلعبها بتاثر فيه في البيت. كان بيرجع اللي هو ايه ده انت مين، طب تعمل ايه ده، في حاجه ولا ايه؟ كان بيرجع اللي هو يعني مثلا مراد في جراند اوتيل. انا مراد. نعم في حاجه معينه، انت هتاكل يعني كوسه النهارده ولا ملوخيه يعني؟ ايوه مراد مش معانا في الليله دي، فاهمه؟ مع الوقت طبعا خلاص بقى عارف يفرق
1: بقى
2: يعني،
1: كانت
2: في الاول طبعا
1: بقى.
2: خلاص بقى، دي كانت بس في الاول كده اللي هو كانت فتره اللي هو مش عارف يفهمها يظبط الفرق يعني.
1: جسدتي بنج كولي شخصية دكتورة أطفال، كلمينا عن علاقتك بدكاترة الأطفال، وهل بتسمعي كلامهم ولا زي بقية الأمهات ممكن تطنشي حاجات بيقولوها؟
2: لا انا عندي طبعا
1: دكتوره اطفال اكيد معاكي او دكتور اطفال معاكي من اول لما
2: كتير.
1: ادم وميلك ولد
2: طبعا دكتور غندور صباح الفل حبيبي بسام بقى كتير ما شفتوش عشان انا قعدت فتره اعالج الولاد بالهوميوباثي اللي هو العلاج الطبي البديل عشان كان في
1: حسيتي احسن حسيتي ان هم بقوا
2: طبعا هم ما كانواش بياخدوا بقى انتيبيوتكس دي خالص خالص دي اصلا مش موجوده حتى المخفضات الحراره ما كنتش بدي بالعافيه يعني مؤخرا بقى هم كبروا فقلت لهم بقى عاوزين تبلبعوا حاجه بقى مشوا حالكم
1: تمام
2: انا عملت العيله وانتم صغيرين بقى على خفيف يعني بس برضو بس عاوز ارجع تاني عاوز ارجع تاني للطب بقى اشوف يعني هو عشان كمان الطب البديل ده بيعالج النفسيه يعني لو عندك حاجه مثلا لو حد عنده توتر من حاجه من الاطفال عنده حفامه هو بيعالج من جميع الاشياء فلا طبعا انت قلتي ايه كدكتوره ايه
1: كدكتوره
2: بسمع كلام مش قوي
1: كلامهم مش قوي
2: مش بسمع في
1: بيكتب لك روشته كنت بتمشي على الادويه مع الولاد ولا كنت بتنكفيه
2: لا بمشي لو انا حاسه ان الادويه دي سيف لاولادي
1: اوكي
2: لو امنه وحاسه ما فيهاش حاجه فيها انتيبيوتيك وبقعد اساله ده لازم يعني ده لازم طب ما اديها ما اديها ينسون بالعسل يعني ليه لازم للزور طب ما اديها حاجه سخنه فما اعشاب طب ما اعمل كده فبحاول كده اتحايل على
1: بديل
2: على الروشيت
1: اي حاجه بديله
2: بالزبط.
1: علا لو ما كنتيش ممثله النهارده وبتكتبي وفي الميديا دي كان نفسك تكوني ايه؟
2: بصي في حاجتين بحبهم قوي ان انا اكون بسافر يعني مسافره اسمها ايه معنى ترافل ممكن بقى ترافل بلوج معرفش الموضوع بلوجر ده بس انا
1: كل حته بس لان انت طفولتك كانت كده يعني انت سافرتي كتير جدا بحكم عمل الوالد
2: فانت
1: بتسافري كتير قوي اكيد ده كون حاجات كتير قوي برضو في شخصيتك
2: طبعا بس انا بحب السفر قوي وبحب الجبال والحاجات الطبيعيه الاماكن الطبيعيه وعايزه اسافر يعني ممكن انا اخد شنطه على ظهري دلوقتي واسافر بقى اسافر بقى 3 4 سنين يعني اسافر مع يا اما ممكن كنت ابقى مدربه رياضه يعني مدربة يوجا او مدربة مثلا سترينث تريننج حاجه كده احب الجيم جدا برضو
1: انا عايز ارجع بقى اتكلم شويه عن التمثيل يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عنك وطول الوقت بنتكلم عنك انت وعن اللي انت بتعمليه بس اللي انا عايز اقوله ان زي ما قلت في المقدمه ان علا رشدي ما بتحبش يكون اسمها على التتر موجود وخلاص بدات من زمان جدا اخذت كورسات وذكرت وعملت حاجات كتيره جدا مش مجرد يعني مش هيب هازارد كده زي ما بيقولوا بتطلعي وخلاص لو بدات من اول السلم والتعبان او لما بقول كلمه السلم والتعبان وده كان اول طله ليكي من خلال فيلم سينمائي كبير لمخرج مهم لحاجات كتيره قوي بتفتكري ايه لما بتشوفيه النهارده بتقولي ايه على نفسك ده من زمان
2: لا بقول ازاي كنت جريئه كده ان انا يعني انا كنتش اصلا هنا في الجامعه ولا اعرف حد خالص في المجال ولا كنتش عارفه اخش ازاي اصلا اتطرق الحته دي فدخلت من خلال الاعلام في طارق نور الاول اشتغلت في طارق نور وبعدين نقلت على الانتاج عشان اقرب وبعدين اشتغلت في الانتاج مع استاذ طارق العين في الشركه بتاعته كده عشان اعرف اقرب للتمثيل وده اللي عاوزه اقرب مش عارفه
1: كل ده عشان تمثلي
2: مش عارفه اخش ازاي من ما اعرفش ولا حد في معهد السينما ولا اعرف معهد فنون مسرحيه ما اعرفش
1: ولا عندها حد ممثل في عائلتها ولا حاجه
2: ما اعرفش حاجه يعني مش عارفه انا اروح منين ولا اجي فين
1: ساعتي كتير
2: فدخلت قربت اقرب لحد ما دخلت مسكت اللوكيشنز بتاع فيلم السينما والتعبان فذكر وقريت بقى السيناريو وقعدت اقول ايه ده طب ما اكيد في دور ليا يعني وانا بقى في ال لا وانا في ال في الاوتوبيس رايحين المعاينه بتاعه الفيلم كان قاعد معايا بقى استاذ طارق قاعد كده قدامي فقلت له بص انا في دور اسمه فلان انا ممكن امثله وبتاع قال لي ايه ده انت عارفه تمثلي اه بعرف امثل هو قال لي طب قريتي طبعا قريت له كده البتاع قال لي طب لو عملتي الحركه بتاعه عينك دي اللي بتعمليها على طول دي انا كنت بعملها على طول احد دايما عامله له كده هتعمليها
1: بتبربش بعينها للناس اللي على الراديو عندها عينها كده بتقوم مبربشه بيها زي بتعمليها صعبه
2: العين اليمين كانت حركه كده لو اي حد يداني راح له يعني قال لي لو عملت الحركه دي في الفيلم هديك الدور تقول اعمل
1: ابوها
2: بس كده اعملها فهي دي كانت البدايه بس كانت كلها بقول لك طرق يعني بطريقه غير تقليد مش عارفه اوصل ازاي مش عارفه يعني لو كانت الطرق كلها بالحب كده بالسجيه يعني
1: اما بقول السلم والتعبان النهارده بعد مرور السنين دي كلها تفتكر يعني ايه اللي بيجي على مخ
2: لا يعني زمن يعني
1: زمن
2: زمن بقول يا نهار ابيض من ساعتها وانا في المشوار ده من ساعتها فاهمه كده يعني
1: برنامج حلهم بينهم وقد ايه ان هو لغايه النهارده بيطلع ترند حاجات كتيره جدا وبيجيبوا
2: اجزاء ولا لا
1: وايه ابراهيم كنت تجنني يعني، انت كنت من اسباب نجاح البرنامج ده، كنت انت فعلا اللي منجحاه
2: يعني.
1: وطريقتك المشاغبه مع الضيوف. مين اكتر ضيف اتضايق منك بجد في البرنامج ده؟
2: تقريبا مها احمد.
1: مها احمد
2: تقريبا ادتني واحد مقص يعني، مش عايزه اقول لك ادتني مقص، بس شايفه الحلقه دي هيطلعوها دلوقتي ولا ايه؟
1: اتفرجوا عليها دلوقتي على اليوتيوب.
2: لا لا لو النبي. وشيرين ممكن برضو. شيرين سورسارة. ايوه اللي يعرف مشين سو ما عرفوش دلوقتي هم سورسارة دي
1: يعرفوا يعني. اللي اجيالك دي ما تعرفش شيرين سورسارة. سورسار ده في مسرحيه المتزوجون.
2: ايوه
1: شيرين الفنانه الكبيره طبعا برضو.
2: ايوه وطبعا فيفي عبده دي كانت اكتر حلقه
1: لغايه دلوقتي. دلوقتي
2: دي مسخره لحد دلوقتي الناس كلها. انا اصلا حابه اقول لك انا كانوا يعني لما عملت البرنامج ده كان فجأة يعني، كان في حد تقريبا قبلي وفجأة كانوا عايزين حد جديد، كلموني اوفر نايت. أيوة. تعالي بكرة صور. انا مش عارفة صور ايه، وانا كنت عايشة برا معظم حياتي، فانا مش عارفة الناس دي مين، بس في منهم انا يعني بالنسبة لي تمام يعني. انا فقالوا لي يعني انت هتطلعي تعملي بقى عليهم ان انت تمطمش. اوكي يلا، بس انا عاوزه فلوسي عشان انا عاوزه اطلع الطياره اسافر. كنت مسافر بعديها بيومين.
1: أيوة.
2: ومش مش كنتش حاسه انه هيعمل يعني، قلت
1: برنامج الصدى ده كله والدوشه دي كلها.
2: هم أيوة. يومين اطلعي مني مش اوكي طب يلا يعني، فاهمه اللي هو
1: كلمتي بالانجليزي كتير استفزتي. فوفا كتير.
2: فانا مبسوطه ان هو عمل الناس يعني فاكره لحد دلوقتي يعني.
1: ده طبعا طول الوقت بينزل لغايه دلوقتي.
2: فوفا حبيبتي يعني لحد النهارده بنقعد يعني، كل ما اشوفها اللي هو يعني مامتي رقصها في
1: نفسك تعملي حاجه كده تاني، بروجرام حاجه كده.
2: مش بنفس الفكره يعني، مش حاسه مقالب وكده،
1: بس ممكن تقدمي برنامج النهارده.
2: ممكن
1: ولا مركزه في الكتابه والتمثيل؟
2: ما هو بصي هو ممكن كتابه وتمثيل تبقى برضو من ضمن حاجه برنامج يعني، مش ده ما يعترضش يعني مع ده.
1: مع ده تامر وشوقيه كان برضو مرحله مهمه، عرفتك اكتر بالناس. اما بقول تامر وشوقيه بتفتكري ايه؟
2: لا احلى ايام يعني. كانت ايام خطيره. لا تامر وشوقيه ده كان برضو الواحد ما بيقدرش الحاجه غير لما
1: بيعدي الوقت.
2: يعني في ساعتها ما بتبقيش فاكره ده هينجح او ده عادي يعني، بتبقي مركزه في العمل يعني، انا داخله اعمل ده فمركزه. وكانت كانت لذيذه طبعا مع ميكي وشاوي
1: طبعا
2: وانجي وجدان ومي لا يعني كانت كله، وفراج جه معانا وشاهين جه معانا. لا يعني كانت تقريبا قبل مركز الابداع على طول. كانت قبل مركز الابداع
1: ستارتنج بقى مركز الابداع بقى ده عمل تيرنينج بوينت في حياتك كلها بعد كده. بس النهارده فاكره اول مره الناس عرفتك في الشارع؟ عرفوكي من خلال اي عمل؟
2: لا دي بقى صعبه، بس دي بتبقى وقت يعني ناس مثلا في الاول خالص كانوا ايه ده احنا شفناكي في احنا ايه ده انت وشك. بعديها بشويه ايه ده مش انت البنت اللي عملتي مش عارفه. بعديها ايه ده مش انت علا. بعدي ايه ده مش انت علا رشدي. بعديها ايه ده ممكن تصور. فهي بتبقى
1: مراحل.
2: ايوه مراحل. طيب
1: احنا دلوقتي هنتكلم اكتر عن ميت وش، وميت وش ده كان بقى تجربه تانية خالص. والنصابين اللي كلنا عشقناهم.
2: ايوه
1: بس لو تسمحي لي هنروح دلوقتي حالا لفاصل ونرجع ونكمل. انت معاكي المايك، طلعينا بقى فاصل يا استاذه.
2: يلا يا جماعه فاصل ونرجع نتكلم عن ميت وش مع انجي علي في اسرار النجوم.
1: علا رشدي
0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام TV.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: إيه ده؟
3: أنا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
2: مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.
2: وزارة المالية تؤكد أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على تكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.
1: وزير المالية يؤكد أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا.
2: وزير الاتصالات يؤكد التعاون مع وزارة العمل لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
1: وادي دجلة يفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، والمقاولون العرب يهزم الجونة بهدفين نظيفين في كأس الرابطة.
2: الأهلي يهزم بيترو أتلتيكو الإنجولي 37-25، والزمالك يفوز على ماكيلي الإثيوبي 53-10 ببطولة إفريقيا لليد.
1: الطقس غدا حار نهارا، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سمع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا دلوقتي، ومرة تانية بقول لكل الشعب المصري كل سنة وحضراتكم طيبين. وبنرجع بنكمل مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة علا رشدي. وقبل ما نبتدي نكمل كلامنا عن الأعمال اللي قدمتيها يا علا والتغيرات والتنقلات، النهاردة 6 أكتوبر وأجازة. أيوة. والناس كلها بتسمعنا دلوقتي في الشارع. لما بنقول 6 أكتوبر برضو بتفتكري أني عمل سينمائي؟ بتفتكري مين؟
2: لا بفتكر حاجة تانية، مش إيه؟ أي حاجة من الحاجات دي هحكيها لهم بقى.
1: بليز أرجوكي، النهاردة 6 أكتوبر قولي بقى.
2: 6 أكتوبر ده خلاص عيد ميلادي على البطاقة. فأنا أصلا مواليد شهر أغسطس في الصيف. مامتي ربنا يديها الصحة كانت مشغولة حبتين، فلما اتولدت على بال ما راحوا يسجلوا هي وبابايا كان عدى شهرين، كان في شهر اكتوبر. فطبعا علشان عيد سينا المجيد الجميل الفامه كان يوم مهم جدا. قالت راحت قال لهم اكتبوها 6 اكتوبر. فتقريبا هتلاقي ناس كتير قوي في الشعب مكتوبين يوم 6 اكتوبر علشان
1: بس احنا بنحتفل بعيد ميلادك في اغسطس.
2: يعني انا عشان ده الحقيقي. بس انا بقى وانا صغيره كنت بحتفل بالاثنين، اقول لهم عشان انت عملتوا الحركه دي انا هجيب تورته في اغسطس
1: وهديتين
2: عيد ميلادين، وكل هم اللي عملوا بقى فيها المقلب ده. فانا ده بالنسبه لي عيد ميلادي النهارده.
1: ايوه. طب ولما بقول 6 اكتوبر تفتكري فيلم ايه؟
2: السادات. السادات طبعا بفتكره. وانا ودي الفتره دي يعني كانت لا اهالينا طبعا موضوع 6 اكتوبر ده حاجه
1: جدا
2: ونصر
1: عظيم
2: ولازم الاجيال كلها تعرف عنه. لازم يعرفوا مصر يعني كان بتعمل ايه وقت ما كان في صعوبات جامده. يعني هم طبعا الحمد لله لحد دلوقتي ما شافوش قوي، يعني ما شافوش صعوبات.
1: الله اكبر الغايه
2: يا رب.
1: الحمد لله
2: ربنا ان شاء الله ما يبقاش في حاجه. يعني فلازم يعرفوا ان احنا جامدين. لا احنا
1: جامدين قوي
2: وعملنا شغل وتكتيك وتكنيك وفاهمه ويعني ولعبناهم.
1: ويعني حتى التولز بتاعت الحروب دلوقتي اتغيرت. يعني
2: ربنا يستر
1: ربنا يسترها. بس ده من وجهه نظرك انت، ليه ما فيش اعمال كتير بتتكلم عن المراحل اللي مرت مصر اللي مصر بتمر بيها؟
2: ده كان في المسلسل بتاع مسلسل القصص فيلم القصص ده خطير. ده بيحكي عن المراحل. وطبعا الاختيار لا في موجود
1: والممر
2: يعني. طبعا
1: انا بتكلم احنا عندنا مراحل كتير حتى غير 6 اكتوبر. حتى حاجات من الفراعنه وعندنا قصص وستوريز كتيره قوي عن مصر والمصريين. تفتكري ايه السبب ان احنا ما بنعملش الحاجات دي عولا النهارده؟ عندنا حاجات كتيره قوي.
2: هو عشان عندنا حاجات كتير قوي يعني
1: الحاجات اما بتكتر
2: يعني محتاجين بقى حد يبقى فاهمه مركز في الحته دي وياخد كمان القصص من منطلق مختلف. يعني حتى انسانيه ممكن من حاجه بقى من خلال مثلا شخص قصه حياته، ومش لازم شخص، ممكن من خلال منطقه بورسعيد مثلا من خلال فاهمة كل بقى.
1: كان في فيلم اسمه بورسعيد اللي هو بتاع أستاذ حسين زلفقار وأستاذ محمود ياسين ألف رحمة ونور عليه. ده هو بطل أكتوبر يعني. هو كان طول الوقت
2: بالظبط يعني الحاجات دي فاهمة من خلال مثلا منطقة كانوا عايشين فيها. سينا عيلة عايشة في سينا. يعني في بقى السويس. يعني في ممكن نتكلم عن حاجات كتير. ممكن الفراعنة بقى في
1: فراعنة
2: الأقصر وأسوان. يعني في قصص كتير طبعا، بس محتاجة بقى يعني حد يبقى.
1: احنا اغنيه جدا يا جماعه، يا ريت نتطرق للحاجات دي. بجد الحاجات دي حلوه قوي وعندنا كل الحاجات دي. الخواجه بيجي عايز يقلدنا وعايز ياخد حاجات من عندنا. اذا كنا احنا مصدر ده كله، كل ده عندنا بجد.
2: ده صحيح.
1: طيب نرجع مره تانية لعلا رشدي الفنانه والنجمه والممثله وميت وش وشله النصابين. من وجهه نظرك انتوا كنتوا نصابين ليه اتحبيتوا قوي كده؟
2: احنا كنا عشان كنا نصابين بجد. كنا حابين قوي النصب يعني. كنا بنعملها واحنا مبسوطين قوي.
1: ايوه
2: كشله نصابين كده مع بعض.
1: نصاب لذيذ.
2: لذيذ ايوه لذيذ. أيوة. كده وبنلاقي طرق لذيذه للنصب فاهمه ومع بعض كده. فكانت يعني فالناس انبسطت يعني.
1: ماجي شخصيه ماجي أيوة. الشخصيه دي كانت حلوه قوي. اما بقول ميت وش، ايه اكتر يوم مش ممكن تنسيه في الوش؟
2: بصي هو مرحلتين. مرحلة لما كورونا اشتدت قوي. احنا كنا بنصور في عز الكورونا المسلسل كله، وخلصنا اليوم اللي قبل ما رمضان يخلص. فاحنا قعدنا شهرين او اكتر في فاهمة في اللوكيشن ده، وكنا يعني نصب بقى شلتنا، فاحنا كنا قاعدين كده اهو في بق بعض.
1: كنتوا بتقلعوا الماسك مثلا قبل التصوير على طول؟
2: لا ماسك ايه بقى، ما احنا خلاص احنا ما بنشوفش غير بعض. فقلنا لبعض بصوا يا جماعه ما حدش يشوف غير بعض لحد ما خلص المسلسل ده، يعني تروحوا كده واحد يروح بيته ما يشوفش حد
1: تاني،
2: ونكمل ونرجع نشوف بعض ونروح ونرجع، فاهم؟ علشان يعني اللي عيان يبقى احنا عيانين مع بعضينا.
1: ايوه
2: خفينا خفينا مع بعضينا، ما حدش يعني ايه. وفاكر كويس قوي يوم اسر، اسر ياسين جه، بقولك عز الكورونا انا كنت مرعوبه عشان عندي بقى عيالي في البيت بابايا ومامتي، وبرجع كل يوم باخد دش كامل كامل ودي طول بقى والشنط كانت كارثه. فجيت يوم كده كنت قاعده عنده في كرفان، اي تعالي مش عارفه ناكل ايه، فقعده ماكل. قال لي عاوز اقول لك على حاجه بس. قلت له ايه اسر في ايه ومش عارف ايه؟ عاوز اقول لك على حاجه يعني. قلت له ماشي ما تقول يعني في ايه. مش قال لي انا عندي كورونا. بصي قال لي كده من هنا، وانا بقى قعدت اصوت اصلا.
1: أيوة
2: وقعدت اصوت
1: ليه؟
2: رحت بقى رزقته انت ايه ده انت ده؟ وصدقت فعلا. وبعدين بقى بعديها بحبه قال لي انا بهزر. قلت انا كنت هموت، انا كنت أيوة كنت الفتره دي كنت فاهمه
1: وكنت اروح اقعد فين، ما انا خلاص مش هرجع البيت بالزبط. اكيد مش هجيب كورونا للبيت،
2: هروح اقعد فين يعني؟
1: اه بالظبط.
2: هو كان رايق
1: جدا انت بقى
2: هو كان رايق بقى كده، هو أيوة دايما رايق كده ولذيذ، فهو كان يعني فاهمه اللي هو بقى روقان مش فارقه.
1: قول
2: وموقف تاني في اخر المسلسل، اخر يوم، اخر يوم كنا بنصور في حديقه الاورمان كانها سويسرا. خلاص فكانت الدنيا في سنو بقى جليد، اكن في جليد علينا، واحنا كنا في الشتاء وكنا بنصور في الصيف، وكنت لابسه بلط جاك يعني كان كده كان اسمه ايه ده
1: الحاجات اللي هي
2: بافي اللي هو
1: الجاكيت جاكيت كبيره قوي
2: وكان في رمضان وكنت صايمه
1: وحر يا نهار ابيض
2: وبنرقص وبنجري بقى بقولك جاكيت انا كنت هموت
1: عرق بس.
2: وقعدت بقى خلصنا مثلا قبل الفطار بربع ساعه، كانت اصعب يوم في حياتي في التصوير.
1: شايفين يا جماعه بيتعبوا ازاي؟ والله بيتعبوا جامد جدا جدا، انتوا مش متخيلين.
2: محدش
1: مقدر. لا لا بس ده بجد والله العظيم. اكتر حاجه اخذت منك وقت في تحضير شخصيه ماجي في ميت وش؟
2: اكتر حاجه اعتقد اللبس والميك اب بقى، اللي انا كنت لازم ابقى ميك اب ارتست. فازاي وانا اصلا في الميك اب يعني
1: مفيش
2: ولا بحط ولا بحط لحد ولا بحط لنفسي. فدي كانت اكتر حاجه، وانك تبقي في الشخصيه يعني. استاذه كامله ابو ذكري بتشتغل مع الممثلين ان هم يبقوا كل واحده فيهم يبقوا جوه الشخصيه. انا ماجي هتعامل بماجي طول الوقت، مش مشكله السكريبت بيقول حاجه، لكن انا كده كده عندي كلام، ما عنديش كلام، ممكن الموقف يتغير، ممكن انا ماجي حد هيجي يتكلم معايا انا هتكلم من خلال ماجي، مش مشكله الكلام بيقول ايه، المهم انا ابقى بطلع فاهمه الشخصيه في اي وقت يعني.
1: اكتر شخصيه قدمتيها حبيتيها او مش حبيتيها يعني نفسك؟ احلى حاجه في التمثيل ان انت بتعيشي قصص مش قصتك الحقيقيه، فبتجربي حياتات كتيره قوي، حياه مش عايشاها. اكتر حياه حبيتيها
2: حياه ولا اكتر شخصيه يعني؟ لا اكتر حياه ماجي طبعا
1: ماجي
2: يعني. لا مع لو اكتر حياه فانا احب ابقى ده يعني انا دي لو قاعده فاهمه روقان مع اصحابها فاهمه كده يعني مروقه قاعده لوحدها.
1: اكتر شخصيه كانت صعبه عليكي قوي؟
2: بصي لا اكتر شخصيه حبيتها واستمتعت بتمثيلها كانت دكتوره امنيه في
1: بنك الكويت.
2: يعني اكتر شخصيه حسيت انها حقيقيه، شخصية موجودة وانا الشخصية دي، انا دكتورة امنية وانا بشتغل في المستشفى دي، ودول زملائي والاطفال دول بيجوا عشان انا اعالجهم، وانا بحب الاطفال فبعالجهم في الشخصية يعني. بس احسن تفتكروا انها لا يعني فحسيتها قوي انبسطت، كنت كل لحظة فيها كنت حاسة انه ايه ده الله ده انا الشخصية دي.
1: علا رشدي انت بدأتي وعملتي حاجات يعني كان جد طبعا في السلم والتعبان، بس بعد كده انت ست دمها خفيف ولذيذه وفلافي وكول وكل الحاجات دي، وقدمتي حاجات كوميدي كتير، وجيتي عملتي نقله بعد كده ونحب تاني ليه. ده نقله تانية خالص، كنت عايزه تجربي، كنت عايزه تغيري.
2: انا على طول عاوزه اجرب واغير يعني، دي مش
1: زي ما قلت في المقدمه على طول عايزه تجرب.
2: ما تبقاش حاجه بلاند يعني، بس انا بحب يعني بحب التمثيل جدا يعني، فبحب اجرب شخصيات مختلفه واعيش حياه ناس مختلفه واتفاعل مع الممثلين اللي قدامي. احب جدا الممثل قدامي يبقى مركز زيي ويعني ومذاكر زيي ويبقى عاوز فعلا نعمل.
1: يعني انت ما كنتيش واخده القرار انك عايزه تغيري في ونحب تاني ليه؟ عايزه تطلعي بره الكوميدي بعد 100 وش وكده وتخشي
2: حاجه كده؟ لا بس هي كانت برضه يعني كانتش دمها خفيف، حاسه ان هي كانت كانت جد شويه.
1: يعني كنتي قاصده ده كانت جد؟
2: جد. لا انا عجبتني برضو الشخصيه وحسيت اني عاوزه
1: كانت نقله
2: يعني
1: تانيه بالنسبه لك.
2: يعني كانت حاجه انا يعني لو شخصيه عجباني بحب اعملها، وممكن تطلع منها كوميدي وهي مش كوميدي. يعني ممكن في القرايه في السكريبت تبقى مش دمها خفيف لكن اطلع
1: أكتر
2: منها
1: من
2: حاجات
1: حاجات
2: والعكس.
1: بتحبي تضيفي حاجات للكاركتر لما بيجي لك.
2: طبعا طبعا هي دي اللعبه كلها يعني.
1: وجهة نظر، ما فكرتيش تعمليه كمسلسل او غير ستاند اب كوميدي والبودكاست والكلام ده كله، الكاركتر والشخصيه دي ما فكرتيش تعمليه لانه شخصيه كاركتر ناجح وبتقدميه وبتتكلمي عنه، ما فكرتيش تعمليه من خلال
2: لا
1: مسلسل
2: هو
1: فيلم؟
2: مش حاسه انه قوي
1: يعني
2: مسلسل
1: الطريقه ما
2: يعني.
1: بتقلدي الولاده ما بتصحي بقى وانت متجننه، ما ده على الواقع اللي احنا عايشين
2: ايوه
1: فيه
2: ايوه
1: كامهات.
2: هي بص، هي بس فكره الحاجات دي بتبقى احسن اونلاين سوشيال ميديا يعني، هي ان انت بتقلدي شخصيات وتعملي، ممكن يبقى برنامج
1: ممكن
2: بس
1: يبقى
2: يبقى
1: برنامج
2: ممكن
1: بس
2: يبقى
1: مش ممكن تعملي الشخصيه دي اللي هو شخصيه علا بقى في الحقيقه مع
2: ايوه
1: ولادك من خلال عمل فني
2: ممكن لو رد ولادي رديوا
1: بطريقه
2: بقى يعني.
1: الكلام، بطريقه ما بتقعدي تقلديهم، بطريقه ما
2: تبقى ام. ما هو في اعمال كتير قوي بيبقى فيها مساحات زي دي، اعمال كتير فيها امهات مثلا
1: كتير
2: كتير، بس مش انا يعني اللي هو طب ما انا فاهمه
1: موجودة اختاروها
2: يعني. لا
1: هتعملوا
2: يعني فاهمه، ممكن
1: بالظبط.
2: في شخصيات كتير قوي امهات، بس اللي هو طب ما هو انا ما هي ممكن تتلعب في اي مسلسل من المسلسل اللي فيه امهات، ممكن
1: بالطريقة
2: تتعمل
1: دي صح
2: مش دي الموضوع، يبقى مسلسل فيه ام واب وعيال، في مسلسلات كتير قوي كده،
1: كتير.
2: فهي فاهمه هي تبقى كده مش تبقى فكره جديده يعني، بس اللي جوه اللي هيبقى مختلف.
1: علا ايه اكتر حاجة وانت بتعمليها في وجهة نظر كلها وكل اللي بتعمليه كانت مستفزاكي جدا من الولاد؟
2: اكتر
1: طريقة
2: حاجه
1: الكلام،
2: مستفزني
1: طريقة
2: جدا
1: الكلام بتاعت الجين زي دلوقتي، طريقة كلامهم وماشي والتريقة دي.
2: لا يعني هم طبعا كل يوم بكتشف حاجه جديده يعني، انا
1: وكلهم
2: فكره
1: بيتكلموا زي بعض.
2: انا بكتشف حاجه جديده بروح عاملاها على طول فيديو يعني، حاسه انه اول ما لو ايه ده
1: اجدد حاجة كانت ايه؟
2: اجدد حاجه كانت عن موضوع ال التمارين، الامهات اللي في النادي اللي في النوادي عامة، وازاي بياخدوا موضوع الـ الرياضة ده اتهرت كأن مثلا
1: حياة
2: ابنهم
1: أمك.
2: هيطلع محمد علي كلا يعني، فاهمة اللي هو احنا بياخدوا موضوع جد قوي وبياخدوه على قلبهم، وبيبقى فيه منافسة شرسة جدا ما بتعرفيش تخرج يعني، اللي هو بياخدوا موضوع اكتر من حجمه يعني، ما بيبقاش فيه روح رياضية فاهمة.
1: الأمهات بتلاقيهم
2: بيجزوا
1: بيجزوا قوي.
2: في امهات بتجز جامد وانا ما ببقاش فاهمة انتوا بتجزوا، كل واحد بيعمل على قد ما يقدر، واصلا الرياضه صعبه قوي الووتر باليه اللي بنتي بتعمله، ومش محتاجين نجز على بعض على فكره، احنا كلنا كل اولادنا حلوين وكل اولادنا نفسنا ينجحوا وشاطرين وكلهم عملوا مجهود واحنا تيم سبيريت فاهمه، مفيش
1: أيوة.
2: بقى كده يعني.
1: مفيش حد فيهم عايز يمثل؟
2: مين من الاولاد؟
1: من ولادك انتي؟
2: تقريبا جميله يعني.
1: جميله رغم كل التمارين اللي بتعملها والشطاره اللي هي فيها،
2: ما هو التمارين دي ليها يعني،
1: ليها وقت بس هي عايزه تمثل.
2: يعني دي يعني فتره الطفوله مهمه قوي الرياضه، وهي جالها حاجات اعمال وهي صغيره يعني، جالها كان ناس بتكلمني اصدقائي مخرجين عاوزينها طبعا، احمد كان رافض
1: ليه
2: وانا كمان
1: احمد
2: لا
1: ليه علا
2: لا وهي صغيره لا
1: ليه لذيذ
2: عشان وهي صغيره
1: وهي صغيره سوفينير اما تكبر تشوف نفسها ده بقى دوكيومنتد.
2: ايوه اتس فان بس هو ما كانش عاوزها تكره الموضوع فاهمه، وهي فعلا حباه وعاوزه تعمله لما تكبر. ساعات لما
1: يعني انت النهارده لما بتشوفي نفسك في السلم والتعبان مثلا، كنت بيبي لسه وصغيره واول حاجه،
2: ايوه
1: بتحسي ان في حاجه
2: ما هي
1: كده
2: تشوف نفسها في وجهه نظر بقى، ده انا ده في وجهه نظر طالعه وهي عندها سنتين
1: ايوه
2: وثلاثه
1: كتير
2: واربعه فاهمه،
1: ايوه
2: انا عامله لها دوكيومنتيشن جامد جدا
1: قوي
2: يعني.
1: قوي.
2: بس كبروفيشنال لو عايزه تعمل حاجه بروفيشنالي لازم تبقى ناضجه، تبقى فعلا فاهمه ان هي عاوزه تعمل ده، فاهمه مهنه صعبه هي مش حاجه لعب مش هنيجي نهزر، وان هي تدرسها او تبقى اتخرجت يعني، تبقى عاوز تعملها
1: من قلبها
2: من قلبها وبوعي انا فعلا عاوز وتجرب هي حظها بقى.
1: علا رشدي، مين اللي حببك في الفن في السينما كلها؟ ايه الفيلم اللي شفتيه اللي حببك في المنظومه دي وانت صغيره؟ ايه العمل، الممثل؟
2: بصي في فيلم بتاع نوفو تشينما باراديسو، فيلم
1: طبعا.
2: ايطالي بتاع جوسيبي تورناتوري، ده كان اكتر، انا كنت عايشه في ايطاليا فتره مع والدي، و ده كان اكتر السينما الايطاليه يعني، هي
1: هي
2: اكتر
1: اللي حببتك في السينما؟
2: في السينما عامه يعني بعشق الافلام الايطاليه، ومن وانا صغيره وانا كنت بمثل في المسرح بتاع المدرسه في امريكا، وكنا بنجيب شرايط الفيديو من مصر بقى، افلام عادل امام ومسرحيات، كل الحاجات دي كانت بتجينا بقى نقعد نتفرج عليها بره في امريكا، ونقعد بقى نوستالجيا بقى ايه، واغاني من البحر درويش
1: ايوه الله.
2: فكل الحته دي، بس ما كنتش برضو فاهمه الناس دي بتمثل ازاي، ما كنتش فاكره ان انا هعمل زي، يعني مش فاهمه اوصل ازاي
1: للحته دي.
2: اه فاكره عادي ناس يعني معينه هي اللي بتعمل مش فاهمه، ما عنديش خبره ولا رحت عمري استوديو ولا رحت تصوير ولا اعرف اي حاجه عن المجال. بس حبيت طبعا، حبيت جدا الافلام دي والحقبه الزمنيه دي
1: والمسرح.
2: المسرح ده عشقي. المسرح ده بدات بقولك في ثالثه ابتدائي، انا وقفت على مسرح وانا ما اعرفش انا بعمل ايه.
1: واو.
2: هم قالوا في تعالوا هنقف على مسرح نمثل، كل واحد ياخد دور. وقفت وعملت شخصيه الهابي ميديم اللي هي الساحره اللي هي بتعمل تقرا البخت. كنت ماسكه كوره كده وبقرا البخت ومش عارفه اتكلم انجليزي، كنت لسه جايه من مدارس فرنساوي، فانا ميح فزيزو زيزا. وقفت على مسرح كده وبابايا جه اتفرج عليا وعملت دور، وقلت ايه ده، هو ايه ده، ده ايه ده، يعني ده ايه المس، ايه ده، يعني هو في حد بيعمل، هو ده ايه، في حد ممكن يعمل كده بقيت حياته يعني. وبقيت كل بقى سنه عاوزه ابقى على مسرح، عاوزه امثل في مسرح المدرسه، اسافر مسرح في الجامعه، عاوزه امثل كده. فبدات بالمسرح، وبعدين رحت بقى مركز الابداع في مسرح. فلا مسرح طبعا انا بموت في المسرح، ونفسي اعمل مسرح،
1: احلى حاجه في الدنيا.
2: نفسي يكون في مسرحيات فعلا، نفسي مثلا يعني دي الحاجه اللي انا نفسي اعملها.
1: المسرح يرجع زي ما كان موجود كتير، كان
2: نفسي
1: موجود
2: اعمل
1: كتير
2: مسرح
1: قوي، وكانت الشوارع منوره على طول
2: طبعا
1: بالمسارح
2: ان شاء الله ترجع تاني. لا الفتره دي انا شايفه ان في مسرح كتير وفي مجهودات جامده معموله في الحته دي.
1: عامل مسرح
2: ايوه عاوز اروح اتفرج عليها.
1: ايوه تعالي نروح مع بعض، انا عايزه اروح.
2: لسه بقول لاحمد امبارح
1: انا عايزه اروح
2: تقريبا الويك اند الجاي،
1: انا عايزه اروح
2: ناخد العيال ونروح.
1: نفسي قوي قوي قوي. هشام ماجد بيشتغل وبيسعى
2: طبعا، شاطر جدا وملتزم وفاهمه ودمه خفيف وتالنتد. لا يعني مبروك يا هشام.
1: هشام ماجد عايز اقول لك مفيش حلقه في اسرار النجوم الا لما بتيجي سيرته، ما اعرفش.
2: لا لا لا
1: لا
2: ده انت بقى خاوي مخاوي.
1: لا مخاوي هو او استاذ سمير غانم
2: حبيبي
1: في حلقات كتيره.
2: ده حبيب قلبي والله. انت عارفه ده من اول استاذ سمير الله يرحمه،
1: الف رحمه عليه،
2: ده من اول الفنانين اللي كانوا بيؤمنوا بيا يعني.
1: إيه؟
2: في المسلسل كنت بعمل معاهم مسلسل هو استاذ فاروق فيشاوي اسمه تشيتوتو. كان مسلسل على الطبيخ، مطعم. أيوة وهم الاثنين فاتحين مطعم، وانا كنت مش عارفه كاستمر، دخلت اكل في المطعم، هو قابلني في قال لي انت ايه ده ايه ده ايه ده، هو شافني وقال لي انت مفيش زق انت، وخد نمرتي وبقينا اصحاب من ساعتها. وجاب لي مسرح في مسرح حاجه في وسط البلد، قال لي روحي وقابلي مش عارفه مين. ورحت، ولما رحت المسرح هناك افتكروني، قالوا لي اكيد مش انت اللي احنا عاوزينها يعني. هو كان مستنيين واحده، قلت له استاذ سمير انا رحت وقعدت وقعدوني كتير، قالوا لي انت اللي استاذ سمير بعتك انت، قلت لهم ايوه. انا كنت طبعا نص الحجم اللي انا فيه دلوقتي. قالوا لي ايوه انت يعني، قلت لهم ايوه انا ممثله، وايوه بعتني يعني، ايوه بعتك انت، احنا عاوزين. فاكرين بقى واحده جايه لهم
1: بقى
2: هم اللي هو بقى شعر اصفر ايوه
1: وبق وحركات.
2: في الفتره دي الفتره دي كانت المسرح قايم على اللي هو اللي هو انت لازم تبقي ماليه المسرح.
1: أيوة
2: بقى
1: أيوة.
2: واحده بقى بتضاريس وحاجات هتخش بقى هي هي هي. مفيش هي هي. قلت لهم انا هو انا وانا عاوزه. فقعد يضحك، قال لي معلش هم مش فاهمهم، دول مش فاهمين حاجه، ده انت خطيره، ده انت موهوبه، ده انت. وقعد الله يرحمك الله يرحمك بجد، يعني خساره كبيره قوي على الفن وعلى
1: خسرنا ناس كتيره قوي في الفتره الاخيره بجد. مين برضو حد وقف جنبك وسندك من الأسامي الكبيرة دي تفتكري
2: النهارده؟ بصراحة يعني أستاذ نور الشريف، أنا عملت معاه مشهد واحد في فيلم قولي معايا فيلم دم غزال.
1: دم الغزال. اوف محمد ياسين.
2: ايوه
1: اوف أستاذ وحيد حامد. أيوة. محمد ياسين
2: كان
1: نور الشريف.
2: بصي هو مشهد وكنت مرعوبة، وأستاذ محمد ياسين الله يمسيه بالخير كان راعبني ورا المونيتور، راعبني وانا واقفه بقولك هو

0: حاجه، الكاميرا والعربيه واستاذ نور وكل
1: يعني
0: حاجه،
1: كله كله كله. ف طبعا انا داخله ادوس وحاطين لي كده اللي هم التقالات اللي على الكاميرا دي، وعربيه كانت بي ام، فاكره كانت بي ام كحلي وكانت مانيوال وحر، كنا في عز في اكتوبر، كنا في مدينه اكتوبر يعني في شهر 8. فانا بقى
0: مش قادره،
1: قاعده في العربيه مرعوبه، واستاذ ياسين بقى ورا مونيتور وانا بقى لا
0: خايفه.
1: فاستاذ نور بصراحه هو اللي كان واقف معايا،
0: هو دايما كده
1: خطير. خطير. لا هو هو محترف
0: رهيب،
1: هو فنان محترف، مش فكره تالنتد بس، هو محترف. فخبطت ونزلت، المفروض بنزل بقى بقول له ايه ده انت كويس مش عارفه ايه، طبعا المشهد لو شفتوه يهلك من الضحك، كارثه كارثه تمثيليه بقى.
0: رجعوا شوفوا دم الغزال وشوفوا علا رشدي.
1: لا لا كنت اللي هو بقى صوتي مسرسع وما اعرفش، كنت خايفه جدا قلت له ايه ده وانت كويس مش عارفه ايه، فهو قعد يمسك ايدي كده وقال لي ايه دي مفيش حاجه،
0: دايما بيهدي الموضوع.
1: خطير. قال لي انت كويس، قال لي بصي انا هساعدك، انا هساعدك. فقعد يعمل ان هو بقى ان هو يعني اتخبط فعلا وان هو مش عارف يمثل حقيقي، فانا
0: دايماً
1: بقيت
0: دايما دايما بيساعد اللي قدامه دايما. شايف انا عملت معاه برضو مشهد في مسلسل عيش ايامك، هو واستاذ عبله كامل ربنا يديها الصحه، وكنت مرعوبه برضو نفس القصه بالظبط، وهو اللي قال للمخرج ثانيه واحده، وهو اللي قعد يمرني، وهو اللي قعد ياخد بايدي ويقول لي قولي الكلام وما تخافيش وكلام بقى، وخايفه خايفه خايفه وبرتاح. هو دايما بيهدي الممثل وليه تكنيك خاص ازاي يدخلك في الشخصيه. أيوه. وبهدوء
1: ويساعدك بتمثيله، يعني ممثل فاهم يبقى قدامك ممثل
0: محترف بيمثل ومحترم
1: وبيعمل دوره صح، فانت كده كده غصب عنك بتهدي وبتعرفي ازاي تبقي على طبيعتك وتمثلي. يعني
0: علا رشدي ايه السيره الذاتيه اللي تحبي تجسديها على الشاشه؟
1: السؤال ده
0: في شخصية معينة فكري كده
1: السيرة الذاتية اللي أحب أجسدها. بصي يعني نعيمة عاكف، يعني حاسة ده هي اللي هي اللي بتعمل كل حاجة، غنى ورقص
0: أيوة.
1: و بس عشان انا في الذاكرة
0: نعيمة
1: بتاعتي
0: عاكف دي صعبة
1: احب اعمل حد عنده زيها كده. و استني اقول لك مين، اقول لك مين
0: على مهلك.
1: زينات صدقي.
0: ايه ده الاثنين عكس بعض تماما، نعيمة عاكف وزينات صدقي. زينات
1: لا وماري منيب. يعني حاسه دي حاجه يعني انا احب العب يعني، بس نعيمة عاكف
0: السيره الذاتيه بتاعتهم في الحياه مروا بايه وعملوا ايه ومثلوا ازاي شفت شخصيات غنيه جدا.
1: ايوه احب اعرف حياتهم كانت عامله ازاي، واكيد كانت غنيه جدا وخفه الدم دي ما طلعتش من ولا حاجه وفاهمه في صعوبات وعقوبات في الطريق
0: النماذج دي ما بقتش موجوده النهارده كممثلين. ما بقاش حد عايز يبقى ماري منيب او
1: موجودين بس اكيد موجودين،
0: اكيد موجودين.
1: فين الادوار بقى؟ اكيد موجودين. فين الادوار اللي هي بعيده عن البطله وصاحبه البطله والشريره يعني اكيد موجودين، اكيد في ناس كده.
0: اتهلكنا البطل والبطله وصاحب البطل وصاحبه البطله، اتهلكنا بجد. جددوا بقى ارجوكم وادوا مساحه وقت للناس علشان تقدر تكتب وتبدع ويبقى عندهم وقت حتى يصوروا، ما يبقاش قلب رمضان ومزنوقين ويلا يلا يلا يلا, يلا بسرعه
1: بالزبط.
0: والاعلان يتحكم في المنتج ويعني حاجات كتيرة قوي بنقعد نعيد ونزيد فيهم كتير قوي، يعني يا ريت بقى نحاول عشان نعمل حاجات لذيذه كده.
1: يا رب.
0: هنطلع لفاصل حالا ونرجع مع ضيفتي اللي منوراني النهارده علا رشدي.
2: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: mix.com/nugumfm. انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع تاني مع ضيفتي اللي منوراني النهارده علا رشدي. اتكلمنا في حاجات كتيره جدا في بعض من الاعمال اللي هي جسدتها عن الادوار، اخر دور قدمته بنج كلي، تجربتها في وجهه نظر. ولكن النهارده عايزه اسالك سؤال، انهي دور في دول تحسي انك هتبدعي فيه اكتر حاجه؟ الست القاتله، الست المدمنه، ولا الست المظلومه؟
2: القاتله القاتله او المدمنه؟ بس القاتله
1: القاتله
2: طبعا طبعا. ده امنيه حياتي ان انا اعمل ادوار اللي هي السايكو. يا نهار ابيض، ده دي هي دي، يعني هي دي. احب ما تخافش ما
1: تخافش خالص. اه والله غير بتعك
2: ده هيطلع بره يسيبني.
1: ايوه ايوه
2: ايه اللي
1: اشمعنى يا علا؟ بس دي فعلا بتطلع حاجات من الممثل.
2: يعني
1: ادوار
2: قصدك ايه يعني؟ طلع الحته الشرير. انا بحب الادوار المركبه جدا اللي هي تبقى الناس فاكراها ان هي مغلوب على امرها، او زي دور اللي فراج عمله في في
1: المسلسل،
2: في المسلسل الاخراني،
1: القصه كامله
2: بالظبط. هو ده هي دي اللي هي حد يبقى بني ادم عدى بظروف صعبه ويصعب عليكي.
1: ادوا الادوار دي للستات اهي. علا رشدي
2: انا احب جدا اعمل
1: تعمل حاجه كده.
2: احب جدا
1: لازم كله رجاله. معلش عبد الله، يعني
2: ادوار بس
1: ادوار للستات مكتوبه حلوه ومختلفه.
2: بحب جدا اعمل ادوار اللي هي مركبه. بني ادم حقيقي مر بظروف صعبه، فبيعمل حاجات محدش متخيل ان هو الشخص ده ممكن يكون يعمل الحاجات دي. وفي الاخر ممكن يصعب عليكي وهياخد جزائه طبعا وكل حاجه، بس هي البني ادمين كده. في بني ادمين كده
1: شر وخير. بره الكادر بره الكادر بقى عن علا رشدي، انت اتنقلتي كتير جدا وانتي صغيرة من دول مختلفة بسبب شغل الوالد، هنحاول نقرب لك اكتر. ايه اكتر بلد حسيتي انها شبهك في كل البلاد اللي انتي اتنقلتي فيها؟
2: ايطاليا.
1: روما
2: دي بلدي.
1: يو بارلو الايطاليانو مولتو بيني مولتو بيني.
2: لا ايطاليا هي بلد.
1: كتير بتسافري كتير؟
2: اه بروح كتير. وروما دي بالنسبة لي، كنت لسه هناك الصيف ده، بحس ان انا يعني انا اصلا يعني حاسة انا في حياة اخرى كنت ابقى ايطالية. حياة قبل أو بعد معرفش. بس حاسة أنه لما عشت هناك حسيت إيه ده؟ هو أنا إزاي مش من هنا؟ هو إزاي دي مش هو اللغة تعلمتها بسرعة جدا. والسينما بقى والأفلام، واشتغلت مع مخرج إيطالي هناك إخراج شوية، ولفت البلد. ولا يعني حاسة أنها بلدي التاني. والأكل لا
1: كله
2: دي بلدي.
1: كان ممكن تكملي هناك عادي جدا.
2: كان ممكن اكمل هناك عادي جدا، بس بقى ظروف بقى.
1: الحب جاني.
2: لا هو جاني بعد. لا ملاش
1: علاقه. بس اضطريتوا ترجعوا وقتها.
2: باباي كان هناك، بس هو انا حاولت يعني كنت اتمنى اقعد، بس ما كانش في شغل ساعتها، وكان يعني الدنيا كانت يعني هي كده كل واحد يعني.
1: ايه اكتر لغه بتحبيها؟ انت بتجيدي كذا لغه. اوكي، ايه اكتر لغه بتحبيها؟ بتجيدي الايطالي والفرنساوي والانجليزي والعربي طبعا
2: وإسباني
1: والاسباني.
2: لا الايطالي طبعا.
1: الايطالي
2: طبعا يعني مع ان الفرنساوي اتعلمته اكتر، بس الايطالي لا لقيت نفسي فيه. ولا يعني بقى، وحتى الاولاد السنه دي قالوا ايه ده لما رحنا بقى، ايه ده انت بتتكلمي يعني؟ قلت لهم انا بهزر، انت فاكرني بيقعد يعمل وقت بتعرفيش انت بس يعني كده. يعني
1: شافوكي بقى ان ريل لايف وانت بتتكلمي وبتتعاملي.
2: ايه ده؟ وهم كانوا كبروا كمان،
1: فلما على وعي.
2: بالظبط. فقالوا ايه ده، هو انت بتتكلمي بجد؟ طب انا هزر معاكوا هنا ولا ايه؟
1: لما بداتي في التمثيل بشكل احترافي جدا، والدك كان متحمس ولا كان عنده تخوف عليكي في المرحله دي؟
2: لا والدي الله يرحمه،
1: الف رحمه ونور عليه.
2: لا هو كان بيشجعني من وانا في ثالثه ابتدائي، من وانا في على المسرح في المدرسه. كان دايما بيشجعني في التمثيل على اي حاجه بحبها بصراحه. وكان هو اللي بيصور لي المشاهد بتاعتي. كان عندي حاجات وانا صغيره بعملها مسرح، وستوري تيليثون اوورد كده، لازم قصه بتحكيها للفصل وعليها اووردز. كان بياخدني في جنينه عند البيت كده، ويقعد يصورني ويقول لي عيدي تاني واعملي مش عارفه ايه والاداء، وابصي لده وبصي لده وصوتك يطلع ازاي. هو اصلا دبلوماسي وملوش في يعني في المجال، بس هو كان بيقعد دايما يشجعني ازاي يعني ابقى احسن، ويقول لي طب روحي مثلي في المسرح ده، وياخدني هنا. لا يعني لحد اخر يوم.
1: وعمل نفس الحكايه مع ولادك؟
2: طبعا
1: كان بيعمل، انا كنت بشوفه بيقعد مع الولاد
2: طبعا
1: ويحاول يخليهم بينملهم مهارات كتيره
2: طبعا
1: جدا.
2: ولادي ولاد اختي ده يعني بنتي مثلا لحد دلوقتي هو في جوابات بايده بقى كاتبها لها على الواتر باليه، وانت تشامبيون وانت بطله وما توقف دايما، هي بتفتكره بقى تقعد تقول هو جده لو كان هنا هو اللي كان يقول لي مش عارفه ايه، جده اللي كان كل واحد بيشوف مهاراته ايه وبينميها له. يعني ابني مثلا في الاخراج والتصوير بيصور، فكان بيقعد يقول له صور ايوه كمل هات الكاميرا وارسم، هو بيرسم حلو قوي.
1: قلب ماما
2: قلب ماما قلب ماما دوزة دوزة قلب ماما
1: قلب ماما
2: ايوه، فبيقعد يقول له ارسم وكمل ما توقفش. ابن اختي مثلا في المزيكا عنده ودن موسيقيه وبيغني، فكانت يقعد يقول لاختي خليه يغني جيبي له مايك جيبي له مش عارفه ايه. ابنها التاني بيلعب تنس، لا بطل تنس وكوره، ينزل الملاعب ويروح يتفرج عليه، هو كان دايما بيبقى معاه.
1: ما كانش اب تقليدي يا علا، يعني لا. كان اب متطور واب تو ديت وبيشجعكوا على حاجات، ما كانش متزمت، ما كانش
2: خالص لا، مع ان مفيش حد في العيله خالص بيمثل او يعني،
1: بس هو كان بيشجع طول
2: طبعا هو لاخر لحظه كان بيشجع بصراحه، اخر لحظه في عمره الف رحمه ونور عليه، وهو بيشجعنا دايما واقف معايا ودايما عاوز نعمل اللي انا اللي انا نفسي فيه دايما دايما بجد.
1: هو اكيد في مكان احسن، مش عايزه اتقص، مش عايزاكي تتقصري.
2: لا لا لا اكيد انا عارفه، انا متاكده ان هو سامعنا دلوقتي
1: أكيد.
2: وان هو
1: اكيد
2: مكان احسن ومرتاح من اي وجع او الم، وكلنا رايحين يعني
1: طبعاً.
2: متقابل في مكان
1: طبعاً.
2: احسن يعني.
1: طبعا كل واحد عنده ميعاد مع ربنا
2: صح،
1: واكيد هناك الحياه احلى، ومش الحياه بقى الدنيا هناك والعالم
2: العالم
1: اكيد احلى. قلتي في شفت كذا انترفيو ليكي مؤخرا، قلتي ان هو كان صاحبك الانتيم وكان صديقك جدا، كان في اسرار بينك وبينه بتضحكيش لحد خالص؟
2: هو كان بيقعد يقول لي ما تقوليش لحد، يعني ما تقوليش لمامتك،
1: كان بيقول
2: ما تقوليش ايوه كان بيقعد يقول لي ما تقوليش مش عارف ايه. ايوه في بينا كده صداقه يعني، هو انا يعني صاحبه اللي هو كان يعني لو كان عنده ولد يعني فاهمه، اللي هو يعني احنا بنتين بس، فهو انا الاصغر، فهو انا اللي هو ايه يعني، هو كان واخدني دايما كده يعني البادي بتاعه يعني.
1: البادي صاحبه انت النهارده كان هو كمان صاحبك بنفس الطريقه؟ كان في حاجات بتقوليها له ما تقوليهاش لحد تاني؟
2: هو كان بيستوعب يعني، كان بيستوعب حاجات مثلا حد تاني ما كانش يستوعبها، كان بيستوعب، وكان اي مشكله في انا فيها اقوله يستوعب فاهمه، كان بيسمع وكان بيستوعب وكان فيري وايز يعني، حكيم جدا وبيطبطب وبيطمن، فما كانش من النوع اللي تقولي له حاجه فاللي هو يقفش او يجادج.
1: بقول لك هو ما كانش اب تقليدي خالص يعني، ما كانش اللي هو عنده اللي هو الطريقه اللي هو الصارم قوي اللي مش عارف ايه، لا كان
2: لا كان طيب قوي قوي طيب وحنين وعلى طول في ظهرك يعني فاهم. كل يوم الصبح كان يكلمني فطرتي اكلتي ايه فطرتي، طب هتاكلي ايه ما تنسيش نفسك لازم تاكلي، طب مش هو بيرحب دايما بيا وبصحابي ومرحب مرحب بالناس ومشجع لكل الناس. حتى لسه امبارح كان واحد بعت لي يعني واحد معرفه اهليه بيقول لي ده كان دايما بيشجعني يقول لي برافو، هو بسببه انا بقيت اللي انا فيه دلوقتي في الشغل بتاع كده يعني، هو دايما يحب يشجع الناس كلها يعني.
1: هل مع الوقت فيه دايما كلنا عندنا في اهالينا الاب والام بيبقى فيهم حاجات انت طول الوقت بتنتقديها، يعني اكيد في حاجات فيك بتضايقك واكيد في حاجات في والدتك بتضايقك، مع الوقت بتحسي ان انت فجاه بتتحولي بتبقي نسخه تبقى الاصل منهم حتى بالعيوب اللي بتضايقك فيهم، ده حصل لك؟
2: بيحصل وبتشوفيها بقى بالذات لما بتخلفي بتشوفي انت بتعملي حاجات مع اولادك اهلك اللي بيعملوها معاكي وانت انكونشس مش واخده بالك مش واخده بالك عادي، كل انت بتاكلش ليه انت فاكره نفسك حاجات بقى اللي هو ايه يا نهار اسود وانا بعمل
1: اللي كانت بتعصبك وبتضايقك
2: أيوة.
1: وبتعمليها
2: برضو وتقعدي بقى تنكفي في العيال مثلا زي ما يعني
1: كانوا بينكفوا
2: بس ساعتها بقى لازم تشتغلي على نفسك لو انت عندك
1: اوعى دلوقتي
2: طبعا لو عندك الوعي واخده بالك ان انت بتعملي حاجات مع اولادك كانت مضايقاكي من اهلك لازم تشتغلي على نفسك تبتدي تشوفي طب ايه اللي اقدر اعمله ازاي ابقى احسن كمان ادمه مع نفسي مع اولادي مع الاخرين.
1: ايه اللي اخدتيه من والدك او من والدتك كنت بتنتقديهم فيه؟
2: بابايا الطيبه ازاي ده
1: كنت بتنتقدي ان هو كان طيب
2: يعني انا يعني بقعد اقول لحد دلوقتي كان طيب قوي يعني طيب قوي بزياده انت ليه طيب مع كل الناس دي ما تستاهل يعني فاهم اللي هو
1: سالتيه انت ليه بتبقى كويس مع الناس كلها هل اداكي اجابه لده؟ يمكن كان هو عنده فلسفي معينه
2: هو شايف انك دايما يبقى كويسه مع الناس حتى الناس اللي مش عشان يعني عشان ليه تبقي وحش، يعني ليه تبقي
1: ده
2: وحش
1: طبعك انت شخصيتك
2: لا انت. تبقي كويسه تدي الناس، فالناس تبقى كويسه معاكي، ما تضايقيش حد يعني لو شايفه، وما تقوليش حد حاجه وحشه يعني لو حاجه وحشه فيك ما يعني ما تقولوش ان دي حاجه وحشه فيه، قولي حاجه حلوه. الله طب ما هو وحش انا شايفه إن... لا قولي له مثلا او اسكتي اسكتي هتقولي حاجه كويسه، ما تقوليش، ما تبقيش الانرجي النيجاتيف دي هو كانش
1: بحبها
2: خالص هو دايما. فانا حاسه ان انا فبزياده بقى الناس تقولي انت طيبه، انت ايه ده انت طيبه قوي الناس دي ما... فحاسه انها دلوقتي بقت حاجه حلوه يعني. كنت ممكن بنتقد زمان بس دلوقتي طبعا حاسه
1: لا طبعا
2: انها
1: دي حاجه حلوه ولازم تحافظي عليها وتخليها بالزبط. وتنميها.
2: ومامتي العصبيه وان هي يعني بتاعت شغل فدي حاجه يعني انا كنت فاكراها حاجه كويسه يعني، هي انها بتاعت شغل على طول بتشتغل على طول بتعمل حاجه دور يعني تك تك تك تك تك تك تك تك. فانا حاسه ده زياده، انا كنت فاكره انه البني ادم لازم يبقى كده، لازم يبقى بيعمل عشان ينجز، عشان يبقى بني ادم، عشان يبقى عنده ورث يعني اسمها ايه
1: ليكي قيمه يعني
2: قيمتك في شغلك،
1: قيمتك في شغلك
2: قيمتك في اللي انت بتعمليه، بتعمليش حاجه مالكيش قيمه قاعده كده على الكنبه انت كده مالكيش
1: قيمه.
2: فدي حاجه طبعا انا اتعلمتها مؤخرا ان لا قيمتك في نفسك مش في شغلك.
1: هل في مواقف حصلت لك لحد النهارده بتخلي اول شخص نفسك تحكي له هو والدك؟
2: اشارك معاه في حاجه عاوز اشارك معاه الحاجه الحياه
1: من يعني بعد ما مشي النهارده في حاجات حصلت كنت حاسه ان عايزاه يكون مجتمع اقول له كذا، عايزه اجري عليه اقول له كذا
2: طبعا كل يعني
1: مش عايزاكي تتاثري.
2: طب انت بتعملي كده؟ طيب
1: لا خلاص
2: ما كنتش اتاثر بس اتاثرت.
1: ايوه انا بنتكلم عنه حلو
2: أيوة
1: يعني. الناس اللي مشيت بنحب نفتكرهم ونتكلم عنهم حلو
2: لانه
1: اصل هو كان على علاقه يعني انت ووالدك كنتوا علاقه خاصه جدا وعلاقه حلوه قوي، وانا عارفه قد ايه رحيله ده كان مؤثر جدا، بس عارفه قد انت مؤمنه ومتاكده ان هو في حته حلوه قوي
2: ايوه ايوه بس هو فكره ان هو مش معايا هي دي
1: صعبه
2: فاهمه، مش انه
1: بلاش نتكلم فيها
2: ان هو بنج كل يعني انا صورته قبل قبل ما يرحل
1: يمشي.
2: بس هو نزل بعد
1: متاخر، هو بنج كل اخذ وقت قوي لغايه ما نزل،
2: فكان نفسي يشوفه يعني كنت حاسه ان اوبا انا سامعاه يعني هو بقى ايه ده ايه ده لا لا لا لا بطل بقى هو يعني
1: ليه طريقته
2: هو دايما ليه طريقته ان هو لو شافه كان هيقعد بقى يحكي لي عنه، لو شاف مثلا جميله في البطوله بتاعتها كان هيقول ايه ده هو ازاي ده بيحصل ازاي يعني، انا شايفاه وهو بيشجعنا
1: بطريقته
2: بيشجعنا.
1: كان ايه اللي كان بيحبه لك قبل كده؟
2: لا هو كان بيحبني انا
1: كل حاجه بنته داديز جيرل
2: مش حاجه معينه، هو كان وجوده في حياتي مش بس في التمثيل يعني مش قصه ان انا هو مش فارقه معاه قوي يعني هو بيشجعني في ان انا ممثله بس مش دي مثلت ما مثلتش عملت دور حلو ما عملتش فانا موجوده في حياته فهو بالنسبه له دي هي دي الحاجه الحلوه يعني.
1: علاقه احمد داوود بميلا عشان دايما بشوف ان علاقه الاب ببنته علاقة خاصة جدا
2: طبعاً.
1: جدا جدا يعني كل واحد بجد عنده أب موجود وأم موجودة يعني دول حاجة مهمة جدا جدا قضوا معهم وقت تعالوا على نفسكم شوية، أنا عارفة أن الدنيا مشاغل جامدة جدا بس ده مهم قوي قوي قوي بجد. علاقة داود ببنته كان شبه علاقتك بوالدك
2: بتتطور
1: يعني عشان هي بتكبر كمان
2: بتكبر بتتطور يعني طبعا زمان كانت لسه صغيرة بس دلوقتي لا عندهم علاقه خاصه بيهم انا مش في يعني انا
1: مش فيها
2: مبسوطه ان هي ان هو قدر ان هو يبقى عنده علاقه بيها جميله بتقول له حاجات هو بس وانت مش هتفهمي اللي انا عاوزه اقوله لبابي عشان انت انا مبسوطه انا مش زعلانه على فكره
1: بس بيتكلموا كده
2: لو يعني انت يعني جدا انا مبسوطه جدا ان هو قادر يوصلها في حته انا مش يعني دي حتتكم انت لما يكون عندك مشاكل في الحته دي روح لبابا هو فاهمك في الحته دي ويقدر يستوعبها اكتر مني في حاجات معينه ويقدر يستوعبها يعني ويفهمها ويفهمها
1: ويتكلم معاها
2: ويستقبل منه فدي حاجه انا
1: وهو يعني بيقعد بيتكلم معاهم وكده
2: طبعا بيقعد يتكلم معاها هي بطريقه ودوزي بطريقه تانية وكل واحد فيه عنده علاقه بيهم مختلفه عن
1: اوكي وانت طبعا علاقتك مع ابنك برضو داديز ماميز بوي
2: ايوه وميلا برضو صح
1: داديز طبعا طبعا
2: بي اف اف ميلا زي ما
1: طبعا دي شيز يور بيست فريند وهو داديز ماميز بوي ماميز بوي. طيب هنا لو قلب ماما عشان هيك بتقعد تقول الكلمه دي كانت بتضحكني اول حاجه بتيجي على بالك اول ما بقول مركز الابداع الفني طبعا
2: تا تا تا تا
1: انت وداود
2: استاذ خالد جلال ايوه
1: اتقابلتوا هناك،
2: أيوة.
1: حبيتوا بعض هناك، والقصة بدأت من هناك.
2: أيوة.
1: وربنا يا رب يتمم لكم على خير وتفضلوا على طول، بس
2: يكملكم على خير،
1: يكمل لكم على خير ان شاء الله.
2: لا بس طبعا كانت ايام جميله جدا، كانت ايام جميله بصراحه يعني. بس
1: داود في صفه مش عايزاها تتغير خالص، ايه هي؟ لو في صفه بتحبيها فيه قوي احمد داود مش عايزاها تتغير.
2: الطيبه. هو طيب قوي بصراحه، طيب مهما يعني فاهم، هو حاجات بتضايقه وحاجات بتعصب حاجات بس هو طيب يعني، كده كده كده في الاخر بيرجع طيبته هي اللي تتغلب على الامر، ودي اهم حاجه ان بني ادم يبقى كويس. يعني بالنسبه لي ان انت تبقى بني ادم تبقى كويس، حتى لو حاجة. الظروف صعبه، حتى لو الدنيا مقلوبه، حتى لو الناس بقت وحشه، تفضل كويس. هو ده اللي بقلنا يعني.
1: لو في عمل هيجمعك باحمد داود تحبي تكون قصه العمل ايه؟ اكيد بتتسألوا السؤال ده كتير قوي، اي اتنين متجوزين في الوسط الفني بنبقى حابين جدا نشوفهم مع بعض، بس انت واحمد داود لو هيبقى في عمل تحبي ايه العمل اللي يجمعكم انتوا الاتنين مع بعض؟ القصة لسه كنت بتقولي عايز تعملي دور قاتلة قاتلة.
2: أيوة.
1: عايز
2: موتي. لا لا لا
1: لا لا لا طبعا
2: لا، بس بهزر بس معاه. ايوة
1: بس بهزر
2: يعني، عمل يبقى مثلا
1: مش لاف ستوري وحاجات كده.
2: لا لا يبقى مثلا اسبيوناج، يبقى في مثلا اللي هو فاهمة اللي هو داخلين في حاجة بقى، بس ممكن يبقى كوميدي كوميدي بس دارك مثلا، كوميدي أو حاجة احنا شخصيات بنعمل حاجة معرفش ايه هي، بس يبقى فكرة حلوة. يعني لازم حد يجي لنا بفكرة خطيرة عشان نعمل كده. انا مش عاوز اعمل حاجة
1: تقليدية
2: عادية معاه. ولا هو هيحب برضه
1: طبعا
2: يعني، ولا لازم يبقى مكتوب حلو يعني، حد كاتب فكرة صايعة جدا.
1: حبيتي ازمة؟
2: جدا
1: حبيتي الاغنيه. اكيد سر وجعنا دي انا بموت فيها
2: جدا.
1: والاغنيه بتاعت بهاء سلطان برضو، انا بكلم نفسي،
2: دي اثرت فيها جدا، دي اثرت بكلم نفسي دي. انا اول ما سمعت احمد سمعها لي في البيت كده شغاله، قلت له ايه ده
1: حلوه
2: ايه دي، وقعدت اعيط اصلا. ويعني لا
1: حلوه قوي،
2: اثرت بيها جدا.
1: وحبيتي الفيلم؟
2: حبيته جدا.
1: لو في عمل قلنا هيجمعك باحمد، قلتي هيبقى حاجه زي سسبنس او كده
2: اكتر، حاجه قصه فاهمه، زي عارفه زمان افلام بتاعت فؤاد المهندس حاجات اللي هو اكس بقى، مستر اكس. أيوة. او حاجات يعني حاجات مختلفه لذيذه.
1: هل انت قلتي يعني ميلا ممكن تمثل، كنت لسه هقول لك ادم وجميله مش هيرفعوا شعار لن اعيش في جلباب ابي وامي
2: ازاي؟
1: يعني ممكن ما يعملوش حاجه تانية خالص غيرك انت وداود، يعملوا حاجه تانية خالص غيركم انتوا الاثنين؟
2: قصدك مجال اخر يعني؟
1: مجال تاني
2: معرفش اللي هم عاوزين،
1: مش باين عليهم.
2: ما انا بقولك هم ده، لا يعني دلوقتي هو ادم بيحب يصور ويخرج، يعني بيصور افلام قصيره دلوقتي، وبيجيب صحابه وبيمثله، وبيتفرج على فيديوهات كتير قوي اديتنج، هي دي يعني
1: حابب الحاجات دي
2: جدا بيهايند ذا كاميرا يعني، مش قدام الكاميرا.
1: لعبه حقيقه ولا تمثيل؟ قبل ما نختم على طول هقول لك مواقف ممكن تحصل مع معظم الناس، لو حصلت معاكي هتقولي حقيقه، ولو ما حصلتش هتقولي لا ده تمثيل.
2: أوكي.
1: حقيقه ولا تمثيل؟ نمتي في مناسبة مهمة جدا قبل كده من كتر الإرهاق والتعب، علا رشدي سقطتي بجد في فرح، في حاجة مناسبة، في مدرسة، في عرض خاص، في فيلم؟
2: لا تمثيل.
1: رحتي تمثيل؟
2: لا ما عملتش
1: كده. ما عملتيش كده. حقيقة ولا تمثيل؟ مرة خرجتي من البيت ولبستي حاجة بالمقلوب واكتشفتي بعد وقت؟
2: حقيقة طبعا.
1: حقيقة
2: ده
1: كلنا.
2: حقيقة
1: ولا تمثيل؟ مرة دخلتي أوضة ونسيتي إنك داخلة ليه؟
2: طبعا ده حقيقة. انا فين؟
1: حقيقة ولا تمثيل؟ اتعرضتي للسرقة والنصب؟
2: طبعا.
1: فين؟
2: حقيقة. يوه حياتي كلها
1: سرقتي كتير.
2: يا نهار ابيض، انا قصص وروايات يعني. طبعا.
1: حقيقة ولا تمثيل؟ فاتك معاد طيارة مهم جدا.
2: لا تمثيل.
1: تمثيل
2: الحمد لله، انا في الحاجات دي بروح بدري ويعني لا
1: منظمه.
2: يا رب يعني ما تحصليش.
1: حقيقه ولا تمثيل؟ مره قابلتي شخص مشهور جدا وما قدرتيش تفتكري اسمه، عايزه تروحي تتصوري معاه ومش فاكره اسمه وبتحبيه قوي.
2: ممكن.
1: حصلت
2: ممكن تبقى يعني مش فاكره، بس انا ممكن ابقى ناسي اسامي جدا، حد احبه قوي يعني يبقى عارفه الممثل ده كويس قوي ومش بره بقى مصر يعني، وابقى مش
1: عايزه تروحي تصوري. مش فاكره اسمه.
2: ممكن.
1: حقيقة ولا تمثيل؟ نزلتي من البيت وانتي متنكرة عشان محدش يعرفك؟
2: لا تمثيل.
1: تمثيل.
2: انا عادي جدا ما تفرقش
1: مع الناس كلها. علا رشدي مين الصورة او مين النجم اللي تصورتي معاه وحاطة الصورة دي عندك غالية كده محتفظة بيها.
2: أستاذ سمير غانم.
1: أستاذ سمير غانم
2: معايا صورة معايا ويعني بحبها جدا وهو غالي على قلبي جدا يعني.
1: غنيتي وعندك تجربة الغنى هتكرريها تاني؟
2: أنا بعمل راب هكررها بكررها بس محتاجة تشجيع.
1: الأول تجربة كانت ناجحة وكانت حلوة.
2: أنا عملت أغنية ودي تاني واحدة اسمها ماما جت وهسمعها لكم يعني قريب.
1: هنسمعها هنسمعها هنا.
2: ايوه
1: هتعيدي التجربه تاني. عاملها بطريقه لذيذه.
2: احب اعملها بس مختلفه. احب اعملها في كونتكست تتر مثلا في مسلسل فاهمه يعني. ممكن احب اجرب الغنى ده في طرق مختلفه.
1: يا رب. انا عايزه عشان انت بجد حد ريتش قوي. هي شخصيه غنيه جدا عندها حاجات كتيره قوي وتجارب كتيره جدا. فكل ده عايزين نطلعه من خلال الفن اللي احنا فيه بجد ان شاء الله. للاسف ان وقت البرنامج خلص. وانا هحسب لك المايك.
2: وقت الحلو بيعدي
1: بسرعه دايما.
2: انبسطت جدا.
1: انا مبسوطه جدا بيكي ومبسوطه باللي انت فيه النهارده وبالتجارب اللي انت فيها النهارده. وحاسه انك لسه قدامك حاجات كتيره جدا ومستنيينك
2: إن شاء الله.
1: في اي حاجات جديده نازله قريب؟
2: لسه بقى في اللي اسمها ايه؟
1: في الدرج.
2: في لا في الفرن.
1: في الفرن بتسخن. بتسخن.
2: بتسخن في الفرن.
1: حسب لك الميكروفون. اشكري الجمهور.
2: ميرسي جدا. شكرا.
1: شكرا لكل الناس.
2: ميرسي جدا. بتكونوا مستمتعتم بهذا اللقاء وهذه
1: القعده اللي احنا قاعدين هنا مع بعض. القعده اللي احنا قاعدين هنا مع بعض ان شاء الله. ولقاءات اكتر مع علا وفي تجارب تانية. واتحمسوا كده عشان هي بتحمسني جدا في الحاجات اللي عندها. بشكرك جدا جدا. نورتيني. ولقاء بجد كان نفسي اعمله من زمان لصاحبتي وحبيبتي واللي دايما I'm very very proud of her في كل خطوة بتعمليها. ربنا يوفقك بجد. استنونا الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة واسرار النجوم.
0: كنتم مع اسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: نجوم فام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم فام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

تأتي جماعتكم مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

يا مساء الفل والسكر والعسل والجمال والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكو على الهوا والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10-12 بالليل. معقل الاغاني الشعبي وكل مشتقات الشعبي بكل أشكاله وألوانه وتسمعوه معانا في الساعتين دول. وطبعا سهرة كل خميس وكل خميس وانتوا بخير. وطبعا ويك أند مطول ومن أكثر الأيام المقربة إلى قلبي. يعني احنا أجازتنا وأعيادنا كتير لكن 6 أكتوبر يوم فارق ويوم فوق المهم بكتير في تاريخنا. فيعني كل سنة وانتم طيبين يا رب دايما منتصرين يا رب دايما رايتنا مرفوعة يعني فوق الجميع كده ودايما قاعدين في بلدنا وسالمين آمنين 100 فل وعشرة وربنا يحمي الجميع وربنا يبعد عنكم أي تعب وأي مرض بأي شكل عشان اليومين دول بالنسبة لتغيير الجو ففي دور برد كده غير مفهوم هو يمكن ميجا برد أو ألترا برد ما عرفش بيتصنف إيه بس هو يعني غتت دمه تقيل كده صعب شويتين. فأي حد تعبان ربنا يقومك ويقومك بالسلامة واللي مش تعبان ربنا يحمي الجميع كده كده ودايما في أحسن صحة وحال. إن شاء الله تبقى سهرة لطيفة ولذيذة النهاردة بيكو برسائلكو ومكالماتكو باختياركو للمزيكا إن شاء الله. فما تنسوش على طول يلا كده على السخان رقم الواتس أب 015-595-1006 ولو أنت أو أنت أو أنتو خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-1006 موجودين على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام وإكس والاسم بتاعنا على المنصات دي هو نجوم اف ام باللغة الإنجليزية NOGOUMFM موقع رسمي نجوم اف ام دوت نت. التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التفاحة وغير التفاحة والهاشتاج هو الموقف كلمة واحدة ورقم تليفون العدة أو الأرضي 3-8-3-5-0-22. يلا بينا نخش على المزيكا على طول خفف كلام في الأول كده ونخش على الأغاني وبعديها بقى نرجع نبص على الواتساب ونشوف أخبار الدنيا إيه ومين عايز يسمع رسالته بميكروفون النباتشي ومين عايز يسمعها عادي وإزاي وإيه اللي حصل أصله قال أصله راح أصله جه والكلام ده كله هيحصل أول ما نرجع من الأغنية والاتنين اللي هنبتدي بيهم. وتعالوا نبتدي بالوحش أحمد شيبة وورونا حلاوتكو هيا بنا.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

الموف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا كده على السخان بسرعه عشان ايه ما نضيعش اي وقت باي شكل. بدي بدي بدي بدي فاهم انت. اه يلا بينا. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ يلا مساء الخير يا بوب، ببعت احلى برنامج. شكرا جدا. عاوز اسمع احلى تحيه وسلام لمهند والحفيدي ادم، وبقول له تيتا بتحبك قوي قدومي. دي من ام مهند، ربنا يخليكي ليهم يا رب، ودايما تشوفيهم ابطال يا رب يا رب. مساء الفل يا بوب. شكرا. ممكن تقول اسمي في الميكروفون؟ وتحيه كبيره جدا ليارا الجندي. انا حلا محمد محمود. والله يا حلا انت مفيش زيك، انت كل حلقه بتختاري حد مختلف تبعتي له تحيه، وانت عارفه ان انت يعني في قلب نجوم اف ام معانا في كل البرامج، ويعني انت عارفه ان انت من الغاليين جدا علينا. ماشي احلى، شكرا جدا واحلى برنامج. عاوز امسي على بنتي ليليان، وانا اسمي كريم ابو ليليان من اسكندريه، وعاوز اسمع احمد شيبة. والله اولا يلا بينا بقى نظبط بس المصلحه، نعمل كده. يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا جدا لاهل اسكندريه، وكمان مره لاهل اسكندريه، وكمان مره فوق المره لاهل اسكندريه، أقرب محافظة إلى قلب قلبي. تحية لأهل اسكندرية، وتحية لأبو كريم، لأبو ليليان، عم كريم مساء الفل، وربنا يخلي لك ليليان يا راجل يا طيب. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. جميل جميل. نلعب بقى كل الألعاب بقى، نهوهو في المايك وكله بقى خطير البتاع ده. يلا بينا. سلام عليكم، رد السلام عليا في المايك وسمعني. إيه ايه ده بقى عايز يا وسمعني سما صلاح في المايك برضو. يا سلام، تحيه كبيره جدا، نبعت تحيه من قلب مدينه الانتاج لمروان سامح. مساء الفل يا مروان يا سامح، هو تحيه كبيره جدا لسما صلاح. مساء العسل.

ماشي، وعاوز امسي على اخويا. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا من قلب حلوان بلد الرجالة والجدعان. تحية لابو عبد الله. ايوة اطمن يا ابو عبد الله، كله تمام حبيبي، حاضر باسمك دايما يا عبد الله. تحية وتحية كمان لحلوان مرة كمان ورجالة حلوان. عايز اغنية صاحبي لبهاء سلطان. ماشي، مع الساعة التانية نظبط الاداء ده. مساء الفل يا بوبا، انا رشا وعاوز امسي على جوزي وولادي. يلا عايزين نبعت تحية. ايوة نبعت تحية لعبد الله وياسين، وطبعا يلا بينا نبعت تحية. والتحية دي جاية من رشا، الاستاذة رشا مساء الفل، الاستاذة رشا حلمي بتبعت تحية كمان مرة لعبد الله وياسين. ايه ده، مساء النور يا بوب، سمعني ياسين وسيف كمان. يلا تحية كبيرة جدا كالعادة من روما ياسو. تحية دي رايحة لياسين ومحمد وسيف، تحية عنيفة طبعا، وكمان ماما رانيا، ما ننساش ماما رانيا. يلا وهنا بقى، هاي انا عايزك تقول اسمي نور بس كده. يا سلام يا نور، مساء الفل يا نور، مساء النور يا نور. تحية كبيرة جدا لنور احمد، اول مرة تبعت لنا وان شاء الله ما تبقاش الاخيرة. مين تاني؟ مساء الخير، وحشتنا قوي، يا ريت تمثلي على ميادة الهواري. يلا بينا، تحية كبيرة جدا من الأستاذ عماد حافظ للأستاذة ميادة الهواري وفيروز ويزيد الهواري وعمر، وتحياتي البوب وعماد حافظ الشهير بعماد الهواري. واري واري واري واري، او ماي جاد، يا إلهي ما الذي يحدث على هذا الواتساب العنيف. اوكي ماشي ماشي ماشي، احنا لسه شغالين يعني. مسيلي على ام الدنيا يا باشا، حصل. مساء الفل يا بوب من الاردن من عمان، مسيلي على ام الدنيا. تحيه كبيره جدا لعم صالح واي حد من عيله صالح. حبيبي يا راجل يا صالح اللي بيتابعنا من عمان الاردن حبيبي. تنساش بقى ايه، شويه حلويات من جبري وانت جاي، ومرميه ما يضرش برضو يعني، ايه لو انت نازل على مصر قريب هديك رقمي ونظبط الاداء حبيبي حبيبي. ايه كمان، لسه لسه لسه في زحام شديد عنيف مرة. ايه كمان، سلام عليكو، انا عايزة اسمع مهرجان لعصام صاصة دي من جنة الرحمن. مساء الفل يا جنة الرحمن، منورة الدنيا. ايه ماشي، احلى برنامج، عايزين نسمع رضا البحراوي عبد السلام وتشك. اوكي تمام، اغنيه خلود محمد شفت من الايام، معرفهاش دي علي ابلال بس ندور وراها والله. ايوه ايوه تمام، هنا كمان ثانيه واحده بس عشان ايه ما نفوتش اي حاجه. تحيه كبيره جدا جدا لمكه ومليكة، مساء العسل على ام مكه وعلى ام مليكة، مساء العسل عسل عسل عسل. ايوه من عيوني والله يا عم، يعني تمام اعتمد عليك يا عم صالح حبيبي والله، ربنا يبارك لك، راجل زي العسل. طيب ولسه لسه في رسائل كتير جدا، فلو ما سمعتش او ما سمعتيش رسالتك كالعاده هتسمعوها في الشويه الصغيرين دول، يعني احنا لسه شغالين ولسه كمان شويه نبتدي نخش على رشاش الهواتف وحيث الهواتف السريعه والكلام ده كله، فلا تقلق ابدا، رسالتك هتتقال هتتقال. وعندنا كمان عيد ميلاد، عيد ميلاد سبيشال، يلا بينا عيد ميلاد. كل سنة وانت طيب، وتحية كبيرة جدا جدا جدا أيوة لياسين أحمد محروس ابن الغالي أحمد محروس، ياسين الشهير بالسونسون، هابي بيرثدي سونسون. الله حلوة قوي سونسون، ويا بت سونسون في المصلحة. أيوة الله أيوة أيوة أيوة، وتحية كبيرة كمان ليايا، ما ننساش يايا أبدا. أيوة أيوة أيوة، ايامكم كلها جميله وبتضحك لكم كلكم جميعا. طب ايه، طب بيه بحبك عشان بحبك، والشغل ده حمو المرشدي، فلنذهب الى هذا الحاجات. يلا بينا

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على

0: الموف على نجوم افام ونجوم افام تي في والبوب طبعا لسه معاكو. يلا بينا نكمل مع بعض شويه واتساب كده. عامل ايه يا يوسف؟ الله شغال. انا هاجر، انا بحبك قوي، بحب البرنامج جدا، وانت اللي مصبرني على عقاب بابا ليا. انا بكلمك من تليفون اختي عشان تليفوني ضاع، وبصراحه نفسي اشارك معاك كل حلقه، بس معلش بقى لما يجيبوا لي تليفون، ودي جايه في وقت برنامجي، فانا يعني لو انت بعت ليوسف بركات، فيعني يوسف بركات اكيد قاعد متابع من المصلحه، فالرساله وصلته. ولو انت قصدك ان انا يوسف، يا سلام، ده شرف ليا، يا سلام، اتمنى بقى يوسف والله. فتحيه ليكي كبيره. في كمان مساء الورد عليك يا بوب وكل مستمعينك الجمال اللطاف بدون استثناء، وكل الشباب اللي سهران معاك من نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وجمعه مباركه على الجميع يا رب. احمد السعدي حبيبي يا سعدي، الاستاذ بروس ديكنسون مساء العسل، منور الدنيا يا احمد يا سعدي حبيبي والله، وانت عارف. مساء الخير يا بوب، احلى شتاء في اسكندريه، تشرفنا ان شاء الله قريب. السلام على اسكندريه وشتاء اسكندريه وناس اسكندريه واكل اسكندريه واي حاجه موجوده في اسكندريه مهما كانت، اي حاجه في الحياه في اسكندريه خطيره. انني عاشق لهذه المحافظه وهذا المكان بجد والله. ويعني ابتدينا نخش فعلا في جو اسكندريه يا اونست مان، فعلا والله خطيره خطيره خطيره اسكندريه دي. يا بوب مسا مسا عليك، عايز اسمع في المايك فريد احمد وانا مريم وابن خالتنا يوسف بركات. ايه ده، ده كده عادي كده عائلة يوسف بتبعت عادي دلوقتي؟ يعني لسه كنا في سيرته من خمس ثواني. يلا بينا، التحية تروح يلا بينا لفريد احمد ومريم وابن خالتهم يوسف بركات. اكيد الاسم مش متكرر، ولا في يوسف بركات اخر اخر اخر اخر؟ الله الله الله، السلام، جميل جميل الكلام ده يا بوب. نعم يا بوب، مثلي على خالد الصاوي ابراهيم رضوان. تحيه كبيره جدا جدا لخالد الصاوي، تحيه كبيره جدا جدا لابراهيم رضوان الصاوي ورضوان، رضوان والصاوي، مساء العسل. عشان ما بننساش اهو. ايوه ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ إيه زيد من تونس، حبيبي يا زيد مساء العسل كالعادة، تحية كبيرة جدا جدا ليك يا عم زيد. وفي كلام احنا عايزين، يلا تحية كبيرة جدا لسليمان وحنين، وتحية كمان لمصطفى المصري والمولودة الجديدة سندس، تحية الأهل حلوان. أيوة أيوة أيوة أيوة، دي من مامة سليمان وحنين مساء العسل، وتحية كمان لتيتا مجدة مجدة. أيوة أيوة أيوة، أيوة. إيه ماشي تمام، تسلم يا رب، سلام فوق راسنا. مساء الجمال حمادة المصري حبيبي، مساء العسل يا عم حمادة. كمان من حلوان، يلا من حلوان للكيت كات، يلا تحية كبيرة جدا جدا من حلوان للكيت كات، بنحبك يا بوب انت وبركات. الله، احلى تحية من عظيمة والمصري والجندي وعلاء ابو عبد الله والدكتور. حبيبي حبيبي حبيبي، واضح ان الطلبات عاليه النهارده على اغنيه صاحبي للبوب بهاء سلطان. ماشي، في كمان يلا بينا حمدي من فيلادلفيا، ده الحبيبي، ده حبيب القلب، ده ابو ادهم، ده احلى تحيه ليك، بقالي كتير لسه راجع من اسكندريه، واحلى تحيه لاهلي واصحابي واحبابي في اسكندريه. ما عندكش اي اغاني بحر ابو جريشه؟ الله عليك يا ابو ادهم، الله عليك يا عم حمدي، وحمد لله على سلامتك ونورت الدنيا، وكنت منور ارض الوطن وانت عارف انك من الغاليين. ماشي، ايه كمان اللي بيحصل هنا؟ ده في زحام شديد مره على الواتساب النهارده زي الفل، كلام خطير، خلي بالك كلام خطير خطير خطير خطير خطير. ايوه ايوه ايوه، أيوة.
1: مساء الفل يا ابو،
0: مساء العسل يا عبد الرحمن،
1: وحشني وحشني وحشني.
0: انت مش وحشني بس مساء العسل. اجاملك اجاملك واقول لك وحشني وانت مش وحشني؟ ما بعرفش اجاب،
1: بقالي 3
0: اسابيع
1: ما شفتكش
0: يعني. بقالك ما شفتنيش اهو، ما انا قدامك اهو، اهو قدامك اهو. اخبارك يا راجل؟ طيب
1: الحمد لله يا باشا.
0: مين اللي هيكسب القمه يوم الحد، اهلي ولا زمالك ولا زمالك ولا اهلي؟
1: والله انا مش متابع كوره،
0: مش مهم مين اللي هيكسب.
1: الزمالك.
0: الزمالك ماشي، ده زي الفل، جميل جميل جميل. قول لي يا عبد الرحمن بقى، قول لي الجديد،
1: خد الجديد بقى،
0: هات الجديد.
1: بيقول لك مره واحد كان عنده طار بايظ، صحي الصبح ما لقاهوش.
0: الله عليك، الله عليك الله عليك وعلى اللي حواليك.
1: اه جديد ما حد سمعه قبل كده ده.
0: اللي هو بتاعت الطارق بايت دي.
1: اه
0: دي انا لما كان شنبي اخضر سامحها. بس تمام امشيها لك برضو تمام عشان انت عبد الرحمن. هنعمل ايه؟ هنمشي لك الامور. عايز تحيه ليك طبعا صح؟
1: اكيد.
0: حصل حصل. ومنطقتك ايه؟
1: الاليوبيه.
0: عشان ما يعني يعني كل اللي في الاليوبيه. انت ساكن فين بالظبط في الاليوبيه عشان نجيبك؟
1: في الخنكه.
0: في الخنكه طبعا. حبيبي حبيبي حبيبي يلا بينا. تحيه لعبد الرحمن من الاليوبيه. تحيه لاهل الاليوبيه الطيبين. تحيه لاهل الخنكه لكل اللي في الخنكه. قولوا لعبد الرحمن كفايه خنكه اتخنكنا منك جدا. اه يعني تصرفوا اهل الخنكه. نداء لاهل الخنكه شوفوا عبد الرحمن ونكته ومنبعها ايه وخلصونا. ماشي ماشي اللي بعده. ايوه
2: الو.
0: ايوه
2: السلام عليكم الزهاد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: صالح ربنا يجعلك من الصالحين.
0: ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. حبيبي انت والدقاليه.
2: حبيبي خليك لينا نحمس منك.
0: ده مين جده امام؟
2: عايز احلى تحيه لجد امام. هو الحاج امام بس الشهير بجد امام. انا ده جده.
0: ايوه طبعا فوق راسنا.
2: كبيره طبعا لاخويا وحبيبي الاستاذ محمود البربري من اسوان.
0: ايوه.
2: والحاج ايمن ابو زياد من الاسكندريه.
0: ايوه.
2: والاستاذ نجدي علي من الاسكندريه. ولكم جزيل الشكر
0: يا باشا. حصل حصل حصل حصل. وليلتك عسل.
2: احلى نجم.
0: ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا حبيبي حبيبي حبيبي. يلا بقى وعايزين نبعت تحيه كبيره جدا. يلا بقى تحيه كبيره جدا جدا جدا. ايوه ايوه ايوه ايوه كابتن اسامه. مساء العسل يا كابتن اسامه. اسامه فتح الله. مساء العسل يا كابتن اسامه فتح الله. هل يا ترى معاك عبد الله ولا معاكش عبد الله؟ تحية كبيرة. أيوة أيوة أيوة كبيرة كبيرة عمالها. تحية كبيرة كبيرة كبيرة يا عم. بالراحة علينا عم بالراحة علينا. أيوة
3: ألو.
0: أيوة
3: يا مساء الفل والواد والياسين على الأستاذ إيهاب طارق الشهير بالبومبة. حبيب كل المستمعين.
0: حبيبي حبيبي حبيبي
3: لحد حلاقي أبو 30.
0: الله أكبر الله أكبر. أيوة أحب أنا الحاجات اللي على القافية دي. ربنا يخليك لينا
3: حبيبي يا بوب. جدو ماما
0: هاي. مساء الفل جدو. اخبار معالي معاليك ايه؟
3: الحمد لله كله بخير وبحسن وصحة جيدة ان شاء الله.
0: يا رب يا رب.
3: النهاردة انا بحتفل يوم السبت ان شاء الله 10/10. حلو التاريخ ده مميز. 10/10/2020 ميلاد حفيدتي فدوى. فدوى خالد.
0: فدوى
3: فدوى خالد. اه
0: ربنا يخليك. دي حفيدتك؟
3: حفيدتي هتم 6 سنين ان شاء الله يوم 10/10 السبت اللي جاي ان شاء الله.
0: ما شاء الله. لا ده احنا نبعت لها اجمل تحيه دلوقتي حالا.
3: اخويا بقى الدكتور ابو بكر عبد الناصي زميلكم في مسيره ربنا يديله الصحه يا رب. عيد ميلاده برضه يوم نفس اليوم 10/10.
0: باشا حصل حصل حصل. يلا بينا تحيه كبيره جدا لمولودة 10/10 الا 10/10. فدوى فدوى فدوى فدوى فدوى فدوى فدوى. الله الله الله الله. في حاجات كده بتبقى في صدى الصوت بتحس انها تمام التمام. يلا بينا يلا بينا نروح لأوكا. ما نروحش الأوكا ليه؟ انا مش فاكر الكوبلي. السلام عليك السلام. يلا بينا يلا بينا.
4: عندنا فرح النهارده يا محمد.
5: طب وانا اعمل ايه؟
4: عادي يا عم هنعمل اي مصلحه.
5: يا ابني مفيش كلام اقوله.
4: يا عم مالكش دعوه. بس
5: يا ابني انت هتتخانق مني والله.
4: اطلع بس اطلع. يلا بتوكل على الله.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على 3

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ونبتدي الساعة الثانية بشفيقة. يا سلام, الله, انني عاشق للساعة الثانية من البرنامج بصراحة, بلاقيني فيها دايما. يلا بينا. حماد المصري, مساء الفل. وكمان ماشي, السلام عليكم. وعليكم السلام, انا ابو صفي. يا سلام, بيبعت تحية لاخوه راشد واخته مريم وامه ست الحبايب. مساء الفل ابو صفي, منور الدنيا كلها. مساء الخير يا بوبو, وحشتني قوي, يا ريت تمثلي على ماشي, دي احنا قريناها, اتكررت مرة اخرى. مساء الخير يا بوب, النهاردة عيد ميلادي انس. ماشي, النهاردة عيد ميلاد انس ابني, ممكن تقول له كل سنة وانت طيب. يا السلام, يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لعم انس, كل سنة وانت طيب يا عم انس, ومليون سنة سعيدة عليك يا رب. تحية كبيرة جدا مننا ومن الوالدة موني. مساء العسل. ايوه مين تاني؟ الزمالك هو البطل, هو الملك. ماشي يا عم بيتر, شغال حقك, ما اقدرش نقول لك اي حاجه. كل واحد حر في تشجيعه, وكل طالما انت حر يا باشا. محمد حامد من المعادي ببعت تحيه. الله, تحيه كبيره جدا لاهل المعادي, اهل الناس يعني المنطقه الراقيه, الرقي كله المعادي. الاستاذ محمد حامد بيبعت تحيه لزوجته العزيزه ساره. مساء الفل من حامد لسارة, وبيقول لها إنها حياته, ربنا يديمكم لبعض يا رب دايما. ماشي, مساء الفل والورد يا بوب, يومك جميل, حبيت أمسي عليك من زمان ما بعتش, بس بسمعك على طول. أوبا, تحية كبيرة جدا للكوتش شاكر الغالي على القلب, أحمد شاكر كبير الكوتشات. مساء الفل يا أحمد, يا شاكر أنت اللي في القلب حبيبي. والله اتبسطت جدا اول ما شفت وقريت ان هو احمد شاكر. مساء الخير يا بوب, عايز ابعت تحيه لجوزي اسلام. علشان زعلان, خد على خاطره, عايز اغنيه بوسي انت الدنيا عشان اصالحه بيها. يلا بينا, تحيه كبيره جدا جدا لاسلام من علياء احمد. اوعى تزعل يا عم اسلام, الدنيا مش مستاهله يا عم اسلام, والجمل كلها اللي بالشكل ده يا عم اسلام خدها على نفسك يا عم اسلام, خليك رايق في نفسك كده يا عم اسلام, مش لازم تاخد على خاطرك يعني, عادي. مش عادي, الاهلي ملك اللعبه يا يوسف, دي جايه من مروان رايحه ليوسف. يا سلام, والله يعني بتبسط جدا, والله بتبسط من قلبي لما بلاقي الناس بعت ليوسف. ده يوسف ده غالي, يوسف ده حبيب القلب. هبة أبو ماجد, مساء العسل يا هبة, وعليكم السلام. وفي كمان مساء العسل يا بوب, والله أنا واقف شغال, ما أنا عارف أبعت لك رسالة مستنيك, بس وقت ما أنا ببعت لك الرسالة وحييك وحيي الأسبوع الجديد بيك. طبعا يا أحلى بوب في الدنيا أخوك أبو غزل من دمياط. يا الله, تحية كبيرة جدا جدا لدمياط وأهل دمياط, حبايب قلبي أبو غزل الغالي, حبيبي أبو غزل, والله أنت عارف انت اللي في القلب, هم كتير في القلب بس انت برضو من اللي في القلب, واخد شقة ثلاث قوض في القلب حبيبي. مين تاني؟ تحية ليك يا احلى دي جي فرم. السلام, تحية كبيرة جدا للأستاذة دينا اللي بتتابعنا من الولايات المتحدة, شكرا جدا جدا يا أستاذة دينا, ربنا يخليكي ويخليلك عيالك يا رب. شكرا شكرا شكرا, ميرسي والله. يعني حلو, والله حلو قوي الشغل النهاردة في الموقف, عالي عالي, عمال ايه هنا وهناك وكل انواع الاشكال والحاجات. لكن دلوقتي جه وقت الاسد, اسد مصر, اسد الشعبي, اسد الاغنية, حكيم.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام، ايوه، ونجوم اف ام تي في، والبوب لسه موجود معك. ايوه
2: صباح الفل يا بوب.
1: صباح العسل.
2: عارف مين معاك يا بوب؟
1: العليمي.
2: احلى مسا عليك يا ريس.
1: مساء الفل يا عليمي.
2: طنطا يا ريس،
1: حبيب قلبي وطنطا في القلب.
2: ابو فارس عاطف العليمي.
1: ايوه يا باشا، ما انا لقطت من اول ما دورت.
2: حبيبي.
1: اخبار ما عليك ايه؟
2: انا عايز امسك عليك بس، ومسك على كل راجل جدع بيسمعك
1: يا باشا. ربنا يكرمك، وكل ست جدعه بتسمعنا برضو، وكل طفل جدع.
2: جمهوريه مصر العربيه كلها
1: جدعه. حبيبي
2: احلى مسا عليك يا ريس.
1: حبيبي يا عم
2: بقى، سعيد الهوا.
1: الله.
2: انا من اسكندريه، من كوم الدك.
1: حصل يا حبيب قلبي، ليلتك عسل. بطبان. ايوه، هو اسمه بطبان.
2: مسكين بقى على فارس العليمه.
1: ماشي، حصل. يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا لطنطا وأهل طنطا والعليمة كلهم، فارس العليمة اللي هو العليمة، وإسلام الشقيان الغلبان التعبان. حبيبي. أيوة. اللي بعده. أيوة. هنا بقى
3: جمال والعسل والهنا.
1: مساء السكر
3: عم هاب باشا.
1: ربنا يخليك لينا. مين معانا؟
3: علاء، معاك سواق تاكسي من المنيا الصعيد
1: يا باشا. حبيب قلبي، تحيه لاهل المنيا وتحيه للصعيد

0: كله مساء الفل يا لول.
1: انا لسه بوصل معاك من زمان الزمان، انا بسمعك وبحبك قوي والله يا عم هاب.
0: ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك لينا ويديم المحبة
1: ويجعلك كده في العالم والاحسن ان شاء الله يا استاذ هاب.
0: حبيبي ربنا يخليك، ومن غير استاذ خالص، لما بسمع استاذ دي بقلق بتوتر.
1: اقل حاجة يا باشا،
0: ربنا يخليك لينا. واخبار
1: انت الباشا بتاعنا،
0: ربنا يخليك لينا. اخبار المنيا على حسك؟
1: والله المنيا بتسلم عليك فرد فرد. وبص انا بحب البرنامج بتاعك قوي، وبحب حضرتك قوي، وبسمعك دايما قسما بالله. بستناك.
0: ربنا يخليك لينا وربنا يديم المحبة.
1: انا قاعد بسمعك.
0: ربنا يخليك لينا يا راجل يا محترم.
1: حبيبي يا عم هاب، حبيبي يا ريس.
0: عايز تبعت تحية للمنيا؟
1: للمنيا وسواقين الدكوسة والناس اللي بتسمعك، كبير وصغير، طويل وقصير، وكل حبايبك.
0: حبيب قلبي حصل حالا. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا للمنيا، عروس الصعيد، تحية لأهل المنيا، كبير وصغير، مش عارف ايه وكده، وكل الحاجات اللي احنا بنقولها. ايوه مساء الفل على أهل المنيا. ايوه ايه اللي بيحصل عندك؟ نازل السبت
2: ايه
0: يا بن لادن
2: حبيبي؟ ابو بن لادن بيمس عليك من محطة الشفا. يا ابو
0: مساء الفل، ده الصعيد كله نور فجأة
2: حبيبي. يا ابو عايزين نسمع اغنية محمد رمضان ومحمد عدوية. يا ابو
0: يا باشا حصل، يلا بينا، عايزين نبعت. ويا سلام، يلا بينا، تحية كبيرة جدا لأهل بني سويف وبن لادن وكل حبايب بن لادن. بتاع ده لازم ألعبه كل الألعاب بكل الأصوات مع الحاجات. أيوه.
3: هلا يا بوب.
0: إيه
3: عامل يا بوب؟
0: أخبارك إيه؟ طمني.
3: الحمد لله.
0: إيه إزاي؟
3: هات
0: هات هات هات هات.
3: عامل إيه؟ كنت طيب.
0: هو حضرتك طيبة؟
3: أختك أم محمد أبو عاسم.
0: مساء الفل يا أم محمد، أخبار معاليك إيه؟
3: الحمد لله يا حبيبي. يا أخويا حبيبي، أنا احنا طبعا عند مولانا سيدنا الحسين وماما السيده حوريه.
0: ايوه دعت لنا
3: اهو، والله ربنا يسترك واقفه قدامك اقسم بالله.
0: ربنا
3: لك الفاتحه، ربنا يسترك ويسترك.
0: ربنا يخليك لينا يا رب.
3: وعاوز اغنيه محمود الليثي بتاع يا سيدنا الحسين، مدد وفي الميكروفون.
0: ها
3: على حسين وحمد.
0: يلا بينا حاصل، يلا بينا، تحيه كبيره جدا جدا لحسين وحمزه، وتحيه كبيره جدا لام محمد، مساء العسل. ايوه يعني انت هناك وعايز تسمعي الاغنيه ازاي؟ مش راكبه معايا خالص، مش راكبه خالص. ازاي نسمع الاغنيه؟ ماشي، لكن احنا ممكن نعمل ايه؟ عشان هو ده لما بيغني بيشقلب لي مودي، بيخليه بدل ما هو كويس بيبقى كويس خالص قوي جدا. ايوه

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل يوم خميس من الساعة 10 لحد اللحظة اللي احنا بنموجودين فيها دي، واللحظة دي بتطول شوية عشان دي شكر بقى وتحيات، ودايما الشكر بنبتدي بربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها ونحمده دايما على كل حاجة، والشكر اكيد يروح لمشاهدي ومستمعي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا الخير والبركة وانتوا الاساس، ويا رب دايما نجوم اف ام على كيفكو، ويا رب دايما نجوم اف ام في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. الشكر كمان يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على رأسهم الصديق العزيز والغالي مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت، نفس المواصفات بالضبط، ويعني ملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ سامح نصيف، في الهندسة الصوتية المتلفزة ميزو الشهير بميزو طرابزين نبعت له تحية كبيرة جدا، كمان في الفونت التلفازي، الفونت التلفازي اكيد يبقى محمود عتوان The One and Only Batman، الخفاش الحزين محمود كبريتا، وحش شبين الكوم، حاجات كتير يعني نبعته تحية عنيفة. طبعا الدي او بي بتاعنا كبير التصوير والدنيا والحياة كلها الأستاذ شريف عماد الشهير بالفيلسوف او القبطان او شريف عجرم اللي منور علينا الحياة كلها، طبعا اكيد مليون في المية يبقى ابو الضيافة سيد ابو ضيف ابن بلدي ابن سوهاج تحيته كده كده محفوظة دايما. اما كينج كنوج الام سي ار، أيوة كينج العمرانية، كينج العمرانية، كينج العمرانية، يا توفيق الشهير بتوفي نبعته تحية عنيفة، كان وحشني جدا يعني كان بقالي كتير أوي شفتوش، يعني ربنا يزود من الناس اللي زي توفيق دي يا رب إن شاء الله وطاقته كده حاجة جميلة يا أخي ما شاء الله الله أكبر. مين تاني؟ طبعا عمرو كي مصطفى اللي منور الشيفت النهارده، معرفش يوم اجازه وعادي وموجود، دي مشكله، دي مصيبه دي ان انت عادي النهارده اجازه ومفيش حد وانت هنا، دي حاجه غريبه جدا، نبعت له هو كمان تحيه عنيفه. الهندسه الصوتيه الاذاعيه يبقى زيزو، يعني اي حاجه بتطلع صوت يبقى اكيد طالعه من زيزو، وكمان التحيه تروح لعمر السعيد الشهير بعمر زيدان، عمر الراسي الثابت اللي ما عندوش فرط حركه خالص، العائل بتاعنا نبعت له تحيه. كمان ابراهيم بكري الشهير بابراهيم بكوي. لازم طبعا. وكمان رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع محمد علي الشهير بمحمد علي بكري، وحماده اللي مأمن علينا الدنيا كلها الشهير بالنجم احمد فتحي نبعت له تحيه كمان كبيره جدا. ايه كمان؟ وكمالة بسلسلة التحيات لزمايلي بشكل عشوائي وما تقوليش ليه، وبتبعت تحيات للزميل ده ليه وايه السبب وايه، كل مرة احنا نختار زميل عشوائي من الزملاء اللي موجودين في النجومة في امن نبعت لهم تحية. النهاردة التحية تروح لمنير، تقولي ليه؟ اقولك معرفش، بس انا ببعت تحية لمنير، منير الخطير، منير الخطير، منير الخطير، منير الخطير، ايوه ابو صوت جبار نبعته تحيه، يعني ربنا يحفظك ويحميك يا رب حبيبي يا منير، ازاي ليه ما تعرفش، بس هي جت تحيه كده. تمام. ايه كمان يا بوب؟ ذا وان اند اونلي ذا كيلر ذا راديو كيلر ذا التيميت راديو كيلر ذا كينج اوف ميدنايت ذا اذر سايد اوف ميدنايت وحش وحوش الميدنايت بتاعنا، حفلة منتصف الليل 3 ايام في الاسبوع مش عادي، يوسف بركات. يوسف بركات في خلال لحظات من دلوقتي هيبقى موجود معاكو في السهرة بتاعت نجومة في ام عند منتصف الليل ان شاء الله، سهرة الخميس حاجة تانية خالص، ديفرنت فليفر خالص، ان شاء الله تبسطوا معاه. ايه كمان يا بوب؟ شهاد دينر خلاص تعشت يا باشا، خلصنا كده شطبنا ونسمع أغنية محمود عتوان المفضلة، هي دي اللي هسيبكم معاه لحد ما نتقابل يوم الخميس القادم في هذا الميعاد. كان معكم البوب الصالح، جمعتكم مباركة وتصبحون على خير.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: ياتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقه جديده ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا. وكما جرت العاده، يعني هسرق برضو الكلمه دي من الزميل العزيز والاستاذ الاسطوري يوسف الحسيني لما بيقول دايما في بدايه الحلقه ايه كما جرت العاده. فهقول لكم النهارده بما انه الخميس، فكما جرت العاده هتبقى الساعه الاولى ساعه ولينك كده، هتبقى انتوا هتتكلموا في الموضوع اللي انتوا عايزينه. لان طول الاسبوع ببقى في حلقه يوم الاحد وحلقه يوم الاربع ببقى جايب لكم موضوع معين وتساؤلات معينه، وطول الوقت بايه بنحاول ندردش في حاجه معينه جت في دماغي استفزتني شويتين بصراحه، فببدا اجي اخد رايكم فيها. بس بما ان النهارده الخميس فقررت ايه، لان خلال الحلقات بقى اللي هي الاحد والاربع دي بلاقيكم تقعدوا تقولوا لي يوسف بص الموضوع كويس ولكن عايز اتكلم معاك في حاجه معينه مختلفه عن الموضوع تماما. فبعد المذاكره وبعد ان الواحد شاف ازاي يعمل حاجه زي ديت تبسطكم كلكم، فاكتشفنا ان ايه هيبقى يوم الخميس ده ايا كان الموضوع اللي عايزين تتكلموا فيه حاجزين او مأجلين موضوع من بداية الأسبوع خالص، فتبدأوا إيه لا تدردشوا في اللي انتوا عايزينه. الرقم الواتساب هو 015-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. راح ظهرك صديقي المستمع، يلا بينا نخوض هذه الرحلة ونبدأ ندردش مع بعضينا ونشوف اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه. وما تنسوش تبعتولي على الواتساب أيا كان، لو عايز تسمع أغنية معينة، عايز تعمل إهداء معين لأي كان الشخص اللي انت عايزه، احنا جايين يا باشا نقضي مع بعض الساعتين دول ونبسط، نفصل كده من الدنيا تماما ونخطف نفسنا ونحاول على قد ما نقدر ايه نقضي وقت لطيف مع بعضين. انا ببسط دايما صراحة بكل مرة ببقى موجود معاكم، واتمنى كمان انتوا كمان تبقوا مبسوطين بالحلقات، وبنحاول على قد ما نقدر يبقى الواحد ايه بينسى الدنيا بصراحة. ايا كان يومك بيبقى ماشي ازاي، تعالى يا باشا هنا الساعتين دول نتبسط مع بعضينا. تسمع يوسف بركات في برنامج مش عادي، البرنامج موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على الهواء مباشرة. برنامج بادئ معاكم من اول السنة، ولكن اللهم لك الحمد الواحد بيتبسط وبيشوف ردود افعال الناس، فحاجة تشرف بصراحة وتفرح وببسط جدا معاكم. نبدأ أول أغنية وأول فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ما تروحوش في أي حتة.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المغني.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع مش عادي

ورجعنا من الفاصل لسه تسمعوش البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006 اما رقم التليفون هو 38350022. وحلقة يوم الخميس يعني طبقة مختلفة يعني نفصل من الدنيا شويتين. والله ما كلام كليشيه ولكن هتلاقي ان انت يومك بيبقى طويل جدا ولو انت دلوقتي سهران قصد وحابب تسمع البرنامج وتتفرج عليه برضو فده شرف ليا يا باشا. فطالما عملنا كده فندخل نفسنا في المود الجميل ونبسط تماما. ليه؟ لان فعلا مش ناقصه. لو هتيجي تبص لها على ما انا لو دخلت جوه تفكيرك يا صديقي المستمع هنزعل كلنا. فهتلاقي نفسك ايه، لا تعال انتشل لك انا من هذا التفكير الكتير ايا كان الموضوع اللي تفكر فيه. حابب تشارك الموضوع وحابب تتكلم فيه معانا يلا بينا ايا كان الموضوع اللي جاي في دماغك. حابب ان انت تسمع اغنيه معينه قول لي وابعت لي على الواتساب الارقام اللي قلتها في الاول. وعايزين روقان، بس انا مش عايز اي حاجه غير ان احنا نبقى رايقين ونفصل من الدنيا تماما. طيب نبدا نقرا الرسائل الحلوه اللي اتبعتت في بدايه الحلقه ونصبح الناس اللي ظهرت، الناس اللي ظهرت في اول الحلقه وكلفوا نفسهم وبعتوا رساله. وبالمناسبه في حاجه عايز اقولها، لان حاسس ان انا مش مدي الناس دي حقها. في رسائل بتتبعت اللي هي الرساله بتاعت زمان العاديه اللي هي على 1006 اللي هي الرساله اللي هي على التليفون العاديه خالص دي. في ناس كتيره بتبعتها وانا ببقى من وسط الواتساب كده بتسحل جدا من الموضوع ده. فاحب اقول لكل الناس اللي هتبعت رساله على 1006 سوري اللي هي الرساله العاديه خالص اللي في التليفون نفسه دي، باشا انا هركز معاكم وخدت بالي كذا مره يعني ان في رساله بتبعت، فانا مركز معاكم جدا. ويلا بينا ان كان طبعا لو عايز تعمل مداخله يلا بينا ونتبسط. نقرا بقى الرساله المبعوثه على الواتساب دلوقتي ونشوف الناس قالت ايه. مساء الخير يا جو، انا بمس عليك وخلوب بنتي دايما متابعاك من اول حلقه وهي بتحب برنامجك جدا. وبالنسبه لبقى النص الثاني من الرساله تمام انا قريته وعايز اقول لك يا ليلى ان ما تضايقيش نفسك خالص انت وخلود، ودي حاجه بتبقى مش مقصوده اطلاقا. والتوقيت اللي انت كاتباه هو مش معناه يعني هو اكيد مهم وانا فاهم جدا يعني، بس دايما بتبقى الدنيا فيها زحمه كده، فما تضايقيش نفسك من اي حد خالص واحنا كلنا عيله يعني. فلا ابعتي تاني وما تقوليش لا مش هبعت تاني، فاهمه؟ طيب الكلام طبعا يا جماعه مش عليا والله، هبعت ليها ومبسوطه والدنيا جميله، بس يعني هي ايه كان في سوء تفاهم يا ليلى. وتحياتي ليكي ولخلود وما تضايقوش نفسكم خالص. طيب ازيك يا جو، ممكن تشغل اغنيه حقك عليا بتاعه توليت؟ والله هسميها، ما هقدر ارجع لك طلب يعني. حاضر، من عينيا الاثنين وجهزتها، غشيت بصراحه، قريت الرساله في الفصل فما تقلقيش اشغلها لك. ونخش على الرساله اللي بعديها. منى، صباح الفل يا جو، عايز ابعت سلامي لمنى وبوسي ومامتي سوسو، وعايز اغنيه ولا عاش ولا كان للفنان توليت. دي خناقه بقى. دلوقتي انا هدخلكم معايا في الحوارات اللي جوه دماغي. دلوقتي في رساله انا كنت قايل لكم قبل كده عشان الخلافات الكتيره بتاعت شغل الاغنيه الفلانيه دي للمغني المعين ده، وفي حد تاني يروح جاي قايل لي انا عايز برضو اغنيه تانية بس لنفس المغني واحنا بنشغل المغني مره واحده. فدلوقتي في اغنيتين ورا بعض، حقك عليا بتاعه توليت وبعديها الاغنيه بتاعه ولا عاش ولا كان للفنان توليت، واحنا هنشغل توليت مره واحده. فبصراحه اصولها الاولويه هتبقى للي بعت الاول، واللي بعت الاول معانا عارفين صوت الدرامز ده هجيبه لكم بعد كده عشان اللحظات اللي زي دي هتكون ساميه بصراحه. فما تضايقيش نفسك يا اسمك ايه يا منى، قولي لي اغنيه تانية لمغني تاني وهشغلها لك. وعشان اللبس ده كله نسمع اغنيه حقك عليا ونشوف الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، اغنيه سريعه كده وراجعين على طول.

طيب نكمل ونقرا الرسائل ومنا بعتت لي الايموجي بتاع سكاكين كده، فتقريبا منا اتضايقت ان انا ما شغلتش الاغنيه بتاعتها. فيا منا عادي يعني، ابعتي بدري اكتر بعد كده.

بشوف دايما ان بخاف قوي من علاقات الصحاب او العلاقات القريبة مننا، اللي لما تيجي تغير وجهة نظرك بعد فترة او تغير نظرتك تجاه حاجة، يعني تحس اللحظة بيبقى فيه نظرات كده اللي هو انت ايه، انت هوائي ولا ايه، انت ازاي تغير يعني وجهة نظرك وبتاع، اللي هو طب ما عاد يا جماعة بجد، اللي هو طب ما انا بكبر وبتطور وبكتسب خبرات جديدة وبتعلم حاجات جديدة وبشوف حاجات جديدة في حياتي. فطبيعي لما كنت بقولك انا بكره التليفونات اللي لونها اسود في فترة من الفترات، بعد استخدامي بالتليفونات اللي لونها ابيض مثلا اكتشفت ان بيبان فيها اللي مش عارف ايه، فغيرت وجهة نظري وبقيت بجيب تليفونات لونها اسود. ايه المشكلة يعني؟ ليه لما تشوفني تقول لي ايه ده جبت تليفون اسود، ما انت كنت يا عم عادي، ما تعلقش، انت فاضي للدرجة دي؟ فبصراحة هاجر انا هضم صوتي لصوتك ان احنا نورمالايز فكرة ان احنا عادي نغير رأينا وعادي نغير وجهة نظرنا، وانتي صح وانا اول واحد معاكي في القصة دي بصراحة. طيب مساء الخير يا جو، دي بقى رسالة من 1006 اهو عشان انا بوفي يعني اللي انتوا فاهمين قصدي. مساء الخير يا جو، انا بس عايز اقول افتكروا اسمي كويس. ماشي الله. طب بقول لكم ايه، تعالوا والله هقول الرسالة دي. افتكروا اسمي كويس، ده واحد عنده موهبة وتقريبا هيبقى حاجة كبيرة ان شاء الله قدام، يعني هو بيقول كده. اسمي ليل مروان مارت، عشان هتشوفوا الاسم ده كتير على تترات مسلسلات رمضان، وعايز اسمع اغنية سكتي ليل رامي صبري. حاضر ويا باشا، ربنا يوفقك في حياتك وفي دنيتك واحنا معاك يعني. يا رب تكسر الدنيا كلها ونشوفك كده في تترات مسلسلات رمضان. بس يعني انت ليل مروان دي، فانت واخد ليل دي يعني راب واغاني ولا انا فاهم؟ انا بنت يا جو، يعني ايه انا بنت يا جو؟ طيب اقول لكم على حاجه، لان البرنامج ده مبني على الشفافيه بصراحه، انا هتكلم معاكم بكل صراحه. دلوقتي انا قريتها ليل مروان، في بعض المستمعين والمتفرجين فهموا تقريبا انا لبست نفسي في ايه، بس هشرح برضه للناس اللي ما خدتش بالها ايه اللي حصل دلوقتي. الرساله دي مكتوب فيها ليل مروان، وانا بمخي البسيط قريتها ليل مروان فتوقعت ان هي مغني راب من الاسامي الجديده ومش عارف ايه وحركات. اسمها ليل مروان عادي، اسمها ليل مروان، اسم البنت نفسها ليل. اظن يا ليل مفيش انسب من القصه او اللي حصل دلوقتي ان احنا نفتكرك خلاص. انت بقيتي قدرنا، انت لازم تنجحي عشان على الاقل ما يبقاش شكل وحش. فاستاذنك يا ليل اشتغلي كويس، لو حسيت انت مكسله في المستقبل لا اشتغلي، عشان انا مطالب مني ان انت تنجحي. ربنا يوفقك يا ليل والله واشرحوا اكتر. طيب مساء الفل عم يوسف عسل، يعني حبيب اخوك والله، ده محمد موافي، احلى مسا عليك. سلم لي على مالك وابراهيم وليان، وشوف لهم اغنيه مهرجانات كده على ذوقك وبتاع. يا باشا طب ما البوب لسه ماشي حالا كان بيشغل مهرجانات. اخوك محمد موافي من قطر، تحياتي لكل اهالينا في قطر يا عم موافي، منور الدنيا. طيب مساء الخير، انا منى، عايز اسمع اغنيه انا ما كرهتوش. طيب الاغاني بدات ايه تتهافت وتكتر علينا، ولكن هنشغل عمرو دياب. هتقول لي ازاي ما حدش قال لسه عمرو دياب، بقول لك اخويا عطوان جوه معانا في الكنترول هنا، تحيه كبيره لكل اهالينا في الكنترول، طلب الاغنيه دي. هو ده الراجل اللي مسؤول بدرجه من الدرجات ان انا افضل قدامكم على الشاشه، فلازم اسمع كلامه بصراحه. نسمع الاغنيه ونرجع تاني لسه. اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. ولسه بنتكلم في ايا كان الموضوع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه, قاعدين بندردش مع بعضينا في ايا كان برضو المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها قبل ما نروح لقصه مش عاديه في الساعه الثانيه. فخلينا نشوف ايا كان الاغنيه برضو اللي انتوا عايزينها. ليه بقول الكلمه دي كتير؟ طيب المهم نكمل ونقرا الرسائل. مساء الخير, انا منى, عايز اسمع اغنيه انا ما كرهتوش, دي كنت قريتها قبل الفاصل. فحاضر جاهزه يا باشا. وكان في رساله ثانيه, ثانيه واحده راحت فين. كانت هاجر بتقول عايز اسمع بها سلطان, فيا باشا جهزتها لك حالا. مساء الخير يا جو, معاك هاجر. بصراحه عايز اقول بجد انا تعبت, يعني انا باخد 18 ماده مش عارف اذاكرهم امتى, وكل ما اثبت كام ماده انسى الباقي, وفوق كل ده ثالثه ثانوي, بجد تعبت. حلو, بغض النظر عن كل دول بفكر اعمل حاجه جديده, وانا ما خلصتش اصلا من القديم. عارفه انها فكره عبيطه, بس اعمل ايه؟ عايز اخرج من المود, مش عارفه اخرج منه اصلا. عندك طريقه؟ والله هاجر احب اقول لك, لو هنيجي نبص لها, اكيد انت دلوقتي مش بتذاكري, يعني وانت تسمعيني دلوقتي اكيد مش بتذاكري, فسايبه, فانت اوريدي بتاخدي بريك اهو. وبرضو مش عايز افتي بصراحه, بس يعني في حاجه في دماغي. بعد ما الواحد كان بيذاكر ومذاكره كتيره وحاجات, اكتشفت ان احنا بنبقى بنستنى حاجه مش هتيجي, اللي هي نذاكر قد ما نذاكر, وبنفتكر ان مخنا هيفضل مثبت المعلومه. عمر ما دي حاجه هتحصل. انا بحس الله اعلم, ولو في حد بيسمعنا دلوقتي من اساتذه بقى علم النفس والعقل الواعي واللاواعي والعقل الباطن والحاجات دي كلها, يعني اتمنى يشاركنا عشان ما نروحش في حته مش لطيفه. بس بجد بحس طول الوقت اللي هو انت لا بتذاكري, بتركزي دلوقتي في الماده العلميه دي, وبتذاكري جدا وبتحاولي تركزي جدا جدا جدا جدا. حلو, هتفضلي فاكره شويه شويتين شويتين, بعدين هتلاقيها بتفيد كده منك وبتروح خالص اللي انت ذاكرتيه, بتذاكري حاجه تانية, بعدين بترجعي تراجع على القديم. تفضلي في البروسس دي عموما حبه يعني. بس بنفضل طول الوقت مستنيين اللي انا خلاص بقى اللي انا قريته ده حفظته صم وبتاع. لا, هو اظن ان احنا بنعبي المعلومات دي جوه دماغنا, او بنبقى مركزين جدا وحاجات كده, وهتطلع في وقتها. بس لازم نفضل طول الوقت بنديها كده ايه, فترات المراجعه عشان نثبت المعلومه اكتر, نثبت المعلومه اكتر. بس مش هتبقي حافظه 300 صفحه في كتاب و300 صفحه في كتاب و300 صفحه في كتاب, لا انت بتركزي فيهم كلهم, ولكن بطريقه ما احنا بنخزن الحاجات في مخنا, وهتطلع في وقتها اللي هو بتلاقي نفسك في الامتحان فجاه, لا السؤال ده بتجاوبي عليه والسؤال ده بتجاوبي عليه, المعلومات هتلاقيها موجوده. فما تركزيش قوي هاجر ان انت هتحفظي كل اللي بتقريه دلوقتي حالا, اصبري, عبي بس جوه دماغك بالتركيز طبعا. يعني يعني اللي انا قلته ده في جزء من الصحه حاسس يعني, ولكن فكري فيها. يعني اخبارك يا جو؟ ممكن اغنيه حسام حبيب قلبي سالني عليك؟ حاضر يا نغم. طيب يبقى نبدا نشغل اغنيه لبهاء سلطان, لان بالترتيب كده. فالاغنيه دي بقى انا كتير ما سمعناهاش. الاغنيه دي عارفين لما بتيجي وبنقول على السوشيال, الاغنيه دي ريحتها تليفونات صيني سنه 2011, لسه كانت التليفونات الصيني بتبدا, ولا 2012, وريحتها فتره كده كانت الشتاء لسه شتاء والصيف كان لسه صيف, وتحس ان ما كانش فيه الصيف مترحل وشتا مش عارف ايه. تعالوا بس نسمع الاغنيه دي وافتكروا, هتلاقوا كل واحد كان عنده ذكرى ساعتها.

بنسبة كبيرة. يعني انت افتكرت حاجة، الاغنية دي جت في فترة وما كانش فيه غيرها بيشتغل تقريبا في الشوارع وفي كل حتة انت بتروحها. اغنية جامدة بصراحة. طيب نكمل وندخل على طول على الاغنية اللي بعدها، ايه رأيكم؟ بحيث ان احنا نبقى جمعنا اكبر اغاني. كان الطلب تامر عاشور، وبالتحديد هذه الاغنية. نسمع الاغنية دي ونرجع تاني. تامر عاشور، بحبك يا اخي.

طيب رسالة كمان، أخبارك يا جو؟ ممكن أغنية حسام حبيب قلبي سألني عليك دي قريناها. حاضر يا نغم. مساء الهنا والجمال عليك يا جو، كل خميس وانت رايق حبيبي عم رامي منور الدنيا. ممكن أغنية رايق لحمزة نمر، حاضر هتلاقيها اشتغلت كده في النص. طيب صباح الجمال على عيونك يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، حلقة موفقة وممتعة وخفيفة كالعادة. ومسيت انا عليك عند البوب، وصل ليه؟ وصل عشان الرساله بقى التانية اللي هي بعتها دي، تقول لي بقول له مسي على ابن خالتنا يوسف بركات، ففكرني ابن خالتك فعلا وهو جالي في البريك. انا هفضح اسرار الشركه. قال لي في واحده قريبتك بتسلم عليك وبتاع. قلت له قريبتي مين؟ قال لي اسمها مريم. قلت له لا هشرح لك، هم حاطيني هنا في مكان يعني غريب، انا مش متضايق منها ولكن غريبه، هما بيتعاملوا معانا انا ابن خالتهم، ما اعرفش ليه بس الناس مبسوطه وانا مش متضايق فتمام. فقال لي فهمت، دي حاجه حلوه. قلت له حبيبي يا عم. فمنوره الدنيا يا مريم وسلامك وصل فعلا. طيب يا جو، انا كنت طالبه اغنيه ولا عاش ولا كان لتوليت، طب ممكن بقى تجيب معايا لبهاء سلطان؟ اشتغل برضه بهاء سلطان، ماشي نخش على الوعدي. ولا التانية مفيش بقى؟ او حتى اغنيتي حبيبنا حوده بونت، استنوا قفشت لها اغنيه. لا احنا لازم نبسط الاستاذه تينا، صح كده الاسم تينا. اشغل لك طبعا الاغنيه اللي انت عايزاها حبيبنا، تستني حالا حالا يا باشا. والله احنا كل حاجه بنعملها لايف يا جماعه على الهوا عشان تعرفوا بس ايه ان احنا البرنامج حقيقي جدا. طيب هتلاقوا كل الاغاني انتوا عايزينها هتشتغل دلوقتي ورا بعض لحد ما نرجع تاني من البريك. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 59 55006. ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين تاني.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. ولسه مكملين في الفضفضة ايا كان الموضوع اللي عايزين تتكلموا فيه, ولكن هي كلها طلبة اغاني فدي حاجة كويسة. وبنسمع اغاني مختلفة كتيرة. طيب نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الدنيا مودينا على فين. طيب ازيك يا جو, انا رشا وعايز اسمع حماقي, اوعى تنساني. طيب بنعتذر يا استاذه رشا بس شغلت حماقي فعلا في الساعه الاولى, فقولي لي مغني تاني وانا معاكي. مساء الفل يا جو, بجد زعلانه قوي النهارده الخميس عشان الحلقه الجديده لسه يوم الاحد. ممكن نتكلم عن الشغف وعن الطاقه الايجابيه يا جو؟ احنا ليه جيل فقد الشغف؟ عشان توقعاتنا كتير, وعشان احلامنا كبيره جدا وكتيره, وعشان ما بنركزش قوي على اللي معانا من غير حرق. بقى هم الثلاث نقط دول بحسهم بيلموا يعني. ممكن اغنيه قديمه لمحمد فؤاد هروح انا اعمل ايه لان انا مذيع كويس بالظبط كده. نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني, لسه مكملين وما تروحوش في اي حته, وبس كده.

نكمل ونقرا الرسائل. صباح الجمال، عامل ايه يا جو؟ منور الدنيا كلها كالعاده. بص، هي طالبه معايا تامر عاشور، هات لي اغنيه على ذوقك. ودي كانت الرساله من بدري قوي في بدايه البرنامج، فانا بعتذر يا تامر، لان بقى بعديها راحت قالت لي يعني انا بعت اول الناس ورسالتي ما تتقريش ماشي، لما اغيب 4-5 شهور تاني محدش يزعل. لا والله ما اقدر يا تامر، خليكي موجوده. بس بتقول لي ايه اللي بسطني؟ انك شغلت تامر عاشور. يعني هي فجاه الرساله ضربت منها تامر، يعني الحمد لله طبعا، ولكن بحاول على قد ما اقدر ايه اشوف رسائلكم يعني. طيب كان في رساله ثانيه، لا نكمل. طيب رشا حد جميل، خليكوا زي رشا. لما قالت لي انا عايز اسمع حماية قلت لها شغلناه، قالت لي طيب ممكن اي اغنيه الانغام، فرحت لها يلا حاضر بس هشغلها لها بعد الفصل. ليه يعني؟ عشان كان في بس حد قبلها، مش عارف راحت فين برضو الرساله يعني. هنبقى نلاقيها. المهم كانت حد بيقول لي شغل جنات اغنيه اسمها اهي، لقيتها. سهيله، دي كانت بعتها قصه. دي بتقول لي عامل ايه يا يوسف؟ لقيت واحده صاحبتي مرتبطه بشخص، والشخص ده بيبعدها عن صحابها وبيقول لها صحابك مش هينفعوكي، ولما بتخرج معانا نص الخروجه بيكون بيكلمها في التليفون كل شويه بيقول لها بعدي عنهم، مع ان احنا اللي خليناه يرتبط بيها اصلا، وعرفنا ان هو بيكلم واحد عليها اصلا، بس هي ما تعرفش، مش عارفه اعمل ايه. مخي عمل حسابات كتيره قوي كارثيه، مفروض ابقى على قدر هذه المحطة الكريمة العظيمة، ومش عارف اقول ده ولا لا. بس انا حاسس والله اعلم يعني ان هو عايز يقفل عليها قوي، بحيث ان هي ما يبقاش عندها اي متنفس كده ان هي تعرف اي حاجة في الدنيا، فتبعد عن صحابها البنات اللي هيبقوا مركزين ويا ترى بتكلم مين وهو بيكلم مين والحاجات دي. فهو عشان ما قلق فعايزها تقفل على نفسها. بصراحة برضه انا بسمع من جنب واحد لازم اكون عقلاني جدا وحاجات كده، ولكن هو ده غلط 100%. مفيش حاجه اسمها ما تكلميش صحابك خالص، مفيش حاجه اسمها كده يعني. ما تكلم صحابها طالما انتوا ناس كويسين ومحترمين والدنيا جميله، تمام. لو عنده وجهه نظر يعني يقولها لها، والله ما تكلميش فلانه الفلانيه عشان بتاثر عليكي بالسلب جدا، وبلاقي ان ده على دماغنا، فتبدا هي تتناقش معاه واللي تقول له طب ايه اللي حصل، يقول لها طب حصل 1-2-3. لكن من باب الطاقه كده لا، مفيش حاجه اسمها كده. وقالت لي عايز اسمع اغنيه الجنات انت صح، فسهيله حالا. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه اسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ولحد دلوقتي احنا لسه في الفضفضه, فايا كان اللي عايزين تتكلموا فيه احنا لسه مكملين ونكمل ونقرا الرسائل. مساء الخير يا يوسف, سهرانين طبعا مستنيينك نفصل معاك, ومرسي انك سمعت كلام ساميه, كانت اكيد اغنيه ماشيه كانت طلبها. طبعا الرسائل دي من بدري بس انا بحاول ايه اجمع الدنيا. وبتقول لي سامي مش بتعرف تتفرج غير يوم الخميس عشان بكالوريا بتروح المدرسه, واحب اغششك معلومه بقى, منى تبقى بنت خالد سامي بجد والله. يعني ماشي, يعني ده عيله كريمه, يعني بشكركم والله ان انتوا كلكم موجودين. بتقول لي سهرانين كلهم معاك, احلى سهره والله. ومنى طايره من الفرحه عشان شغلت اغنيه انا ما كرهتوش, وبتقول لي انت ابن خالتنا كلنا, وبتقول لي كمان شغلت محمد فؤاد ده المفضل عندي, كده احنا كلنا رايقين انا وساميه ومنى. ربنا يخليكوا لبعض والله, وتبقوا طول الوقت مبسوطين يا جماعه جميعا. طيب نهار ابيض كل ده ورايا. طيب مساء الخير يا جو, عايزه اغنيه طب ليه يا لقى رامي صبري. حاضر هعمل كده, بس كان في اغاني طلبت قبلها فهحاول اظبط الدنيا. انا روان, اول مره اشارك, بحب البرنامج قوي. ممكن اتكلم عن اننا كل ما بنكبر بنتخدع في الناس اكتر حتى القريب مننا, حاجه غريبه. انا طعت مع الناس كلها, هو العيب مني ولا ايه؟ وعايزه اسمع اغنيه مين ده اللي نسيك بتاعت نانسي عجرم. حاضر اشغلها. بالنسبه لفكره ان احنا بنتخدع في الناس اكتر دي, كده كده بتبقى ليها علاقه بالبني ادم اللي معانا 100% ماشي, ولكن بحس ان هي مش حوار بنتخدع في الناس على قد احنا برضو مش بنشاركهم يعني, ومعانا ملايين وعمالين نفتح في شركات فبنتخدع جامد. هي بتبقى بس ايه, بتحس كده اللي هو انتوا مش زي التوقعات اللي كنا حاطينها لكم, او انتوا حطيناكم في مكانه ما بقيتوش, او مش انتوا مش قدها فعلا وبتاع. هي بيبقى ليه عاملين 100% يعني, نص عليكي والنص التاني يا روان على الشخص اللي قدامك. لو انتي متضايقه حد انتي المفروض كنت تقعدي معاه وقت اطول من غير ما تحطيه في مكانه معينه وقريبه جدا, هتتخدعي طبعا, لان كل ما بنقرب زي ما قلنا قبل كده في حلقه قديمه, كل ما بتزومي في الصوره هتلاقيها بتبكسل اكتر, وهتلاقيها طول الوقت ما بقتش بالجمال اللي كنت شايفاه قبل كده. فمش كل الناس نقرب منها, عشان ممكن يبقى في ناس كتيره قوي احلى بكتير من بعيد, وعلاقتنا بيهم احلى بكتير طول ما احنا من بعيد كده. ولذلك مع الوقت يا روان بقى هتلاقي نفسك بتتعودي وبتتعلمي اكتر ان انت مش لازم. احنا مشكلتنا ان احنا غشمة, والله بتكلم بجد, مش هتكلم عن الجيل الحالي بس يعني, ولكن تعالى نتكلم عنه, ان احنا غشمة. احنا عايزين كل حاجة بالشكل الشارب بتاعها, الشكل الاقصى درجة فيها. عايزين ننجح جدا دلوقتي, عايزين نبقى معنا فلوس كتيرة دلوقتي, عايزين صحاب جدعان جدا كلهم يبقوا جدعان مفيش حد فيهم يخيش, عايزين عربية جامدة جدا حالا, عايزين شغلانة جامدة جدا دلوقتي, عايزين نتشهر جدا دلوقتي, عايزين حاجات كتيرة قوي. بس بحس ان طول الوقت لا, مش لازم. اولا الحاجة بتيجي بالوقت, وتاني حاجة وبنتكلم عن الصحاب او الناس القريبة مننا دي بتيجي بالوقت جدا. بحس ان طول الوقت في معايير كتيرة, ودي اللي بنكتشفها مع بعض. انا برضو مش عامل فيها عنتر فجلة يعني, وقعد اقولك ونظر وبتاع, لا بالعكس انا بحكي لك حاجات انا عايشها وغيري عايشها وناس كتيرة اللي هي لا بتكتشفي مع الوقت ان انت لا يا باشا انا كنت محتاجة اصبر شويتين قبل ما احطك في المكانة المعينة دي. الطلب مننا انغام وما تقليش اغنية معينة, بس اكتشفت الاغنية دي, مش اكتشفتها يعني قصدي لقيتها تاني. يلا بينا نسمعها ونرجع تاني.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. اظن كده انا عملت اللي عليا في قصه انا جندي. انا اتبسطت قوي بالاغنيه دي. طيب ماشي ماشي ماشي، هنعمل كل اللي انتوا عايزينه. ازيك يا جو عامل ايه؟ لو ينفع اغنيه الشامي، اغنيه للشامي حاضر، هحاول اعمل كده لو لحقنا. دي مروه الغزالي، صباح الفل يا مروه حاضر. طيب مساء الخير يا جو، معاك فوكس. انا بشغل البرنامج بتاعك عافيه في البيت، وممكن تشغل تامر عاشور طبعا، الرساله من بدري، ولكن يا عم فوكس منور الدنيا، واتمنى يكونوا في البيت عندك مبسوطين يعني. وشغلنا تامر عاشور. هيا يوسف انا ميار، ممكن تمثلي على حسن وحسين وقاسم؟ وماشي تمام كده، انا كده رديت على الرساله. ميار صباح الفل عليك يا ميار. طيب احلى مسا عليك يا جو، حبيت امسي انا مي، ممكن اغنيه مش كل واحد ده عمرو دياب؟ ما احنا شغلنا عمرو دياب، شغلنا عمرو دياب والله. طيب ممكن تقرا المسج بليز؟ قريتها اهو، قريتها والله. صباح الفل عليك يا مي، قولي لي طب مغني تاني. مساء الخير انا اميره، صباح الفل يا اميره. يا يوسف عامل ايه؟ اغنيه للشامي حاضر حاضر حاضر. مين دي بقى؟ مش قايلة او مش قايل، بس هو رقم اخره 215 مش عادي. مساء الخير على اخويا بركات، واحلى مساء على الصحاب جروب مندي كفته طرب. حبيب اخوك عم منصور، منور انت وكل الرجاله، ودايما كده تبقوا مبسوطين وسلماوي، ربنا يديله الصحه يعني. ربنا يخليكوا يا رجاله. مساء الخير يا جو، احلى مساء عليك. اغنيه ازتني كتير لشيرين، تاني مره حاضر يا فيروز، حاول اعمل كده. طيب كان الطلب برضو مننا مين ده اللي نسيك، نسمع نانسي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. هنرجع بقى بقصة مش عادية، هنشوف بقى، هفكر في القصة دي لان لسه عندنا رسائل كتيرة وحركات. هنشوف بعد الفصل، فصل ونرجع تاني.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-595-5006, اما رقم التليفون هو 388-35-022. وهنكمل في الرسائل. وكانت منا بنتنا عقلة يا جماعة, كانت طلبة كذا اغنية كده, فمع كل الاغاني دي اوريدي او المغنيين دول اشتغلوا, قالت لي طب اغنية على مزاجك للفنان تامر حسني. فحاضر, حضرت لك اغنية لتامر حسني عشان تتبسطي يا استاذة منا. طيب مساء الخير, انا منى وبحب البرنامج ده قوي. شكرا يا منى جدا والله, ويا رب دايما. صباح الفل عليك. صباح الخير يا جو, او مساء الخير على حسب الظروف. بقى مضايقني اني مش باخد ويك اند ونازل الساعة 9:30. ظلم يا عالم, انت مصمم طب ايه اللي حصل؟ طيب ليه بتنزلي بدري ليه؟ ولا 9:30 ايه؟ فهميني اكتر, بصراحة مش فاهم. بس انا فاهم ان انت الويك اند عندك في شغل او في دراسة او ايا كان يعني. بس صباح الفل عليك او عليك, انا مش عارف, استنى. هي قالت اسمها ولا انا ايه؟ انا برضو الحاجات دي بتوديني. لا ما قالتش فعلا, او ما قالش. هو رقم اخره 9-19 عموما يعني. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا يوسف, انا اول مره اتواصل معاك وان شاء الله مش هتكون اخر مره. انا بتابع القناه من زمان وبمس عليك من اسكندريه العجمي, الكيلو 21 الوصيه. اسلام, صباح الفل عم اسلام, اسلام الاهلاوي منور الدنيا سلم, وحبيب اخوك انت وكل الاسكندرانيه. طبعا الجو عندكم دلوقتي بقى في الجمال خالص. انا هاجي ان شاء الله. ابن خالتنا الغالي منور الدنيا, الحلقه في وقتها والله. مش يومي خالص النهارده, دايما الخميس ما بيكونش يومي, بس البركه في البرنامج بقى يعني. يا ماجي بتديني اكبر يعني, بتحط عليا مسؤوليه كبيره, بس اتمنى اكون قدها يعني. طيب مساء الفل يا جو, قول لاحمد اخويا عبد الله اخوك بيقول لك قوم ذاكر عشان ما تسقطش. يعني لو تدخل البرنامج في العلاقات العائليه فاحنا في مشكله كبيره. بهزر يا باشا, قوم ذاكر عشان اخوك ما يعلقش. صباح الفل يا جو, وحشني كتير والله يا كابتن احمد عاشور, منور الدنيا. زعلانة منك يا جو, مش بتقرا الرسائل ليه؟ طب ما انا اهو موجود. بوسي, صباح الفل يا بوسي, منور الدنيا. انا قريت اهو, انت ما قلتيش حاجه اصلا, قلت لي بس كده. ازيك يا جو, عامل ايه؟ كل سنه طيب. بمناسبه نصف اكتوبر, معلش بطلت ابعت عشان المدرسه واخده وقتي كله, وبنام بدري وبصحى بدري, بس ماما بتسمعك على طول وبتسلم عليك كتير. النهارده بسمعك عشان بكره اجازه, فعايزين انا وماما اغنيه الانغام. انا رميساء, صباح الفل ليكي انت وطنط. طبعا شغلنا انغام يعني, اتمنى تكونوا اتبسطتوا. ازيك يا جو, انا اميره اول مره ابعت, فكنت عايزه اغنيه اواخر الشتاء لاليسا, ويا ريت تشغلها. حاضر. اواخر الشتاء ايه ده, احنا لسه بنبقى. حاضر يا امير. بس كانت طلب يا يوسف شغل اي حاجه لتامر حسني, فنسمع تامر حسني ونرجع.

طيب كان في اغنيه رامي صبري طبليه لقى فهتشتغل هتشتغل كمان شويه. طيب ده كان مين؟ دي جنى. فمساء الخير يا جو، مساء النور يا جنى. اغنيه رايق لحمزه نمره، حاضر يا رامي، حاول اعمل كده في الوقت القليل الباقي. شكرا قوي على الاغنيه، وانت صح يا جو، احنا فعلا طموحاتنا وتوقعاتنا بقت كتير وبتتحقق بصعوبه. هو ما ينفعش يا جو برنامج يبقى كله يعني، والله شكرا دعاء جدا، بس هما 3 ايام دلوقتي جامدين قوي. طيب ازيك يا يوسف، بجد لازم البرنامج يكون طول الاسبوع، يعني سبحان الله، يعني ده الرساله اللي بعدها على طول دي حبيبه. شكرا والله يا جماعه، والله حبيبه شغلنا انغام. عمرو دياب شغلنا برضو، عمرو دياب. اسمي ساره بهاء، اول مره شايف البرنامج، صباح الفل يا ساره، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره، والمره الجايه تبقى جايه بدري اكتر فهتلاقي الاغنيه اللي انت عايزاها لعمرو. سيف قولي يا جوانا ياسين، وعايز ابعت سلامي لوالدي الحاج محمود وبقول له وحشني قوي قوي يا بابا، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه قريب جدا يا رب، يا رب يرجعه لكم بالسلامه يا ياسين، وتتجمعوا على خير يا رب. طيب كان في رساله، تمام يا ميرو، يعني اظن انت مجمعه الاجابه، مش محتاجين نقرا الرساله. اللي بيحصل يا هاجر ده موضوع طبيعي. طيب ده ردا على رساله هاجر اللي كانت بتتكلم عن انا عندي مذاكره كتير و18 ماده وحاجات كده، فمنا ردت وبتقول لها اللي بيحصل يا هاجر ده موضوع طبيعي جدا، ان انت بتبقيش عارفه تركزي وحاسه ان المذاكره كتير قوي او المواد كتيره. المهم تختاري الاسلوب الصح والمناسب ليكي في المذاكره، واياكي والتوتر، لازم يكون عندك هدوء بشكل كافي. الشخص اللي بيحاول يقفل على حبيبته، دي بقى الرساله الثانيه اللي كانت اتبعتت، ان كان في بنت مش فاكر بصراحه الاسم يعني، بس كانت بتقول ان انا احنا كشله صحاب بنات يعني، عندنا واحد صاحبتنا مرتبطه بواحد، وكل شويه يقعد يقول لها ما تقعديش مع صحباتك، ويقعد طول الوقت لو خرج ويقعد نص الخروجه دي بيتكلم معاها في التليفون. فمنا برضو بترد على الرساله دي، بتقول الشخص اللي بيحاول يقفل على حبيبته ولا خطيبته ويبعدها عن صحابها، ده واضح انه بيلعب ومش واخد الموضوع بجد، وعايز يبعدها عن اي حد في محيطها عشان يتحكم فيها. واضح انها كلمه بتوديها وكلمه بتجيبها، لان اكيد مش هو اللي رايح، مش هو اللي راح قال لهم ابعدوا عنها، هو قال لها وهي قالت لصاحبتها، فده معناه والله اعلم ان هي مش كويسه خالص. متفق معاك يا منى بصراحه، هو كده كده في حاجه ايا كان هي ايه، بس هي حاجه مش لطيفه. طيب انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جوانا، ماما بنسمعك دلوقتي، ممكن تشغل اغنيه الاول بصر الانغام؟ ماشي تمام، وبسطت بعديها بالاغنيه اللي شغلتها الانغام، فتمام احنا مرضيين كده. صباح الفل يا جو، ممكن نسمع تامر عاشور؟ طبعا انا متاخر في الرسائل بس تمام، والله لا مش متاخر قوي. انا اسماء، اول مره اشارك معاك، من محافظه المنيا، صباح الفل على اهالينا في المنيا. طيب طيب وصلنا لايه بقى النهارده؟ ما كانش في قصه مش عاديه، ولكن هكون موجودة ان شاء الله معنا على حسب الظروف الاسبوع القادم. اتمنى ان احنا نكون اتبسطنا الساعتين دول، شغلنا الاغاني اللطيفة. بشكر كل الناس اللي بعتت بصراحة كم مهول، وبعتذر لكل الرسائل اللي ملحقتش اقراها، ولكن ان شاء الله هكون موجود معاكم يوم الحد الساعة 12 للساعة 2 بالليل، قبل دلوقتي بساعتين الا حاجة بسيطة. كم اغنية من اللي طلبوا من البدايات كده هتلاقوهم شغالين ورا بعض على قد ما اقدر بعد ما اقفل البرنامج، تسمعوهم عن طريق موبايل ابليكيشن نجوم اف ام من الجوجل بلاي او اب ستور، وتقدروا تسمعوهم على الراديو 100.6. اتمنى تكونوا ببساطه وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: سيداتي أنساتي سادتي, السلام عليكم ورحمة الله.
5: وصوتا بعيد عن

وخطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.